أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد

0: زادني الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

ركعة الوتر، ركعة في آخر الليل تتخللها المغفرة وتظللها سحائب الاستجابة. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم.

المغفرة، وتظللها سحائب الاستجابة. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه العيني في عمدة القاري، وقال إسناده صحيح.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نستعرض معكم أحكام قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أما المسألة السادسة عشرة في هذه الآية، فهي أنه إذا حل المحصر نحر هديه حيث حل، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ذلك أن الهدي تابع للمهدي، والمهدي حل بموضعه، فالهدي أيضا يحل معه. فإن قيل بأن الله سبحانه وتعالى قد قال: حتى يبلغ الهدي محلة، ومحله البيت العتيق،

قال الله تعالى قصة الحديبية والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، قلنا فإنه كذلك كان صاحب الهدي، وهو الهدي معكوفا أن يبلغ منسكه، ولكن حل في موضعه، كذلك هديه يجب أن يحل معه. فإن قيل فقد روي أن ناجية بن جندب صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ابعث معي الهدي أنحره في الحرم. قال: فكيف أصنع به؟ قال: أخرجه في أودية لا يقدرون عليه. فانطلق به حتى نحره في الحرم. قلنا إن هذا الحديث لا يصح. وننتقل بكم أحبتنا إلى المسألة 17 في هذه الآية، وتتصل بأن المحرم إذا عقد الإحرام فصده العدو فلا يخلو أنه يعلم أنهم يمنعونه أو لا، فإن تحقق أنه لا يصل إلى البيت فإحرامه ملزم له ألا يحل إلا بالبيت أبدا، فإن شك أنه لم يحل إلا أن يشترط ذلك، وقد أحرم ابن عمر رضي الله عنه بالحج، ثم قيل له إنه كائن هذا العام بين الناس قتال، فقال: إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، فحل حيث منع، وأحرم ابن عمر على الشك ولكنه لم يمنع. أما المسألة 18 في هذه الآية فهو: إن منع من الطريق خاصة فليأخذ أخرى إن كانت آمنة، وكان المنع متطاولا، وإن كان قريبا صبر حتى يأتي، وإن كان حاجا فلا يحل حتى يعلم أن الحج قد فات. وقال أشهب: يحل يوم النحر، وهذا في من كان في المناسك، أما اليائس فيحل إذا تحقق يأسه. وبالنسبة للمسألة 19 في هذه الآية فهي تتصل بأن الحاج إذا صد عن عرفة في الحج لزمه أن يصل إلى البيت ويتحلل بعمرة، ولو صد عن البيت ومكن من عرفة فإنه يجزئه، وعليه عمرة وهدي في مشهور القولين. وقيل بأن الحج في هذه الحالة باطل، وهذا إذا كانت حجة الإسلام أو كان الحج مضمونا، فأما إن كان التطوع فلا شيء عليه في الحالين. وبالنسبة للمسألة 20 من مسائل أحكام هذه الآية فتتصل بالإحصار إذا كان عن الحج ومعه هدي، فإنه حينئذ ينحره في موضعه. وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان: لا ينحر إلا يوم النحر، مراعاة لظاهر قوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محلة، وهو وقت الحل. وقد قرر ابن العربي في ذلك بأن وقته هو وقت حل المهدي، وقد حل باليأس من البلوغ. ألا ترى أن الله تعالى قال: ثم محلها إلى البيت العتيق، وأنتم تقولون يوم النحر؟ وإذا سقط المنصوص عليه فسقوط الاستقراء أولى. أما المسألة 21 فتتصل بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي، والقمل يتناثر من رأسي، فقال: أيؤذيك هوام؟ قلت: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق ولم يأمر غيره. وهم على طمع من دخول مكة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: فكل من كان مريضا واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وافتدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، وهو حديث صحيح متفق عليه من أوله إلى آخره.
حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم:

سلم: أطعم فرقا بين ستة مساكين أو اهد شاه أو صم ثلاثة أيام. أما المسألة الثانية والعشرون فتتصل بما قاله الحسن وعكرمة، وهو صوم عشرة أيام، حيث قالوا بأن ذلك تقرر لأن الله تعالى ذكر الصيام هاهنا مطلقا وقيده في التمتع بعشرة أيام، فيحمل المطلق على المقيد. وقد قرر ابن العربي بأن ذلك فاسد من وجهين، فأما الأول فهو أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل في نازلة واحدة كما في أصول الفقه، وهاتان نازلتان. أما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث الصحيح قدر الصيام وأن ذلك ثلاثة أيام. أما المسألة الثالثة والعشرون في هذه الآية فهي ما قرره علماء المالكية من أن الطعام يجزئ في كل موضع، وقيل لا يختص بمكة منها إلا الهدي، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: الطعام كالهدي، وذلك لأن منفعة الهدي لمساكين مكة، فالطعام الذي هو عوضة كذلك. وإذا قلنا بأنه على الفور فيختص بمكة، وإن قلنا بأنه على التراخي فيأتي به حيثما شاء، وهو الصحيح. أما الهدي فإن

في هذه الآية كثير من علماء المالكية أن هذا يدل على أن قوله تعالى في أول الآية فإن أحصرتم أنه إحصار للعدو، وذلك لأن الأمن يكون من خوف العدو والبرء يكون من المضر. وإليه مال من احتج عن ابن القاسم بأن لا هدي عليه، وابن العربي لا يقرر ذلك، بل يقرر أن زوال كل ألم من مرض، وهو أمن جاء بلفظ الأمن، وهو عام كما جاء بلفظ أحصر، وهو عام في العدو والمرض، ليكون آخر الكلام على نظام أوله. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولازلنا في الحديث في الآيات الكريمات التي نزلت تتحدث عن قصة غزوة تبوك، وقد تحدثنا عن المتخلفين عن هذه الغزوة وهم أصحاب الأعذار كالفقراء والضعفاء ومن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء، لكن هناك من الناس من تخلفوا كسلا كما ذكرنا، وهؤلاء قال الله عنهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات تتعلق بالذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقا بالحق، يعني هم من المؤمنين لكنهم تخلفوا كسلا. فقال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا واعترفوا بهذه الذنوب بالتخلف عن القتال والقضية فيما بينهم وبين الله، ولهم هؤلاء أعمال صالحة لكن خلطوا هذه بتلك. فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه، وهذه الآية نزلت في أناس معنيين، إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذه الآية نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قام أبو لبابة وتسعة من أصحابه متخلفين وربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فالاعتراف بالخطأ فضيلة، أطلقهم صلى الله عليه وسلم

وسلم وعفى عنهم، لأن الله تعالى قال عسى الله أن يتوب عليهم، فهنا دليل على أن الله قد تاب عليهم لأنهم اعترفوا بذنوبهم وندموا على ما فعلوا. وهؤلاء أيضا نزل فيهم قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فقد روي أن أبا لبابة والجماعة التائبة معه الذين ربطوا أنفسهم والذين قال الله فيهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، جاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصلت لهم التوبة وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنا نريد أن نتصدق بأموالنا زيادة في توبتنا، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرض بأموالكم إلا بأمر الله، فتركهم حتى نزلت هذه الآية فهم المراد بها والله تعالى أعلم. فقد جاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ثلث أموالهم مراعاة لقوله تعالى خذ من أموالهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم من هذه الأموال صدقة تطهرهم وتزكيهم، والتزكية هنا مبالغة في قضية التطهير وزيادة فيه، وعطف بعد ذلك قال وصل عليهم أي بالدعاء لهم وترحم، إن صلاتك سكن لهم، إن دعاءك لهم سكونا لأنفسهم وطمأنينة لقلوبهم بأن الله قد تاب عليهم والله سميع يسمع اعترافهم بذنبهم عليم بما في ضمائرهم. ومن المتخلفين كذلك أيها الإخوة هم الثلاثة الذين خلفوا أيضا في هذه الغزوة، وقد تحدث القرآن الكريم عنهم قائلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة، الثلاثة كما قلنا سابقا هم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، خلفوا عن غزوة تبوك. وهنا قال الله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي ضاقت عليهم الأرض مع سعتها وهم في مثل الحيرة كأنهم لا يجدون فيها مكانا في الأرض يستقرون فيها قلقا وجزعا مما هم فيه، وضاقت عليهم أنفسهم أي قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرور لأنها كانت محرجة واشتد الغم عليهم والوحشة في نفوسهم، وظنوا وعلموا أن لا ملجأ من الله، لا ملجأ من سخط الله إلا إليه، لا ملجأ من سخطه إلا باستغفاره والرجوع إليه بالتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، قبل الله توبتهم لكي يتوبوا ويستقيموا على توبتهم ولكي يثبتوا ويندموا على ما فرطوا من الخطيئة في جنب الله. وهؤلاء أيها الإخوة الثلاثة في قصتهم عن تخلفهم في غزوة تبوك التي خرج بها صلى الله عليه وسلم، حيث يقول كعب رضي الله عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها. ثم خرج صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج في هذه الغزوة وبين كعب وهو يتحدث عن تخلفه، يقول كعب فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فغدوت أتجهز أي للقتال،

فأذهب إلى بيتي ثم أتردد، أخذ يتردد في قضية القتال ويتمادى في ذلك، حتى أصبح صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم يتجهز كعب لذلك، وأخذ يتردد يوم بعد يوم وهكذا يماطل في القضية، فلما ذهب الناس لم يخرج معهم. فوصل الناس إلى هناك إلى تبوك، ثم رجعوا، وعند رجوعهم اشتد الهم والغم على كعب. وعندما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول كعب: ما الذي أقول؟ استعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، استشار أهل بيته ماذا يفعل. يقول كعب: فأجمعت أن لا أكلمه إلا بالصدق. عندما رجع صلى الله عليه وسلم، فلما رجع جاء إلى المسجد فطفق يعتذرون إليه من تخلفوا عن هذه الغزوة، وكانوا أكثر من 80 رجلا، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم العذر على نيتهم، أي أوكل هذه النيات إلى الله سبحانه وتعالى وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. يقول كعب: فجئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، أي كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم على سعد، ثم قال: تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، أي أعرف أن أناقش الأمور وأعرف كيف أتصرف، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر يا رسول الله، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، وثار رجال من بني سلمة من قومي فأتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرار بن الربيع وهلال بن أمية، وهؤلاء ممن شهدوا بدر وهم أسوة حسنة. وبالتالي نهى صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الناس مع هؤلاء الثلاثة، فاجتنبهم الناس وتغير حالهم. يقول كعب: حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، وقعدنا في البيوت، واشتد الأمر عليهم. يقول كعب: وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتي برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفة الناس حتى أخذ الناس لا يسلمون عليه رضي الله عنهم، حتى جاء الأمر من المولى جل شأنه من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهؤلاء: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا النساء، أي نساءهم. حتى قلت: أطلقها، أي عن زوجته، أم ماذا أفعل؟ قالوا: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك كما يقول.

0: فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، حتى ضاقت على هؤلاء الأرض حتى كملت لهم 50 ليلة وهم على هذه الحال. ثم بعد ذلك جاءت توبتهم وأسرع الناس يبشروننا بهذه التوبة، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله لا أملك إلا هذا يومئذ. واستعرت ثوبين وانطلقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يقول كعب: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية الكريمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة كانت قصة هؤلاء الثلاثة في هذه الغزوة المباركة، تاب الله عليهم، لكن الأمر الصعب الذي بقي على أولئك المنافقين الذين نافقوا ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، والذين سنتناولهم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إنا نسألك أن تتقبلنا لديك خفافا من الذنوب والمعاصي، وقد تركنا في الناس كلمة طيبة وسلاما أينما حللنا، فأنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

0: البحرين العربية.
1: مصحف البحرين فيما يلي تنصتون إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الكهف.
3: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني.
0: أمسينا.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك. هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
5: أسعد الأوقات.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: الأحلام التي تتحول إلى أهداف قد يتلف فيها أي شيء إلا الصوت، فهي أبداً تتكلم وهي أبداً تنادي.
1: فإذا أردنا الكلام لأحد فليكن للأهداف، فهي تعرف قيمة الصوت حين يولد في ثياب كلمة أو حلم.

0: اسكتي أيتها المسافة، فلقد وجدت لك أرجلا قوية.
1: واسكتي أيتها الأرجل، فلقد وجدت لك سعيا كريما.
0: واسكت أيها السعي، فلقد وجدت لك هدفا نبيلا.
1: أما أنت أيها القلب المعلق في صدري فلا تسكت، لأنك الشوق والحلم والطموح.

0: قالت الحقيقة للخيال: أما تعبت من شرودك ووهمك؟
1: وقال لها الخيال: أما سئمت أنت من البئر التي تحجبك عن الناس؟
0: وبين الخيال والحقيقة يسافر الإنسان ويحب ويتشوق ويعمل ويبني.
1: والحياة تولد من الحياة في كل يوم، ونبقى نحن بين الحقيقة والخيال.

0: يعطي النهار لكل شيء من الأشياء لونا.
1: فللغابات لون وللماء لون آخر، ومن تراه كالنهار يعمل بين ميلاد دقيقتين تربطان طرفي خيط دقائق كل هذا الزمن المشرق من الفجر حتى مغرب الشمس.
0: هناك موجود آخر غير النهار يعمل في مثل قبض النهار على الزمن، إنه الإنسان.

فتحت شباكي هذا الصباح، دخل نسيم وشمس. النسيم داعب شعري، فتذكرت أصابعك يا أمي، والشمس لوحتني فتذكرت حنان قلبك ودفئك.

0: هذا الغيم، هل فكرت كيف يسافر؟ الغيمة التي تراها كجناح حمامة بيضاء كبيرة،
1: هي التي تتسلق حبال الشمس عقدة عقدة وتصعد جدار الهواء حجرا حجرا، وتعانق فوق أختا لها نارية أو باردة، ثم تسقط على بركة الريح لتلقي على كتفي الأرض مطر الخير الدافئ.

0: أيها العزاء، إذا تبادل اثنان أعز ما لديهما فكيف يخون الواحد منهما الآخر؟
1: أشعر أن الوطن، كل الوطن في داخلي، كما أشعر أنني في داخل الوطن، كل الوطن.
0: نحن منذ أيام الطفولة صديقان، يؤنسنا أننا نحب بعضنا البعض وأن طريقنا واحد ومستقيم.

0: أشعر أحياناً أنني شجرة يبست غصونها ووقفت بوجه الربيع تنتظر أن تزورها العصافير مرة في العمر واحدة فتعيد إليها الحب والورق والثمار.
1: أشعر أنني شجرة يبست غصونها غير أن مجرد انتظار الربيع تتحول فيه الشجرة

0: وجدتها في يوم صحو جميل، وجدتها بعد ضياع طويل، جديدة التربة مختودرة، نديانة مسهرة. وجدتها والشمس عبر النخيل تنثر في الحدائق المعشبة باقاتها المذهبة.
1: وجدتها بعد ضياع طويل، غصنا طريا دائم الاخضرار تأوي له الأطيار، فيحتويها في حماه الظليل، ويغدو الغصن كما كان مشعشع الأوراق ريانا، في هفة النسيم، في الشمس، في الأنداء، في الغيمة.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: أحسن وايد مستانسة.
1: حبيش يا بنيتي دايما تفتخرين في ديرتك تكتبين عنها.
0: أنا كتبت في دفتر البحرين أبيات.
1: البحرين قصتها من أروع القصص.
0: يبا قولي شنو قصتها.
1: قبل لا أقول شنو قصتها، أنت شنو تحبين تقولين؟
0: أنا أحبك أنت وأحب باب بيتنا وأحب النهر وأحب الشارع ومدرستنا والبحر والبر وأحب كل الناس اللي فيها. أحب كل يوم الصبح أقول عاشت البحر.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: صباحكم الله بالخير مستمعينا، صباح جديد يملأه الحب والأمل وتشرق فيه الأحلام مع أول خيوط الشمس. صباح نبدأ فيه بكلمة طيبة وروح متفائلة وعزيمة لا تعرف المستحيل. التفاؤل هو النور الذي يضيء الدروب، وهو الطاقة التي تدفعنا للاستمرار مهما واجهتنا التحديات. ومع كل صباح جديد تتجدد الفرص وتفتح أبواب الإنجاز، وتكبر في قلوبنا الرغبة في تحقيق الأفضل لأنفسنا ولمجتمعنا. للأمانة يعني صباحك الله بالخير في البداية أكيد أخوي حسن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. ودائما إحنا في نعمة جدا عظيمة، وهي نعمة هذا الوطن ونعمة مملكة البحرين. الله يديم الأمن والاستقرار علينا، ويحفظ أكيد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ورئيس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكافة الجنود البواسل في مملكتنا الغالية مملكة البحرين على حفظ وأمن استقرار مملكتنا الغالية.
1: بالفعل صباح الخير شوق وجميع مستمعينا الذين انضموا إلينا عبر الأثير في برنامج صباح الخير يا بحرين. وكما تفضلتي بالفعل النعم تستحق الشكر، ولا شك بأن نعمة هذا الوطن ونعمة الأمن والأمان التي نعيش بها حقيقة تستحق منا كل التقدير وكل الشكر حقيقة، ليس فقط بالأقوال ولكن أيضا بالأعمال، ويعني بما نكنه لهذا الوطن من إخلاص في العمل، من حب للخير، ومن بذل للعطاء.
0: بالفعل الله يحفظ مملكتنا الغالية مملكة البحرين، ويحفظ سائر دول الخليج ودول العربية ودول المسلمين. ومع انطلاقة هذا الصباح وصباح الخير يا بحرين مستمعينا، نبدأ لكم بتحايا فريق العمل اللي راح يصحبكم الآن ولحتى الساعة 8:30 من الإشراف المتابعة. تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
1: تحييكم من الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي.
0: ومن الأعداد هذه تحايا الزميلة حصة الدوي.
1: من التقديم هذه تحياتنا مستمعينا الزميلة شوق الدوسري وحسن السعاتي.
0: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجنا المبدع حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ودائما نفتح معكم أجندة صباح الخير يا بحرين

0: نبدأها دائما بقراءتنا في أبرز ما جاء في صحفنا في الشأن المحلي ثم العربي والعالمي، ومن ثم نتجول معكم في ملاحق المال والأعمال قبل أن ننتقل إلى إدارة الأرصاد الجوية، ومن هناك يوافينا الإخوة بآخر أحوال الطقس. وفي تمام السابعة موعدنا دائما مع أولى نشرات إذاعة البحرين، نعود إليكم بعدها، وصباح الخير يا بحرين.
1: مستمعينا، تحتوي حلقة اليوم على العديد من اللقاءات، أولها لقاؤنا مع الدكتورة أنيسة عيسى، أخصائي طب نفسي، طبيب مقيم أول بمستشفى الطب النفسي، للحديث عن موضوع الاكتئاب وأسبابه وطرق علاجه والوقاية منه. ثم لقاءنا مع الدكتورة عائشة الموسى، استشاري أمراض جلدية وتجميل، رئيس قسم الأمراض الجلدية بالمستشفيات الحكومية، للحديث عن أسباب حب الشباب وجفاف البشرة وطرق العناية بهما للحفاظ على بشرة صحية ونضرة.
0: أيضا هناك لقاء سيكون مع الأستاذ أنس الحمداني من العلاقات العامة في شركة أدلينا إيفنتس. سنتعرف مع الأستاذ أنس عن طبيعة أو على طبيعة عمل الحاضنة والخدمات التي تقدمها للمبادرين ورواد الأعمال في مملكة البحرين.
1: وختاما سنكون مع الأستاذ جان البلوشي، مصور ومخرج سينمائي، للحديث عن واقع صناعة الأفلام البحرينية والتحديات التي تواجهها وفرص تطويرها، إلى جانب تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الإعلام والإنتاج السينمائي.
0: هذا بالإضافة إلى العديد من الوقفات والرسائل. مستمعينا، كونوا معنا وبرنامج صباح الخير يا بحرين.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
1: نفتح معكم مستمعينا صحفنا المحلية لهذا اليوم ونقرأ في أبرز العناوين: التفاف شعبي حول الرؤية الوطنية في الخطاب الملكي، سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، المرأة البحرينية شريك في مسيرة التنمية، وفعاليات وطنية تؤكد بأن الخطاب السامي خارطة الطريق لحماية الوطن وصون المكتسبات.
0: برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بورصة البحرين تعقد مؤتمر The Market 2.0 بحرين 2026.
1: وزارة الداخلية تمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق نظرا إلى استمرار توتر الأوضاع الأمنية الراهنة.
0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في الشأن المحلي، ونقرأ قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تشيد بالمضامين السامية للخطاب الملكي، وتؤكد المرأة البحرينية تقف صفا واحدا لحماية مكتسبات الوطن وأمنه.
1: وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الثنائية مع إيطاليا.
0: الشيخ علي بن خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستعرض مع سفير البحرين لدى الأردن العلاقات بين البلدين.
1: وزير الخارجية يقدم تعازي البحرين في وفاة رئيس الجمهورية اليمنية السابق.
0: البحرين ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات في لبنان.
1: رئيس معهد التنمية السياسية يؤكد بأن خطاب الملك يعزز الثوابت الوطنية.
0: عدد من الوزراء يؤكدون الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم يعزز الوحدة الوطنية ويحمي مكتسبات البحرين.
1: وزير الإعلام يؤكد بأن الخطاب الملكي السامي ترسيخ لمنظومة القيم الوطنية وتجسيد لمعاني الفخر والانتماء لمملكة البحرين.
0: فعاليات مجتمعية تشيد الخطاب الملكي السامي رسخ الوحدة الوطنية وعزز الثقة بمستقبل البحرين.
1: رئيس مختبرات الصحة العامة تؤكد بأن برنامج الجينوم الوطني

0: يعزز التشخيص المبكر ويرسخ نهج الرعاية الوقائية في المملكة.
1: وكيل وزارة الأشغال يتفقد أعمال مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 457 في بوغوة وتوفير الخدمة ل 875 عقاراً.
0: مذكرة تفاهم بين البحرين وجزر القمر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الرقمية وفق معايير الأمم المتحدة.
1: جامعة البحرين تطور خدمة الاستعلام عن حالة طلب تحقق من مستند صادر.
0: جامعة الخليج العربي تطلق برنامج بكالوريوس خدمات الطوارئ الطبية.
1: افتتاح محطة وقود قوارب الصيادين بمرفأ الزلاق قريبا.
0: وفد الشعبة البرلمانية للبحرين يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني مع صربيا.
1: فعاليات رياضية تشيد بالخطاب الملكي السامي وبأنه وثيقة وطنية تاريخية ترسم ملامح المستقبل وتصون المنجزات.
0: وزيرة الشباب تفتتح بيت لامع وتؤكد بأنه حاضنة وطنية لصناعة القيادات وتمكين الشباب.
1: بكل عزم وإرادة الأطفال ذو الهمم يرتدون ثوب التخرج. مركز الصداقة للأطفال المكفوفين يحتفي بتخريج 4 من منتسبيه.
0: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى الشأن العربي والعالمي.
1: نقرأ معكم فيما جاء في صحفنا. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أمريكا لم تعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز.
0: مواجهة متواصلة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ومحادثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن.
1: نتنياهو يواجه انتقادات بعد وقف ترامب غارات إسرائيل على بيروت.
0: الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش يؤكد من الضروري الإبقاء على قوة تابعة للأمم المتحدة في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفل.
1: حماس تؤكد استعدادها لتسليم إدارة غزة وتحمل إسرائيل وميلادينوف مسؤولية التعطيل.
0: منظمة الصحة العالمية ترصد انخفاضا حادا في حالات إيبولا المشتبه فيها.
1: مسؤول في أدنوك يؤكد أغسطس قد يكون نقطة تحول في أسعار النفط.
0: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن العربي والعالمي، وننتقل معكم إلى ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: الرئيس التنفيذي للحسابات الاستراتيجية في بنك البحرين الوطني الأستاذ عبد العزيز الأحمد يؤكد الخطاب الملكي عبر عن مشاعر الحب للبحرين الغالية وعكس قيادة حكيمة ورؤية استشرافية للمستقبل.
0: النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب الأمين المالي بغرفة البحرين يؤكد مناقشة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال ترأس جلالة الملك المعظم مجلس الوزراء تعكس أهميتها في دعم النمو الاقتصادي.
1: السيد عبد الوهاب يوسف الحواج المدير الإداري لشركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده يؤكد التلاحم بين القيادة والشعب مصدر قوة البحرين وأساس أمنها واستقرارها.
0: تجار يؤكدون رسائل اقتصادية محورية في الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم.
1: رجل الأعمال يوسف

0: فصلاح الدين إبراهيم يؤكد الخطاب السامي للملك يؤكد أهمية التكاتف الوطني وترسيخ مقومات الاستقرار والتنمية.
1: تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بورصة البحرين تعقد مؤتمر The Market 2.0 بحرين 2026.
0: وزارة الصناعة والتجارة تؤكد حماية المستهلك، تحذر من لعب أطفال غير مطابقة لاشتراطات السلامة.
1: جمعية رجال الأعمال البحرينية تثمن الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
0: شركة البحرين للتسهيلات التجارية تعلن إتمام التكامل التقني الناجح مع منظومة المفتاح الإلكتروني المطور.
1: زين البحرين تطلق حملة مكانك مع الأول في سيتي سنتر البحرين.
0: في إطار جهودها المتواصلة لتطوير حلول الأمن السبراني، STC البحرين تطلق أول مركز للأمن السبراني مدعوم بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة سترايك ريدي.
1: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من العناوين في ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد،
0: وننتقل معكم مستمعينا إلى إدارة الأرصاد الجوية. معنا من هناك الأخت مريم الزيد. صباح الخير أختي مريم.
4: يا هلا، صباح النور أخي حسن.
0: أهلا وسهلا، تفضلي.
4: يا هلا، بدر صباح عليكم على جميع المستمعين بالخير. بالنسبة حق أجواء خلال اليوم، بتكون حارة مع تصارف أتربة في بعض المناطق خلال فترة النهار ومسترة خلال فترة الليل، مع رياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة ومن 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال فترة النهار. يجب أن نتحذر عن رياح قوية السرعة، يرجى من أخوان وخاصة البحارة أخذ الحيطة والحذر. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة المتوقعة لليوم العظمى 42 والصفراء 26، والرطوبة النسبية تتراوح ما بين 20 إلى 70%. أعلن ملكي ميناء سلمان الساعة 6:30 صباحا وآخر 7 مساء، أبنى جزر 1:15 مساء وآخر 1:40 دقيقة صباحا. شروق الشمس كان عندنا اليوم الساعة 4:45 وغروب صدنا الغبيب من الساعة 6:27. بالنسبة حق الطقس المسجل في الساعة 5 صباحا، كانت الرياح شمالية غربية نشيطة إلى قوية السرعة في كل من جزيرة حوار وشتلجان جزيرة جعادة. وأخيرا، درجات الحرارة في دول مجلس التعاون: في المنامة 30، في الدوحة 34، في الكويت 26، في أبوظبي 32، الرياض 29، في حين كانت في منطقة 33. الأجواء إن شاء الله بتستمر عندنا رياح شمالية غربية إلى يوم السبت، تبتدي بتقل سرعتها في الريجين من يوم الأحد إن شاء الله.
0: نرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا، وجزيل الشكر لك الأستاذة مريم الزيد وجميع منتسبي الأرصاد الجوية، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، ننتقل معكم إلى فاصل نستمع من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة. نعود إليكم بعدها، وصباح الخير يا بحرين.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: حمل الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حمل في طياته مضامين استراتيجية عميقة تختصر ملامح المرحلة الراهنة والمستقبلية لمملكة البحرين.
2: الخطاب الملكي السامي هو رسالة تقدير واعتزاز وجهها جلالته إلى الجبهة الداخلية التي أثبتت وعيها التام واصطفافها المشرف وراء قيادتها في مواجهة مختلف التحديات. أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن بلغ اعتزازها وفخرها بالمضامين السامية والرسائل التاريخية الاستثنائية التي اشتمل عليها الخطاب الموجه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة.

0: ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر الصغير.
1: وأكدت صاحبة السمو الملكي أن الخطاب السامي يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة ويجسد بحكمة جلالته الرؤية الثاقبة في تحصين الجبهة الداخلية وحماية مكتسبات الوطن وتنميته وازدهاره، مثمنة سموها عاليا لفتة جلالته الأبوية الكريمة في الإشادة بالتلاحم المجتمعي ومواقف الوفاء والولاء التي أظهرتها العائلات والمواطنون، والتي تعكس عمق الترابط بين القيادة والشعب كعائلة واحدة في مواجهة التحديات كافة. مؤكدة في هذا الصدد أن المرأة البحرينية كانت وستظل شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والازدهار الوطني بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ومربية للأجيال على قيم الولاء والانتماء. التقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك في إطار مشاركة معاليه في مؤتمر اختر فرنسا في العاصمة الفرنسية باريس.
0: وخلال اللقاء أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تشهده العلاقات البحرينية الفرنسية من تقدم وتطور على كافة الأصعدة بفضل ما تستند إليه من شراكة متميزة تحظى على الدوام بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، مشيدا معاليه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة خلق مزيد من الفرص المستقبلية التي تسهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. افتتحت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بيت لامع في محافظة المحرق، وذلك بحضور سعادة الشيخة ضوى بنت خالد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة لامع.
1: ويشكل افتتاح بيت لامع خطوة نوعية تعكس الاهتمام المتواصل بتهيئة بيئة شبابية متكاملة تحتضن الطاقات الوطنية الواعدة. شارك وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للبرلمانيات 2026 والذي بدأ أعماله في مدينة بلغراد بجمهورية صربيا الصديقة. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر من خلال 7 جلسات عدة مواضيع لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول المشاركة. هذا وأكد وفد الشعبة البرلمانية أهمية مواصلة تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
0: جاء ذلك لدى لقاء وفد الشعبة البرلمانية بسعادة السيد أدن ديكرليك نائب رئيس الجمعية الوطنية الصربية، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للبرلمانيات 2026 المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد. وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وأكد أهمية ترسيخ قيم السلام والتسامح والحوار باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار. وفي إطار مشاركته في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات أكد وفد الشعبة البرلمانية أن المرأة البحرينية حظيت برعاية واهتمام متكاملين ودعم مستمر مكنها من تحقيق إنجازات نوعية وريادية.
1: يأتي ذلك بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة ملك البلاد المعظم وما أولته الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بتمكين المرأة. في إطار مبادرة التوأم العالمية للتميز في الحكومة الرقمية وتنفيذا لتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، وقع السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والسيد سعيد موين نوي أحمد المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية الرقمية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الرقمية وفق معايير الأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع عقده الجانبان عبر تقنية الاتصال المرئي في إطار الجهود الحكومية

0: المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشن الجهاز الوطني للإيرادات مركز خدمة العملاء عن بعد، وذلك بهدف توفير منصة رقمية موحدة لجميع الخدمات والروابط ذات الأهمية في مقر افتراضي واحد.
1: وفي هذا الإطار أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيه الرئيسة التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات، أكدت أن تدشين مركز خدمة العملاء عن بعد يأتي ضمن توجه الجهاز لمواصلة تطوير قنوات التواصل مع العملاء.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: عودة لكم مستمعين من بعد ما توقفنا للاستماع لأولى النشرات الإخبارية الإذاعية بإذاعة البحرين، ودائما ما نسعد بصحبتكم في برنامج صباح الخير يا بحرين. وهذا تحيات فريق العمل المصاحب لكم من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز،
4: تحييكم الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى،
3: ومن الإعداد هذه تحية الزميلة حصة الدوي،
4: من التقديم هذه تحيانا الزميلة شوق الدوسري وحسن السعاتي،
3: ومن الإخراج هذه تحية المخرج المبدع حمد الشرياني.
1: مع الناس
0: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
1: مع الناس،
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، نرحب بكل من انضم إلينا عبر برنامج صباح الخير يا بحرين، وفي فقرة مع الناس على هاتف 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل مكالماتكم وملاحظاتكم الموجهة إلى مختلف الجهات والمؤسسات في مملكة البحرين. معنا أولى مكالمات هذا الصباح. ألو صباح الخير.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
5: معك خليفة محمد.
4: حياك الله أخي خليفة، تفضل.
5: الله يحييك أخوي. أخوي بس عندي ملاحظة، أنا عندي في كارزاكون ديت، يعني إحنا نواجه مشكلة، يعني عندنا في الأسفلت وتكرم السامع أخوي نجاري مو موجودة. يعني الأسفلت يعني مو قابل، يعني مو بزين. ومجار تصرف المياه مثلا إذا صارت ولا شيء، يعني بحد البيوت تقس يعني التضرر، يعني إذا صار عندهم انقع عند باب بيوتهم يعني

0: يعني ما يرتاحون الناس يعني.
1: أي مجمع؟
0: يعني نتمنى مزارة الأشغال يعني. ما اسمح.
1: أي مجمع بالضبط؟
0: مجمع 10/24.
1: أيوة. وكلمت
0: طريق 30 29 30.
1: نعم. وتواصلتوا مع الأشغال في هالموضوع؟
0: والله أخوي إحنا نتواصل معهم يعني ماري مشغولين سبحان الله. ما نعلم على باب القيد يا أخوي. بس الناس وايد متضررة، أنا أول واحد من المتضررين يعني.
1: طيب تواصلتوا مع برنامج تواصل أخوي خليفة؟
0: لا والله يا أخوي إحنا ما نعرف هاي.
1: طيب بما أنك وصلت للإذاعة فإن شاء الله يعني الأخوة في وزارة الأشغال يكونون يسمعون الملاحظة هذه. هل المنطقة تعتبر يعني جديدة سكنيا؟
0: سكنية جديدة سكنية هنا.
1: اي نعم. لربما تكون مدرجة.
0: بس أنا أتمنى بس إن صرف مياه يعني مسفلت يعني يعني شيء جديد يعني محترم. أنا بس إن الشارع شوي خراب ونقع والناس تضرر.
1: صحيح.
0: وأنا ما أتمنى هالشيء يعني إنه يصير عندنا يعني في منطقة يعني حيوية وسكنية في مملكة البحرين.
1: عموما أخوي خليفة احنا أيضا ندعوك أن تتواصل أيضا على برنامج تواصل، لربما تجد أيضا الإجابة بشكل سريع من الجهة المسؤولة. لكن عموما أنت شرفتنا بتواصلك في الإذاعة، وإن شاء الله تكون هذه الرسالة تصل إلى الأخوة في وزارة الأشغال. المعلومات موجودة عندنا مثل ما تفضل الأخ خليفة، وإن شاء الله تكون المسألة محلولة قريبا. شكرا جزيلا لك.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
2: أفضل عمود رأي،
1: أفضل تحقيق صحفي،
2: أفضل حوار صحفي،
1: أفضل صورة صحفية،
2: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
1: أفضل محتوى صحفي مرئي،
2: أفضل إنفوغرافيك،
1: أفضل موقع أو حساب إلكتروني.

0: الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 يونيو 2026.
2: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
2: حديث الصباح.
4: مستمعينا، في حياتنا اليومية نمر بمشاعر مختلفة بين الفرح والحزن والقلق، ولكن عندما يستمر الحزن لفترة طويلة ويؤثر على حياة الإنسان ونشاطه وعلاقاته، فقد يكون ذلك مؤشر على الاكتئاب. ويعد الاكتئاب من أكثر المشكلات النفسية شيوعاً في العالم، وهو ليس مجرد شعور عابر بالحزن، بل حالة تحتاج إلى الوعي والفهم والدعم والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية.
5: بالفعل، ولأجل حقيقة التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتورة أنيسة عيسى، أخصائي طب نفسي مقيم أول بمستشفى الطب النفسي. صباح الخير دكتورة أنيسة.
6: أهلا وسهلا. صباح النور.
5: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا وصبحت الله بالخير دكتورة أنيسة. في بداية هذا اللقاء، ما المقصود بالاكتئاب وما الفرق بينه وبين الحزن العادي؟
6: صبحت الله بالنور والسرور. صباح الخير عليكم جميعا. طبعا في البداية أشكر لكم اهتمامكم بالصحة والأمراض النفسية. مثل ما تفضلتوا، الأمراض النفسية هي أمراض فعلية مثل أي مرض جسدي آخر، ومن الضروري نشر التوعية عنها. أما بالنسبة للحزن العادي، فهو عاطفة إنسانية طبيعية تنتج بالعادة عن حدث معين، مثلا مر الإنسان بظروف معينة، خسارة، خيبة أمل وغيرها من الظروف. وعادة الحزن العادي يكون شيء عابر قصير الأجل، ما يعيق وظائف الشخص اليومية بشكل كبير، فيكون الشخص قادر على ممارسة حياته والإنجاز. ونفس ما قلنا، هي شعور أو عاطفة مؤقتة يتعافى منها الشخص بسرعة. أما بالنسبة للاكتئاب، فهو ليس حالة عابرة، إنما هي عبارة عن اضطراب مزاجي طويل الأمد، قد يستمر لأسابيع، أشهر أو حتى سنوات. الاكتئاب يؤثر على الشعور والتفكير والسلوك، وغالبا ما يكون بدون محفز واضح. الاكتئاب من أحد أكبر وأقوى أسباب العجز في العالم، وهو يحد من قدرة الشخص على القيام بوظائف حياته اليومية. المصاب بالاكتئاب ما يشعر بالحزن العادي أو الحزن العابر فقط، إنما يعيش اضطراب يحول الحياة إلى لون داكن. الحياة تتلون بلون داكن، تكون نظرتها للحياة سوداوية، بحيث أن حتى اللحظات الجميلة تبين في عينك كأنها بدون معنى.
5: نعم دكتورة أنيسة، إذن يعني هناك أسباب أو عوامل قد تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب، أليس كذلك؟ أم أن الموضوع هي مسألة تراكمية مع الزمن؟
6: طبعا الاكتئاب غالبا ما ينتج عن عامل معين أو عامل وحيد فقط، غالبا يكون ناتج عن مزيج من العوامل. مثلا عندنا عوامل بيولوجية، اضطرابات في كيمياء الدماغ وبعض النواقل العصبية، وطبعا عامل الوراثة والتاريخ العائلة المرضي يلعب دور ويزيد خطر الإصابة بالاكتئاب. في أيضا عوامل نفسية، صفات، بعض السمات أو صفات الشخصية، مثلا الشخصية التشاؤمية أو الشخصية اللي يكون فيها تدني في تقدير الذات، الإجهاد المزمن، بعض التجارب والصدمات، مثلا تعرض لإساءة أو إهمال خصوصا في فترة الطفولة، بالإضافة إلى بعض العوامل البيئية أو الظرفية، ضغوط الحياة مثل فقدان شخص عزيز، مرور بمرحلة طلاقة وانفصال، أيضا وجود أمراض مزمنة، مشاكل مادية وغيرها الكثير من العوامل.
4: نعم دكتورة أنيسة، أكيد هناك علامات قد تدل على أن هذا الشخص يعاني من الاكتئاب

0: هي هذه العلامات؟
1: بالطبع هناك علامات أو أعراض شائعة، من ضمنها علامات أو أعراض عاطفية، حزن مستمر، شعور بالفراغ، قلق، يأس، تهيج. يفقد الشخص المتعة بالأنشطة أو الشغلات اللي كان يستمتع فيها بالسابق، أفكار سلبية متكررة، شعور بالذنب أو نفس ما نقول جلد الذات، شعور بانعدام القيمة للذات. وهناك أيضا أعراض جسدية وسلوكية، تغيير في الشهية أو الوزن، اضطرابات في النوم، إهمال للمظهر الخارجي وقلة بالعناية بالنفس، التعب والشعور بانعدام الطاقة مع أقل مجهود، صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات، العزلة عن الآخرين، وفي بعض الحالات الشديدة أفكار في الموت. هني تبين لنا أهمية الوعي الذاتي وأهمية وعي الآخرين المحيطين بالشخص نفسه بوجود الأعراض. إذا وجدت هذه الأعراض، مو طبعا مو شرط أن تكون كلها، على الأقل عدة من هذه الأعراض، إذا توفرت الأعراض عند الشخص معظم اليوم كل يوم تقريبا لمدة أسبوعين على الأقل، فمن الضروري طلب المساعدة من طبيب مختص.
2: نعم حقيقة دكتورة أنيسة، يعني هناك الكثير من الحالات اللي تقابل حقيقة يعني مسألة الاكتئاب عندهم بشيء من التنمر أو بشيء من عدم المبالاة أساسا أو عدم إظهار الاهتمام أو الحب تجاه الشخص اللي يعاني من هذا الأمر، مما يسبب تفاقم لحالته النفسية وقد تؤدي إلى أمور يعني لا تحمد عقباها يعني لا سمح الله. فكيف يمكن للفرد، كيف يمكن للمجتمع أن يعني يتعامل مع الشخص المكتئب، أن يدعم الشخص المكتئب الذي يمر بهذه الحالة النفسية حتى يصل به الأمر معه إلى أن يخرج به من هذه الحالة؟
1: طبعا بالنسبة للأفراد، نتكلم عن الأفراد العائلة، الأصدقاء، الأشخاص المقربين، أهم شيء أنهم يقدرون وجود المشكلة، يعون بوجود الأعراض على الشخص المعني أو القريب منهم، وفي حال تواجدها تشجيع الشخص على طلب المساعدة والدعم من المختصين، مرافقتهم حتى في مواعيدهم إذا طلبوا. من المهم جدا نفس ما تفضلت عدم إطلاق الأحكام، هو لا ضعف في الشخصية، ولا هو دلع، ولا هو نفس ما نقول قلة إيمان، ولا قلة حمد وشكر للنعم. من المهم أيضا عدم التقليل من شأن مشاعر الشخص نفسه، الشخص يجب أن يحس بأن ما يشعر به مفهوم ومقدر. الاكتئاب يحتاج فهم، يحتاج دعم، يحتاج تقديم مسافة آمنة للشخص للتحدث بحرية، وتوجب على الشخص الداعم أنه هو يستمع للشخص وينصت إليه ويحاول أنه هو يساعد قد ما يقدر. وجود أسرة أو أصدقاء موثوق بهم ويدعمون الشخص ويثق الشخص بدعمهم له، يمكن الشخص من التحدث بحرية، يشارك مشاعره بكل أريحية، يتمكن من طلب المساعدة بطريقة أسرع، مما يخفف من أعراض المرض وحدتها وتفاقم المرض نفسه، ويساعد في تعجيل مرحلة التعافي أو التشافي. أيضا تقديم الدعم العملي، تقديم المساعدة في المهام اليومية والمساعدة على الروتين اليومي. أهم شيء أن يكون الفرد اللي قدم الدعم للشخص المصاب بالاكتئاب عنده صبر وتفهم للمرض نفسه. أما بالنسبة للمجتمع، نحتاج إلى تغيير الموقف تجاه الصحة النفسية بشكل عام وتجاه الاكتئاب بشكل خاص. نحتاج إلى زيادة في الوعي بالصحة والأمراض النفسية، تقليل الوصمة، ليس من الضعف ولا من قلة الإيمان أو وجود المرض نفسه، وليس من العار أو من العيب أو من الضعف طلب المساعدة من الأطباء المختصين. على العكس، هذه دليل على القوة، دليل على الوعي، دليل على التكاتف. يعني ربي لك الحمد والشكر، مجتمعنا البحريني داعم للمجتمع، داعم للفرد، مجتمعنا واعي مثقف، فهذه نعمة من رب العالمين. وطبعا أيضا حكومتنا الرشيدة أكبر داعم للصحة النفسية للفرد، الصحة النفسية بالإضافة إلى الجسدية للفرد. متوفرة خدمة الإرشاد النفسي، العلاج النفسي، متواجدة في المستشفيات الحكومية، مستشفى الطب النفسي، وعدد أيضا من المراكز الصحية.
0: نعم يعني للأمانة وفيتينا دكتورة أنيسة بنصائح جميلة للفرد والمجتمع، وإحنا بالفعل في مجتمع داعم لجميع الشخصيات، لجميع الناس اللي ممكن أنهم يتأثرون ويمرون بأزمة نفسية،

0: ما تؤثر عليهم وتنعكس عليهم بالسلب، ولكن هم بخير مدامهم في مملكة البحرين. الدكتورة أنيسة عيسى، أخصائي طب نفسي، طبيب مقيم أول بمستشفى الطب النفسي، كل الشكر لك على تواجدك ويانا اليوم في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: تعد البشرة مرآة لصحة الإنسان وجماله، فلذلك العناية بها أمر مهم للحفاظ على نضارتها وصحتها. ومن أكثر المشكلات الجلدية شيوعاً بين المراهقين والشباب حب الشباب وجفاف البشرة، حيث تؤثر هذه المشكلات في المظهر الخارجي وثقة الفرد بنفسه إذا لم يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة. ويظهر حب الشباب، سبحان الله، حركة واحدة تغير المعنى كامل. يعني يظهر حب الشباب نتيجة عدة عوامل، منها التغيرات الهرمونية وزيادة إفراز الدهون في البشرة، بينما يحدث الجفاف في البشرة بسبب نقص الرطوبة أو التعرض لبعض العوامل البيئية والعادات اليومية الخاطئة. فالتوعية بأسباب العناية السليمة بالبشرة تساعد على الوقاية من هذه المشكلات والتخفيف بإذن الله من أثارها.
3: بالفعل، الحديث أكثر على أسباب حب الشباب وجفاف البشرة وطرق العناية بهما للحفاظ على بشرة صحية ونضرة. يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة عائشة الموسى، استشاري أمراض جلدية وتجميل، رئيس قسم الأمراض الجلدية بالمستشفيات الحكومية. صباح عليك بالخير دكتورة عائشة.
4: يا هلا، صباح الورد ومشكورين على الاستضافة.
2: حياك الله دكتور عائشة. احنا يعني قلنا في البداية يعني حب الشباب يعني، ولكن هي حب البشرة يؤدي الى القضاء على حب الشباب، صح ولا انا غلطان؟
4: صحيح.
2: ايوه، فما هي جميل، فما هي الاسباب الرئيسية دكتورة لظهور هذا النوع من فلنقل المؤثر على البشرة، حب الشباب لدى المراهقين وايضا الشباب؟
4: طبعا يعني من اسمه حب الشباب، هي مشكلة شائعة في مثل ما نقول الفئة العمرية بين 12 و 24 سنة. ويمكن أن نفسرها بسبب التغييرات الفسيولوجية الكثيرة اللي تحصل في هذه الفترة اللي هي بين 12 و 24 سنة. إذا نقدر نقسم أسباب ظهور حب الشباب، نقسمها إلى التغييرات الأساسية مثل ما ذكرت، هي تغييرات هرمونية، وهي تكون شائعة خلال فترة البلوغ، وسببها ارتفاع مستوى الهرمونات مثل هرمونات الأندروجين، اللي بدوره بيحفز الغدد الدهنية على إنتاج المزيد من الدهون. فثانيا زيادة إفراز الدهون مثل ما ذكرت، إن احنا مثل ما نعرف يتم كأطباء جلدية نقسم أنواع البشرة إلى الدهنية والجافة والمختلطة. فطبعا البشرة الدهنية تكون أكثر عرضة لحب الشباب بسبب زيادة إفراز الدهون، وهاي اللي راح يسبب انسداد مسام الجلد، فيوفر بيئة مناسبة لظهور مثل ما نقول هذه البثور والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. ثالثا هو انسداد المسام نفسه وتراكم الخلايا الجلدية الميتة داخل هذه المسام، فهو يمنع خروج الدهون بشكل طبيعي على سطح الجلد، ويوفر بيئة مساعدة في تكاثر البكتيريا. هاي موضوع البكتيريا، أنا حابة أنوه نوع البكتيريا اللي تسبب حب الشباب، اسمها في المصطلحات الطبية كيوتيبكتيريوم أو بروبينوبكتيريوم أكني، هي اللي تؤدي إلى الالتهاب في البشرة وظهور هاي اللي بنسميها الحبوب الحمراء والصليدية، اللي تكون لون الحبة مثل الحمراء وعلى رأسها أبيض. فحبيت هني أنوه على معلومة وايد مهمة وشائعة وخاطئة بين المرضى، إن أي حبة تظهر في الوجه الأغلب الكل راح يستخدم كريم من الفيوسيدين المعروف. مثل ما خبرتكم إن نوع البكتيريا في حب الشباب علاجها يكون تماما مختلف عن البكتيريا المعتادة اللي تابعة للجروح والصليب. رابعا العوامل الوراثية مهمة وأساسية جدا، يكون وجود تاريخ عائلي لحب الشباب في العائلة فيزيد من احتمالية إصابة الأشخاص بحب الشباب. فمثلا في عيادتي أغلب المرضى يكون مثلا أحد الوالدين معاهم، ويذكر أنه أصيب بمشكلة حب الشباب في فترة من الفترات وتعالج عنها. في هاي وبعد السؤال وايد مهم خامسا، التوتر والضغط، هل عامل ولا لا؟ طبعا لا عامل، دائما

0: لاحظ الشخص إذا عنده مناسبة أو يكون عنده فترات ضغط مثل الامتحانات تظهر هذه اللي نسميها مثل العبة العنيدة المفاجئة. فالتوتر مربوط أيضا بحق الشباب. من الأشياء اللي هي الإضافية مثل الأدوية، في أدوية تسبب علميا حب الشباب مثل أدوية الكورتيزون أو الأدوية الهرمونية أو أدوية الصرع. وبعد في ناس لاحظوا أن مثلا والله دكتورة لنأكل أكلات معينة يزيد حب الشباب، مثل الحليب خالي الدسم والسكريات تهيج حب الشباب، ولكن إلى الآن الدراسات مثل ما نقول ضعيفة. ومع العوامل الخارجية للأسف حين مع الترندات اللي زادت نلاحظ استخدام مستحضرات غير مناسبة للبشرة للأسف.
1: نعم.
0: في وايد بنات يروحون يفولوا الترندات أو الكريمات مجهولة المصدر مثل ما نقول، ما تكون طبية أو من الصيدلية.
2: نعم.
0: وتكون مكوناتها الأساسية تسبب انسداد في المسام وتفاقم المشكلة. يعني هذه أغلب هي الأسباب. ووايد بعد معلومة مهمة نضيفها اليوم لزيادة الوعي عن حب الشباب، أنه ليس بسبب قلة النظافة الشخصية، ولكن هو لأسباب فسيولوجية وخارجية.
1: بالفعل دكتور، يمكن هذه الموضوع جدا مقلق لدى الشباب والمراهقين وحتى الناس اللي يعني تعدوا مرحلة 24 سنة وما زال يظهر لهم حب الشباب في بعض الحالات. تكلمنا عن الأسباب الرئيسية لظهور حب الشباب، ولكن إذا بنتكلم أكثر عن العوامل اللي تؤدي إلى جفاف البشرة وكيف يتم الوقاية من جفاف البشرة.
0: صحيح، وهي هذه مشكلة جفاف البشرة يعني واردة كثيرا في عياداتنا، كثير من المرضى يتوردون علينا عندهم هاي المشكلة. فنقدر نقسمها بكل بساطة إلى في أسباب نقدر نتحكم فيها وفي أسباب لا يمكن التحكم فيها مثل ما نقول. فالأسباب المناخية يمكن لا يمكن التحكم فيها للأسف، مثل الحرارة والرطوبة الشديدة، وهو يعني مثل ما نقول واقع يومي في البحرين خاصة في فصل الصيف. وأيضا الاعتماد الكثير على التكييف المستمر يعني يسحب للأسف الرطوبة من البشرة.
1: نعم.
0: والرياح الجافة والتعرض المطول للشمس يزيد مثل ما نقول أو يزيد من العرضة لجفاف البشرة. ثانيا، إحنا كأشخاص عندنا عادات يومية خاطئة ونقدر نتفاداها بكل بساطة، مثل الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة، الإفراط في استخدام الصابون والمنظفات القوية. ووايد ناس عندهم عادات إن محاولة تقشير الجلد بشدة، إهمال استخدام المرطبات بعد الاستحمام. عندنا وايد عادات للأسف قلة شرب الماء بمعدل لترين في اليوم، أو أن الاعتماد على الأكل الصحي مثل الفواكه والخضروات واعتماد الرئيسي على الوجبات السريعة. ثالثا، في بعد نفس ما قلنا مثلا هي التغيرات الفسيولوجية، عندنا التغيرات الفسيولوجية في جفاف الجسم لسبب تقدم في العمر. بسبب التقدم في العمر يسبب قلة في إفراز الغدد الدهنية، فيضعف عند جسم الإنسان وظيفة الحاجز الجلدي اللي عنده. وأيضا انخفاض بعض الهرمونات المهمة مثل الأستروجين خصوصا بعد انقطاع الطمث عند النساء. رابعا، عندنا هي الأمراض الجلدية المعروفة الشائعة اللي تتراود عندنا في عيادات الجلدية، وهي تسبب جفاف، أهمها الإكزيميا والصدفية، وأيضا الأمراض الجهازية اللي نسميها سيستميك ديزيز مثل قصور في الغدة الدرقية يسبب الجفاف، السكري يسبب الجفاف، الفشل الكلوي أيضا يسبب الجفاف، وبعض الأدوية اللي لابد منها مثل مدرات البول أو أدوية الكوليسترول كلها تسبب جفاف الجلد، فتحتاج اهتمام أكثر من الشخص نفسه.
2: طيب دكتورة عائشة، بالنسبة للوقاية من حب الشباب والحفاظ أيضا على صحة البشرة، ما هي النصائح اليومية التي تساعد على ذلك؟
0: طبعا هذا السؤال وايد مهم، ويمكن أكثر 90% من السؤال اللي يتراود عليه في عيادتي، إن دائما الأشخاص يسألون عن الروتين. وأنا دائما أنصح مرضاي ومراجعيني بروتين بسيط، كل ما كان بسيط وواضح قلت المشاكل والأعراض الجانبية لهذا الروتين. إذا إحنا بندرجة نبدأ أولا بروتين الصباح، غسول يومي مناسب على حسب نوع بشرتك سواء كانت جافة مختلطة أو دهنية، فهي تحل المشكلة الأساسية. ولا بد من واقي الشمس يوميا، احنا شمسنا قوية وصيفنا حار.

0: يعني نصيحتي الأساسية هي واقي الشمس قبل الطلعات، خصوصا مع شمس البحرين الحارة، لنقلل الأعراض الجانبية مثل التصبغات، ويعني نحط الأساس سيروم قبل النوم على حسب المشكلة الأساسية اللي إحنا عندنا. فسيروم يكون عام لإعطاء نقدر نحل مشكلة أساسية، أو يكون عام لإعطاء مثل ما نقول بالبشرة نضارة وحيوية، مثل السيرومات المعروفة اللي هي غنية بالهايلورونيك أسيد أو البي دي آر إن اللي الحين يعني زايد الكلام عليه، فهو مفيد يقلل من علامات التعب والإرهاق، ويعطيك كذي مثل يعزز برودة البشرة في الصباح، فيبين الشخص يعني مو تعبان وايد صباحا. توجد أيضا عادات يومية نقدر نتفاداها، فنقلل مشاكل بشرتنا مثل حب الشباب أو المشاكل الثانية. عدم لمس الوجه بتكرار باليدين، لأن يدنا كلها مملوءة بالبكتيريا، فإحنا ننقل البكتيريا للأسف للوجه. نغير غطاء الوسادة للنوم مرتين على الأقل في الأسبوع. تنظيف شاشة التلفون مهم جدا لأنه مليء بالبكتيريا، فيوميا تنظيف شاشة التلفون. غسل الشعر مهم على الأقل 3 مرات في الأسبوع لأنه يقلل ترسبات الزيوت على البشرة. ونصيحة مهمة للنساء أخيرية هي اختيار مستحضرات التجميل والمكياج الخفيفة. احنا مثل ما قلنا احنا نبي نتفادى انسداد المسام ونقلل العرضة لحب الشباب، فدائما البرودكت اللي راح تشترونه تأكدوا انه هو يكون نون كوميدوجينيك، يعني معناته لا يسد المسام، وإزالة المكياج يوميا بعد استخدامه.
1: أكيد هذه نصائح قيمة دكتورة عايشة، ويمكن أنت ذكرتي موضوع PDRN، والحين إحنا قاعدين نشوفه بالإضافة إلى وجود مثلا البيبتايد في موضوع البشرة، أن إحنا قاعدين نشوف أكثر قاعدين يحطونها في المنتجات وكيفية العناية فيها. النايسينامايد بعد من الأشياء اللي الواحد صار يدخلها في روتينه اليومي مثل ما يقولون دكتورة. بعيدا عن البشرة ومشاكل البشرة دكتورة، يمكن هاي السؤال أنت تحبينه وايد، عن الماتشا وآثار الماتشا دكتورة.
0: صحيح، أنا يعني الحين حاليا صاير ترند الماتشا، وأنا من مثل ما نقول السبورتر. في دراسات يمكن نقول عنها حديثة مو دراسات قديمة، أن هو يساعد في نضارة البشرة. هو ترى في النهاية يعني احنا قاعدين ندخل في جسمنا شيء مفيد وليس شيء ضار. طبعا دائما أنا أنصح بعدم الكثرة، يمكن أنا للأسف هاي لازم أنصح نفسي، أنا عندي شوي كثرة من الماتشا لأن يوميا، فتقليلها يمكن لازم أنصح نفسي قبل أنصح مرضاي. بس في دراسات تقول أنه هو يساعد في نضارة ومرونة البشرة، فليش لا، أنا راح أنصح فيه. صحيح.
2: طيب دكتورة عائشة، متى ينبغي أن يعني يراجع طبيب الجلدية في مسألة حب الشباب أو مسألة جفاف البشرة؟
0: صحيح، طبعا هذا السؤال مهم، لأن في بنقول في وايد مرضى بيكونون في طريق مسدود مثل ما نقول، أن خلاص أنا I'm stuck. فأنت لازم تعرف متى أنت تقدر تطبب نفسك وتروح الصيدلية تأخذ مثل اللي ما نقول هو الأوفر ذا كاونتر ميديكيشن اللي أنت تقدر تسحبه من أرفف الصيدلية، أو أنت خلاص وصلت إلى خط مسدود، أنت تحتاج طبيب جلدية متخصص يساعدك في هذه المشكلة. فإحنا اليوم تطرقنا حق موضوع مهم، فأنا راح أقسمه بطريقتين، إن نتكلم عن حب الشباب خاصة، متى أنا خلاص أقول أنا أحتاج أروح حق دكتور الجلدية. بكل بساطة عند فشل جميع المحاولات بالعلاجات الموضعية، نقول لمدة 2 شهر، إذا كان نوع حب الشباب اللي هو الالتهابي أو العميق اللي احنا نسميه في طب الجلدية النوديول سيستيك أكني، هذه تحتاج دكتور الجلدية. يعني لا تتأخر أو أن أنت تضيع الوقت مع مثل ما نقول العلاجات الموضعية، لأن الأغلب ما راح تكون منها فائدة. أو إذا كان حب الشباب قاعد يترك ندبات عميقة وبقع داكنة، أنت هني تحتاج دكتور الجلدية. طبعا شنو شغل طبيب الجلدية؟ طبيب الجلدية المختص يقدر يرسم خطة علاجية متكاملة على حسب شدة الحالة وعلى حسب عمرك وعلى حسب احتياجك، يرسم معك خطة علاجية تكون أنت مرتاح فيها نفسيا معه. وإذا

0: راح نتكلم عن الأمراض الجلدية عامة بدون استثناء اللي تكلمنا عنه هو حب الشباب. في ظهور علامات معينة أنت هني مثل ما نقول هي مثل الألارم لك، لا أنا أحتاج أروح أزور دكتور الجلدية، مثل ظهور شامات جديدة أو متغيرة هذه الشامة يعني بطريقة مفاجئة، صفح جلدي مستمر ما قاعد يتحسن أو قاعد ينتشر أكثر، تساقط شعر ملحوظ يعني all of the sudden في تساقط شعر مو طبيعي، حكة شديدة أو التهابات بكتيرية وفطرية متكررة، ظهور بقع جلدية جديدة غريبة أو في تغييرات في اللون، وأيضا اللي هي الأمراض الجلدية اللي خبرتكم عنها اللي هي المزمنة مثل الإكزيميا والصدفية مع تدهور الحالة، هني أنت يكون لك ألارم أن أنت تحتاج نصيحة دكتور الجلدية.
1: نعم دكتورة عائشة الموسى، استشاري أمراض جلدية وتجميل، رئيس قسم الأمراض الجلدية بالمستشفيات الحكومية، كل شكر لك على موافاتنا بهذه المعلومات والنصائح، جهودكم مقدرة ومثمنة، كل شكر لك.
0: مشكورين على الاستضافة، والله يحفظ البحرين.
2: اللهم آمين، حياك الله دكتورة.

على القلب وشرع إذا جيت أستاهل بالحيل ما تبغين حرام فديتي وسيعة المظاليل رماح الهلاك اللي استشرى وخطواتك

0: البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا، تلعب حاضنات الأعمال دورا مهما في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة من خلال توفير البيئة المناسبة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة في سوق العمل. في البحرين تحظى ريادة الأعمال باهتمام كبير لما لها من دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار وتحقيق الاستقلال المهني.
3: وتسهم حاضنات الأعمال في تقديم العديد من الخدمات لأصحاب المشاريع مثل الاستشارات والتدريب والتوجيه وتوفير المساحات المناسبة للعمل، مما يساعد على تطوير المشاريع وزيادة فرص نجاحها واستدامتها.
2: نعم، وفي لقائنا اليوم يسعدنا أن نستضيف أحد أصحاب حاضنات الأعمال في مجمع السيف التجاري ومجمع الإنماء، لنتعرف أكثر على طبيعة عمل الحاضنة والخدمات التي تقدمها للمبادرين ورواد الأعمال في البحرين، مع الأستاذ أنس الحمداني من العلاقات العامة في شركة أدلينا إيفنتس. أستاذ أنس، صباح الخير.
4: صباح النور والسرور. حيا الله الشيخ، شلونك؟ ان شاء الله بخير.
2: بخير الله يسلمك، حياك الله.
3: مرحبا استاذ انس، بدايه نود ان نتحدث عن حاضنه الاعمال التي تديرونها والخدمات التي تقدمونها لاصحاب المشاريع الناشئه.
4: يا هلا اختي. طبعا نفس ما انت تفضلتوا ان الحمد لله ان احنا عندنا حاضنتين، وحاضنه في مجمع السيف، مجمع البحرين، طبعا تعتبر اكبر حاضنه في البحرين، حيث أنها تتسع لأكثر من 90 مشروع من مختلف المشاريع التجارية، ومر عليها الحمد لله أكثر من سنة. وأيضا عندنا حاضنة الإنماء في مجمع الإنماء، افتتحت قبل العيد بيومين، يعني توا صار لها أسبوعين، وتضم تقريبا أكثر من 30 مشروع مختلفة.
2: نعم، جميل. طيب أستاذ أنس، يعني ما هي أبرز التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في بداية مشروعاتهم، وكيف تساعدهم هذه الحاضنة على تجاوز هذه التحديات؟
4: طبعا احنا يعني كنا نقعد ونفكر أن شلون نبغى نساعد المشاريع، أو شنو هي الأشياء اللي ممكن يحتاجونها. أعرفكم أكثر على الحاضنة. هي الحاضنة

0: الحاضنة فكرتها أن تكون في أكثر من مشروع ينعرض في الحاضنة عندنا من مختلف البراندات، سواء عبايات، اكسسوارات، جلابيات، هذه الأشياء. فإحنا فكرنا قلنا بعض المشاريع أن بدل ما أنها فقط تعتمد على الانستغرام وعلى البيع الإلكتروني، وهي بضاعة يعني صراحة جميلة وبراندات قوية، فقلنا بدل ما أن فقط أن الناس يشوفونها عن بعد، نتيح لهم أنها نخلق لهم بيئة بحيث أنها تكون موجودة في الأسواق.
1: نعم أستاذ أنس، اليوم إذا احنا بنتكلم عن أنواع المشاريع التي يتم استهدافها في الحاضنة، وهل هناك شروط محددة للانضمام إليها؟
0: طبعا هي الشروط، أول شيء لازم تكون موافقة مع شروط المجمعات، وتكون أن مناسبة للسجن التجاري، حيث أن احنا في السجن التجاري نتيح أن بعض الأشياء، مثلا الأكسسوارات، الملابس، بعض عنايات البشرة، لكن في بعض مثلا اللي أنا مو بخاضع للسجل، يعني في كم مشروع مثلا كلمنا هم يبيعون أكل أو وجبات أو غيره، هذه مو ضمن سجلنا.
1: إيه
0: فهذه هي.
2: إذن ما هي نصيحتكم للشباب البحريني اللي يملكون أفكار مبتكرة ويرغبون في تحويلها إلى مشاريع ناجحة؟
0: والله يعني اللهم يحفظ يا رب البحرين حكومتنا وشعبا البحرين، يعني تمتلك بيئة رائدة متطورة نسبيا، وفرصها متاحة الصراحة في البحرين، الفرص متاحة جدا. فهي النصيحة أن الواحد لا ينتظر الوقت المثالي ولا ينتظر الفرصة، أنه الشخص لازم يبادر ويسعى ويخلق الفرصة. الفرصة في الأخير هي بتي مع المحاولة.
1: نعم الأستاذ أنس الحمداني من العلاقات العامة في شركة أدلينا إيفنتس، كل الشكر لك لموافاتنا بهذه التفاصيل، وموافقين بإذن الله.
0: اللهم آمين، وعذرون على الإطالة، والله يعطيكم العافية يا رب.
2: الله يعافيك، حياك الله، شكرا.
0: لا أحسن.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا، في وقت يشهد فيه العالم تطورا متسارعا في صناعة المحتوى المرئي والأفلام، تبرز مملكة البحرين باعتبارها محطة مهمة تمتلك طاقات إبداعية ومواهب قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا. ومع فوز الأستاذ جان البلوشي بجائزة غلف جود نيوز 2026 في دبي كأفضل صانع أفلام من البحرين، نسلط الضوء اليوم على واقع صناعة الأفلام البحرينية والتحديات التي تواجهها وفرص تطويرها، إلى جانب تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الإعلام والإنتاج السينمائي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا على الخط المباشر الأستاذ جان البلوشي، المصور والمخرج السينمائي. أستاذ جان، صباح الخير.
3: صباح النور، يا هلا ومرحبا أستاذ حسن، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب،
2: حياك الله أستاذ جان، يا مرحبا.
3: الله يحييك
1: أستاذ جان. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، ماذا يعني لكم فوز حضرتكم بجائزة غلف جود نيوز 2026 كأفضل صانع أفلام من البحرين، وما أهمية هذه الجائزة على المستوى المهني والشخصي؟
3: أول شيء صباح الخير جميعا، وشكرا على الاستضافة الحلوة. بالنسبة لي أو أي صانع أفلام، الجوائز عبارة عن تشجيع أو رسالة أن الأعمال اللي قاعد نسويه هي أعمال جميلة ونستمر على هالأعمال. والفرق بين الجوائز السابقة وهاي الجائزة الغلف جود نيوز، أن هاي الجائزة ما كانت بس كفيلم معين أو فيلم واحد، هاي كانت عبارة عن بشكل عام صانع أفلام من البحرين. فهاي فخر كبير أن أنا أرفع اسم ديرتي أمام يعني الدول الخليج أو دول العالم في جائزة كبيرة نفس غلف جود نيوز أو جوائز الثانية. وهذه عبارة عن تشجيع أن نستمر في المجال ونتطور نفسنا عشان نواكب التطور اللي موجود في صناعة الأفلام بشكل عام.
2: نعم أستاذ جان، احنا ايضا يعني نفخر دائما ونعتز بهذا الانجاز الجميل، ونرجو لك دائما كل التوفيق في القادم من المشاركات والافلام. يعني ما هي ابرز التحديات التي تواجه صناع الافلام اليوم أستاذ جان؟
3: شوف، صناعة الافلام هي مهمة وايد صعبة، والأصعب لما تعرف في المجال أكثر، وكل ما تعمق في المجال تعرف أن المجال ترى مجال مو سهل. والتحديات الموجودة حاليا في صناعة الأفلام، أن أول شيء أن ينقصنا جمهور عام بشكل عام. إذا بنتكلم عن الأفلام السينمائية مو أفلام القصيرة، وغير ذي تعرف الأفلام تكلف مبالغ كبيرة. يعني إذا بعطيك مثال، أنا إذا فيلم قصير، أنا حاليا أخرجت فيلم قصير اسمه أثير، والحمد لله يعني إن شاء الله في جوائز قادمة. الفيلم كلفني أنا تقريبا في حدود 2,000 إلى 3,000 دينار، هاي بعطيك إياه من سبيل المثال. وإذا بقارنها بأعمال التجارية، مثلا إعلان بسيط، وأنت أدرى في هالمجال أن إعلان بسيط إذا أنا أشتغل فيه تصوير يوم أو يومين بحصل من وراء في حدود 3,000 أو 4,000 دينار. بس الحين احنا كصناع الافلام او اصحاب الشركات الانتاج، الحين عندنا مقارنه بين ان احنا نشتغل يوم او يومين ونحصل على مثلا مبلغ معين، او نروح نخسر مبلغ مثلا في حدود 3,000 إلى 4,000 على فيلم قصير. وفي النهايه الفيلم يمكن يحصل جوائز، يمكن في سيجنيتر على الفيلم، او يمكن يكون لك بصمه، بس هل انت بتحصل المردود المالي على هالفيلم؟ طبعا لا. فمن كذي الافلام القصيره نشوفها ان في نقص كبير. ونفس الشيء في الافلام السينمائيه، يعني افلام السينمائيه راح يكلف مبالغ كبيره، راح ياخذ وقت ومجهود كبير. فهل احنا نضمن ان احنا نحصل هالمردود في عالم السينما او السينما البحرينيه؟ طبعا الإجابة وايد صعبة، لأن احنا كجمهور، يعني بكون عفوي في الأجوبة، لما نروح السينما بنشوف فيلم بحريني وبنشوف فيلم مثلا فيلم مارفل، انت كبحريني وين تفضل؟ انت تروح اكيد مارفل، لأن تستمتع بوقتك وتقول شنو هاي فيلم بحريني، يعني بيكون ما بيكون على هالمستوى، لأنه ما كانت في

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء.

0: ميزانية معينة أو ما كانت في مجهود كبير أو دعم مثلا خلينا نقول. فمن كذي إحنا أولا ينقصنا الجمهور. الجمهور حالها بسيط لأن حاليا إحنا إذا بندش في العالمية بندش في الأفلام الخليجية عندنا جمهور خليجي مطور ومثقف، بس يبيلنا إن نزيد من هالأفلام ونزيد التجارب عشان نواكب التطور العالمي ونعطي بصمة بحرينية في الأفلام. وغير ذي الحين حاليا إذا بنسوي أفلام بحرينية أكثر الأفلام اللي إحنا نتوقع إن أفلام تكون كوميدية، وطبعا الكوميديا عالم ثاني، بس إذا إحنا نتكلم عن مثلا الأفلام العالمية وأفلام الدراما وأفلام غيرها حاليا نحتاج لنا وقت ويحتاج لنا شركات إنتاج أكبر، يحتاج لنا شركات تدعم هالمجال وشركات أو تجار تحب هالمجال عشان احنا نتطور في مجال صناعة الأفلام.
1: نعم أستاذ جون، يمكن اليوم هناك مجموعة من المخرجين الشباب اللي لهم بصمة إبداعية في صناعة الأفلام البحرينية، اللي دائما احنا نشوف روحهم البحرينية موجودة في أفلامهم اللي يقدمونها. يعني أنت قلت لنا أن أنت الوضع في البحرين اليوم يمكن يحتاج ثقة أكثر لصناعة الأفلام، وهذا الشيء يمكن قاعدين نشوفها بشكل أكثر خصوصا في المهرجانات السينمائية اللي قاعدة تصير، الأفلام القصيرة اللي دائما تصير. دور مهرجان البحرين للسينما في تطوير أدوات المخرجين البحرينيين ودورهم في صناعة أفلام قصيرة تصنع في البحرين ويتم يعني العمل فيها من كل الجوانب الفنية، الحبكة الدرامية، وإن كانت أفلام قصيرة هناك من ينتج، ونتمنى لهم التوفيق للأمانة. ولكن إذا احنا بنتطرق على الذكاء الاصطناعي اليوم احنا نشوفها جزء من المشهد الإعلامي والإبداعي، برأيك كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على صناعة الأفلام والإعلام؟
0: أول شيء قبل ما أجاوب عن الذكاء الاصطناعي نتكلم عن صناعة الأفلام في البحرين أو البحرينيين. إحنا البحرينيين الحمد لله معروفين بصناع الأفلام من سنة خمسينات، يعني تعرف إن ديزني وصل البحرين سوى فيلم في البحرين. أي نعم أي نعم. والأفلام الأفلام السينمائية في الخليج أو في الدول المجاورة كانت أول أفلام في البحرين الأستاذ بسام الدوادي في التسعينات. وحاليا عندنا أسامي بارزة في صناعة الأفلام، يعني بدون ذكر أسامي عشان كلهم ربعنا بيزعلون علينا، بس الحمد لله يعني عندنا جوائز كبيرة، بس إن شاء الله نطور إلى من الأفلام القصيرة لأفلام عالمية سينمائية. وحاليا إذا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي لا أكيد تأثير إيجابي وتأثير سلبي. التأثير الإيجابي هو يسهل طريقة صناعة الأفلام، يعني أستاذ حسن يعرف إن قبل إحنا كنا كلنا نتصل فيه ونضايقة عن يساعدنا في السيناريو ويساعدنا في الأشياء. اليوم عشان كذي إحنا نكتب في شات جي بي تي ويجهزنا، بس مو معناته إن شات جي بي تي أفضل من أستاذ حسن، لا طبعًا.
1: الله يسلمك. الإبداع البشري له بصمة مختلفة.
0: أكيد. بس بس الحين حاليا الذكاء الاصطناعي هو شنو يساعد؟ يعني قبل احنا كنا ناخذ ايام عشان نرسم ستوري بورد، اليوم خلال ساعات احنا نجهز الستوري بورد، عندنا سيناريو نبي نطوره فيساعدنا في هالاشياء. في المونتاج قبل احنا نشتغل في الفي اف اكس والجرافيكس، اليوم الذكاء الاصطناعي يساعدنا في هالشيء، بس مو معناته ان الذكاء الاصطناعي ياخذ دور البشر ويصنع لنا فيلم جاهز بضغطه زر، لا طبعا. صناعه الافلام او اي صناعه المحتوى يحتاج لجهود بشر ويحتاج لمبدعين ورا الكاميرا ورا الكمبيوتر. ف بس شنو لازم نستغل التطور، لازم احنا نوازن بين الذكاء الاصطناعي وما نزيد من استخدامه او نغلط في استخدام الذكاء الاصطناعي. فاكيد يعني هاي نفس الشيء لما تطور الفن التشكيلي او الرسم، قبل كانوا يسمون بورتريهات، طلعت الكاميرا وخافت الدنيا انه بياخذ مكان الفنانين، لا طبعا الفنانين موجودين. نفس الشيء تطور الكاميرا من

0: الافلام الى ديجيتال. ناس خافوا ديجيتال راح ياخذ الافلام، لا طبعا الافلام مستمره. فنفس الشيء الذكاء الاصطناعي هو التطور، فالتطور بنشوفه يعني من فتره وفتره. فاحنا كصناع الافلام ما نخاف من هالتطورات، بالعكس احنا نستغل ونتعلم من التطور، وهاي الشيء نشوفه بشكل ملموس حاليا في السوشيال ميديا وفي الافلام الموجوده.
1: احنا نرجو لكم دائما التوفيق استاذ جان البلوشي المصور والمخرج السينمائي، وان شاء الله نشوف ايضا لكم الانجازات تلو الانجازات.

0: حاضرين حاضرين، مشكورين على الاستضافة الحلوة.
1: كل الشكر.
2: محطات
3: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
2: محطات
4: نبقى الآن مع هذه الرسالة، توافينا بها الأخت خلود يحيى من وزارة الداخلية.
5: مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة تسبب في وقوع الكثير من الحوادث المرورية، على اعتبار أن استخدام الهاتف النقال يعمل على تشتيت انتباه السائق ويقل تركيزه على الطريق ويقلل من ردة الفعل لأي توقف مفاجئ، مما يؤدي إلى حدوث وفيات وإصابات جراء الاصطدام بالمركبات الأخرى أو انحراف المركبة عن مسارها. فالإدارة العامة للمرور تحث السواق على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية والحد من السلوكيات الخاطئة، وأهمها استخدام الهاتف أثناء القيادة، لما تشكل تلك المخالفة من خطر جسيم على حياة السائق وغيره من مستخدمين الطريق، ويؤثر سلبا على إدراك السائق من متغيرات الحركة المرورية ويضاعف من وقوع الحوادث المرورية. وإذا استدعت الضرورة إجراء المكالمة، يجب على السائق استخدام السماعة اللاسلكية أو التوقف على جانب الطريق في أقرب مكان آمن. وفي نهاية رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة للمرور تتمنى من السواق الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظاً على سلامتهم.

0: مستمعينا في فقرة ولاء وتلاحم التي من خلالها نرصد مختلف الأخبار والمقالات التي تفيض بالمشاعر نحو حب الوطن والالتفاف نحو قيادته الرشيدة.
1: بالفعل، ومن ضمن هذه المقالات اللي موجودة في الصحف المحلية لهذا اليوم توجد مقالة لرئيس التحرير أستاذ أنور عبد الرحمن، رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج، واللي تحدث فيه عن الخطاب السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وتكلم في هذا المقال عن الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، ولم تكن عبارة جلالة الملك المعظم: لقد كنتم قوة الوطن في الحرب كما أنتم قوته الدائمة وقت السلم. خلال ترأس جلالته جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، لم تكن هذه مجرد إشادة بمواقف المواطنين خلال مرحلة استثنائية، بل كانت تلخيصا دقيقا لمعنى الدولة القوية التي تستند قبل كل شيء إلى وعي شعبها ووحدة صفها وثقتها بمؤسساتها.
0: اللفتة الملكية السامية لم تقتصر على تلقي الدعم الشعبي، بل بادرت إلى رد الوفاء بالوفاء، وهو ما تجلى في تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء، وما سجله جلالته من محبة صادقة وإشادة بالمواقف الوطنية المشرفة، الأمر الذي يجسد عهدا متجددا بين القيادة والشعب.
1: كما عكس الخطاب السامي مشاهد التلاحم بين القيادة والشعب، وهو التلاحم الذي مكن البحرين من تقديم نموذجا وطنيا متماسك في مواجهة التحديات الإقليمية عبر التصدي لكل محاولات اختراق النسيج الوطني.
0: ما تضمنه الخطاب السامي من إشارة واضحة إلى أن التاريخ سيسجل صمود البحرين في وجه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة في حرب دفاعية غير مسبوقة، لم يأتي من موقف الضعف، بل من موقف الدولة الواثقة من قدراتها الدفاعية والثقة في جهود رجال قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، وما يؤكد أن البحرين

0: تحمل رسالة سلام من موقع القوة عبر جاهزية دفاعية عالية والتزام بالسلام في ترجمة واضحة لسياسة البحرين الراسخة.
1: إن جلالة الملك وضع جميع الدول العربية الشقيقة أمام مسؤولياتها التاريخية في ضرورة التنسيق المشترك للدفاع عن سيادتها في مواجهة تحديات الحاضر والاستعداد للمستقبل من دون تردد، لأن المرحلة الراهنة تستدعي من الجميع التيقظ لحجم الأخطار التي تحيق بالأمة العربية ومقدراتها تلك التحديات الوجودية، مع تأكيد أن الدولة الوطنية هي مفتاح مواجهة الفوضى الإقليمية لأنها القادرة على المحافظة على سيادتها في مواجهة ووجه أي عدوان خارجي، وباعتبارها الضمان والضامن للاستقرار والتنمية.
0: وختم الأستاذ أنور عبد الرحمن مقاله بالإشارة الواضحة إلى مضيق هرمز وأمن العالم وما يعكس البعد الدولي في الخطاب السامي، إيمانا بأهمية استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية مع حماية المنطقة من مخاطر أسلحة الدمار الشامل من أجل المحافظة على حق كل شعوب العالم في التنمية المستدامة بعيدا عن الحروب.

0: إذن بهذا مستمعين نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: مستمعين تقبلوا تحايا فريق العمل الذي صاحبكم من الساعة 6:30 صباحا إلى هذا التوقيت 8:35 من الإشراف المتابعة. تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
0: لكم تحيات الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن هندي.
1: من الإعداد هذه تحية الزميلة حصة الدوي.
0: من التقديم هذه تحيات الزميلة شوق الدوسري وحسن السعاتي.
1: ومن الإخراج تحية مخرجنا حمد الشريان. نلقاكم على خير بكرة في نفس الموعد. في أمان الله.
0: إلى اللقاء.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان، لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: عندما نفقد بعض ممتلكاتنا فإننا نشعر وأننا فقدنا القيمة المرتبطة بهذا الشيء، خاصة إذا كان هذا الغرض هدية من أشخاص نحبهم. ما هي الهدية القيمة بالنسبة لك والتي ضاعت منك؟
4: كانت أول هدية من الوالد بسبب تفوقي في المدرسة، وكانت تلفون، وكان من أعز الهدايا إلى قلبي، وكان أول تلفون إلي من عند الوالد. وللأسف في أحد السفرات كنت عاطي التلفون أختي عشان تلعب فيه وضيعته هناك.
5: هدية أهدتني إياها أمي في عيد ميلادي سوارة، كنت وايد ألبسها وكنت أطالعها دائما، أتفائل فيها وايد. يوم من الأيام جيت الجامعة وتفاجأت إنها هي مو بيدي، زعلت وايد، حزنت وايد، كلش يعني تمنيت إنه يصير أي شيء بس إنه ما ضيع.
6: طبعا هديتي الثمينة كان عندي صاحب من أعز أصدقائي، وكنت في مرحلة الطفولة معاي إلين كبرت، كان جدا قريب لي أكثر من الأخو، وفجأة فقدته بسفرة طبعا إلى الخارج، إلى خارج البلاد. وكان هذه بالنسبة لي ضيعان، لأن هدية أعطاني إياها رب العالمين وفقدتها.
3: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، لحتى كان. يحكى أنه في يوم من الأيام كان هناك رجل يمشي في الطريق مع ابنته وزوجته، وأمامهم كان يمشي رجل، فلاحظوا أن هناك شيء لامع قد سقط من ذلك الرجل. لم ينتهي

0: ينتبه الرجل لما سقط منه وأكمل طريقه. وعندما اقترب الرجل من هذا الشيء وجده عقداً ذهبياً، فامتلأ وجهه بابتسامة خبيثة وأخذه دون تردد. نظرت له الإبنة وسألته: ما هذا يا أبي؟ فقال لها الأب: لا شأن لك. وبعد أن وصلوا إلى المنزل خبأ الرجل العقد ونام. وفي صباح اليوم التالي استيقظ من نومه وذهب إلى العمل وهو يفكر في هذا العقد، فجاءه صديقه ولاحظ أنه شارد غارق في التفكير فسأله عن السبب. أخبر الرجل صديقه بما حدث قائلاً: لقد وجدت البارحة عقداً ذهبياً وأنا أفكر به، فهو لا يذهب عن بالي. فقال صديقه: لا بأس إن وجدته على الطريق. فقال الرجل: كلا، لقد سقط من شخص كان يسير أمامي ولكنه لم ينتبه أنه سقط منه. فقال الصديق: عليك أن تبحث عن صاحب العقد وتعيده له. فصرخ الرجل: كلا، لن أعيد له العقد، إنه لي. ولكن ضميره بدأ يؤنبه في داخله، فأحس بالندم الشديد. وفي طريق عودته إلى المنزل رأى ورقة مكتوب عليها: إذا وجدتم عقدا ذهبيا اتصلوا بي على هذا الرقم ولكم مكافأة كبيرة. شعر الرجل بإحساس يخنقه ويكاد يقتله، فأخرج هاتفه واتصل بالرقم المكتوب على الورقة، وأخبر الشخص أنه وجد العقد الذهبي وسوف يعيده له. تهللت أسارير صاحب العقد وأعطى للرجل العنوان، وبالفعل ذهب الرجل إلى العنوان وأعطاه العقد وتفاجأ بالمكافأة التي كانت عقداً ذهبياً آخر. فتعجب الرجل وسأل صاحب العقد: إن كان لديك عقداً آخر فلماذا بحثت عن ذلك العقد؟ فأجابه صاحب العقد: إن هذا كان ذكرى من والدته قبل وفاتها. فأخذ الرجل يبكي بشدة وتأسف على أخذه العقد في المرة الأولى. وهكذا مضى الرجل في طريقه بعد أن نال مكافأته وأراح ضميره. أحياناً الجشع يعمي الإنسان لأننا لا نعلم في لحظة غفلتنا أن وراء كل عمل طيب نقوم به مكافأة قيمة من الله لعباده.
1: يا دار نلي بالمعالي مكانك،
2: يا دار نلي بالمعالي مكانك، كل عام وامجادك على هام الامجاد، من كثر ما يكبر مع الوقت شانك صرنا نعيش ايامنا كلها عياد، في عهد من بالفكر يطلق عنانك ويفتح لك الدنيا مدارات وابعاد، بحكمته قادك ووقف عشانك حمد ذر المظيوم في وقت الانكاد، اللي على يدينه تعلى كيانك حتى غدا بيدينك العز ينقاد، من يشهد انجازك وعاش بامانك على حماك يذود ما هاب الانداد، الله عطاك من المفاخر وزانك بالماضي الحاضر على رؤوس الاشهاد، من طيب نسماتك لوارف جنانك ما يشبهك في الارض لو زانت بلاد، عمار يا البحرين هذا زمانك وهذه هي امجادك على هام الامجاد.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية.
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: موضوعنا اليوم أعزائنا المستمعين بيكون عن بعنوان الغذاء المتوازن. فوائد الغذاء، شنو هي فوائد الغذاء؟ أعزائي المستمعين، الغذاء كل ما في أحد ما يأكل، ما في أحد يقول أنا يعني بستغني عن الأكل. إذا استغنيت عن الأكل يوم ولا يومين ولا ثلاثة، فمن الطبيعي بعدين تحس إن جسمك يحتاج إلى الأكل. فما الإنسان ما والكائن الحي بصفة عامة ما يستطيع أن يستغني عن الأكل. الأكل يساهم في مخزون الطاقة في الجسم، فأنت ما تقدر تتحرك إلا من خلال الأكل. يأثر في جوانبك النفسية، الجسمية، العقلية، الصحية، حتى في الجوانب الاجتماعية يؤثر في حياتك اليومية. يقوي لك العظام، يخفف من التهابات المفاصل، موضوع هشاشة العظام، يعزز حتى القدرات الذهنية عندك. يعني تصور أنت عقب 5-6 أيام ما تأكل، تحس أنه يعني أصبحت عندك مشكلة في الذاكرة، مشكلة في التركيز، مشكلة حتى في مواضيع اللي متعلقة بالجمال، البشرة، النظارة، الصفاء، طول الشعر، بريق الشعر. كل هذه الأمور لها علاقة بالغذاء، حتى أن الغذاء له علاقة بعيد الشر عن الجميع بالأورام السرطانية، الغذاء الملوث غير الغذاء النقي. الغذاء أيضا يؤدي إلى الشفاء من كثير من الأمراض. يعني لما أقول لك أخذ فيتامين سي، من وين بتأخذ فيتامين سي؟ مو من بعض من الليمون، من

البرتقال من مصادر الأصلية، السعال، الزكام، كل هذه الأمور لها علاقة بالغذاء. فهذه إذا احنا نتكلم عن الغذاء نتكلم عن قضية ضرورية جدا في حياتنا اليومية. الغذاء أعزائي المستمعين لازم يكون متوازن. يعني شنو الغذاء متوازن؟ يعني لازم تنوع في أكلك، لازم ما تركز على نوعية معينة وتهد أنواع معينة، ما تركز بس على البروتين وتهد الكربوهيدرات، أو ما تقول لا أنا بس بسوي رجيم وما باكل المواد النشوية. ما يمشي هذا الكلام. علشان أنا أحقق هذا التنوع لازم أنا أكل كل الأنواع اللي الله خلقها، ولكن بصفة متوازنة. لو ما كانت صفة متوازنة يعني الكميات، إيش كثر ناكل من ذي إيش كثر ناكل من ذي، هاي طبعا يحددها لك أخصائي التغذية، ممكن تروح تشوفه وتقعد معه وتتناقش في هذا الموضوع. ولكن يجب أن يكون غذائك متوازن. عشان يكون الغذاء متوازن أعزائي المستمعين لازم نعرف شنو يتركب من الغذاء. احنا خذنا في المدرسة وتكلمنا في دائما نقول ان الغذاء يتركب من كربوهيدرات، دهون، بروتين، املاح، فيتامينات، معدنية. طيب ببساطة خلي بس نتكلم عن هذه المواد الغذائية بشكل سلس وبشكل سريع على اساس بس لمجرد يعني نضع النقاط على الحروف ونستكمل المواضيع. المواد الكربوهيدراتية يعني انا ما بتكلم عنها من جانب الكيميائي ان هي كربون وهيدروجين واكسجين وهذه السوالف ذي لا، ولكن الكربوهيدرات تعطينا جزء من الطاقة في الجسم، تدش في تركيب الخلايا الحية، من غيرها جزء كبير نفقد جزء كبير. يعني الكربوهيدرات هي النشا، هي السكر، هي أنواع المختلفة من السكر الجسم يحتاج لها. يعني ما أقدر أنا أقول حتى المصابين بالسكري ما أقدر أقول له لا تأخذ سكر، ولكن في هناك نسب محددة، نسب أنت تأخذها أصلا مع الخبز، تأخذها مع العيش، تأخذها مع كذا. لذلك يعني المرضى اللي فيهم أنواع مختلفة من الأمراض يجب أن يتحكمون فيها، ولكن أشياء هذه يعني هي من الضروريات. يعني سواء كان خبز ولا حبوب ولا بعض الخضروات، يعني الآلو مثلا، البطاطس فيه كمية كبيرة من السكر، العيش، كل هذه تعتبر مصادر معينة، العسل، العنب، يعني بعض أنواع الفاكهة، كل هذه تعتبر مصادر من مصادر الكربوهيدرات، ولا هي تعتبر ضرورية جدا في حياة الإنسان. النوع الثاني اللي هو بروتين. البروتين اللي هو بعد من الأشياء الضرورية في جسمك، لأن أنت تحتاج عشان تبني خلاياك، عشان تبني خلايا جسمك، فأنت محتاج أن أنت تأخذ بروتين. من غير هذا البروتين خلايا الجسم ما تتكون. طبعا عندنا مصادر الحيوانية، وبعد ناخذها بعد من البقوليات، من مصادر النباتية، من العدس، من الأشياء هذه. الجزء الآخر اللي هي الدهون. الدهون طبعا تزودنا بالطاقة. الدهون هي أساسا تعطينا كمية الطاقة أكثر من الكربوهيدرات. يعني إذا كان الكربوهيدرات يعطينا 4 كيلو كالوري، فالدهون تعطينا 9 كيلو كالوري. فإحنا ناخذ المصدر الأساسي للطاقة من الدهون. يعني من غير هذا الدهن إحنا جسمنا يصير مشكلة فيه. بعد نعرف ان الدهون بنتكلم فيه جزئية بعدين بالتفاصيل، عندنا حلقة خاصة بنتكلم فيها عن الدهون، ولكن بشكل عام الدهون تجينا من مصادر حيوانية ومن مصادر نباتية. يعني المصادر الحيوانية من اللحوم، من الأشياء كثيرة، من بعض الأسماك. المصادر النباتية زيتون، عباد الشمس أو دوار الشمس، الفول السوداني وغيره، على أساس أن هذه كلها جزئية مهمة. إني حق الرابع، النوع الرابع أو الجزئية الرابع اللي هي الفيتامينات. الفيتامينات هي مواد عضوية صغيرة جدا ضرورية على أساس يعني تساهم في عملية النمو، تساهم في بناء الأنسجة، تساهم في وظائف الأنسجة. من غيرها يبقى أن عندك مشكلة، يعني مشكلة. هناك أنواع عديدة من الفيتامينات قد عدوها تقريبا حول 13 إلى 16، إلى بعضهم يقول لك

18. يعني في مصادر تختلف منها، طبعا كلنا نعرف فيتامين A و B و C وأنواعها المختلفة وشيء من هالقبيل، هاي كلها ما نبي نتكلم عنها. آخر شيء الأملاح المعدنية، الأملاح المعدنية بعد يعني هي عناصر صغيرة جدا موجودة في الغذاء، وربما بعض الأحيان نأخذها حتى من طريق الهواء ومن الماء، ولكن أكثر شيء جزئية كبيرة منها نأخذها من الغذاء، ويعني في بعضها يصنعها الإنسان وبعضها ما يقدر إلا أنه يجيبها من برا، مثل يعني الكالسيوم الفسفور الحديد شيء من هالقبيل، وهذه كلها نعرف أنها هي ضرورية. يعني الكالسيوم ضرورية لبناء العظام ولبناء الأسنان والعظام، ممكن من غيرها تسبب هشاشة، والكلور والبوتاسيوم وشيء من هالقبيل، كلها هذه تعتبر من العناصر الكيميائية الضرورية جدا. بس في نقطة مهمة، في شيء مهم دائما ما نذكره لما نذكر من شنو تتكون المادة الغذائية، لا تنسون الماي. الماي ضروري جدا جدا جدا. إذا سوينا مثلث أو هرم وحطينا يعني الاحتياجات البشرية مثلا الخبز، الخضروات، الحليب، اللحوم، الزيوت وكذا، نحط الماي تحت في أسفل الهرم، لأنه هو أساس. من غير هذه، من غير الماي شلون يعيش الإنسان يعني؟ فإحنا دائما يعني موضوع الماي ذي نعتبره مشكلة من المشاكل. طبعا الهرم الغذائي التخطيط هذه يتوقف أنت إيش كثر تأكل، إيش كثر هذه الأمور، لكل هذه الأمور كم من حصة تأكل من ذي وكم من حصة تأكل من ذي وكم من مد إيش كثر تأكل من هذه، هذه يتوقف إذا أنت يعني ممكن تروح حق الأخصائي التغذية. يعني خلي بس على الأقل خلي مثلا نقول صحن اللي أنت تتناول فيه، خلي نقسم الصحن إلى قسمين، نص الصحن ذي يعني بهذا الحجم تقريبا لازم يكون بخضروات، لأن الخضروات يعني فيها ألياف وفيها خضروات وفيها عناصر وفيها فيتامينات وفيها وفيها وفيها، فإذا تقريبا نص الصحن. النص الثاني من الصحن ينقسم ثلاثة أقسام متساوية، منها الحبوب البقوليات ومنها الفاكهة ومنها البروتين اللي هو اللحم والمدري شنو، بعدين يبقى كمية قليلة حق الدهن، خاصة الدهون الصحية اللي بناخذها بعدين بشيء من التفاصيل، ونيهني تقريبا الماي يبقى يوازي مو بكل الصحن، على الأقل نص الصحن الماي ضروري جدا. من غير هذا التقسيم، من غير هذا الماي ما نقدر احنا نعيش. طيب واحد يسأل، طيب شنو المطلوب الآن؟ ايش تبي تقول؟ اللي بقوله ان غذائنا يجب ان يكون متوازي. غذائنا احنا انا تعمدت اليوم في الحلقة الاولى ابغى اتكلم عن الغذاء المتوازي، لان احنا حقيقة ما عندنا توازن في الاكل. نركز بقى في خاصة الشباب يركزون على اللحوم، الكبار يقول لك لا أنا مثلا ما أكل نشويات، ما أكل خبز، ما أكل معكرونة، ما أكل عيش، ما أكل ما أدري شنو، ما أكل هذاك، وهذاك مسوي رجيم ما أدري الخس، وذاك مسوي رجيم الماي، وذاك مسوي رجيم ما أدري شنو. لا يا جماعة، يعني الأمور أوكي إحنا بنخفف من كل هذه الأمور، ولكن ضروري جدا إن إحنا على الأقل نوازن ما بين تناول الخضروات، ما بين المواد البروتينية بيض ولحم وبقوليات، وما بين مواد الكربوهيدرات، بعد ما نقدر نستغني عن مواد الكربوهيدرات، وإضافة إلى ذلك إن لازم يكون عندنا ماي. فإذا تأكد أن أكلك فيه هذه العناصر كلها على أساس أنك أنت شوية يعني جسمك يكون على الأقل سليم من ناحية صحية، ممكن تدلل نفسك شوي بين فترة وفترة، يعني تعطي روحك آيس كريم شيء من هالقبيل، يعني نوع بس يكون على حساب جزئيات ثانية، يعني تأكل حلاوة بس يعني لا تبالغ في أكل الحلاوة، لا تبالغ في أكل هذه الأمور على أساس ما تسبب لك زيادة في الوزن، يسبب لك عيد الشر زيادة في السكر، وخاصة الناس اللي يعانون من هذه المشكلة. الحبوب البقوليات مهمة جدا، إن خاصة البقوليات أو

0: القمح، المواد هذه، الشوفان، من يعني بنتكلم في موضوع هذه الموضوع، هل لازم يكون أسمر ولا ممكن يكون أبيض، وشنو الفرق بين الأبيض وشنو الفرق بين الأسمر، وبنتكلم على موضوع الدهون الصحية والمتحولة والمشبعة وغير المشبعة. بعدين اتين دائما الناس تسأل المكملات الغذائية. المكملات الغذائية طبعا بنتكلم فيها بعدين في حلقات أخرى، في حلقة قادمة. المكملات الغذائية في ناس تأخذها من غير استشارة صحية، وهذا خطأ. ضروري جدا أنك تروح، يعني احنا نقول عادة نوصي من أنه يأخذ مكملات إلا عنده حساسية، يعني عنده حساسية مالت الحليب، نقول له مثلا أخذ مكمل غذائي كذا، هذاك أخذ مكمل غذائي كذا، ولكن مو بتجيب روحك على كيفك تأخذ مكمل غذائي وبعدين ما تستشير وبعدين تقول أنا الآن أعاني ولا أعاني. أعزائي المستمعين، أوصل معاكم اليوم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر إن شاء الله في حلقة جديدة.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: اليوم أصبح الوعي كبير بالنسبة للتغذية واتباع نظام غذائي صحي ومتكامل، ولكن في مفهوم خاطئ بخصوص اليوم المفتوح واللي يعتبر مكافأة بعد أسبوع كامل أو 6 أيام من الرجيم، وينصح الأخصائيين في التغذية على أن تكون وجبة مفتوحة وليس يوم كامل، وأن يتم تناولها إذا فعلاً كان في التزام في النظام الغذائي من غير الخروج عنه، ويجب أن تكون الوجبة دائماً قبل الساعة 7 المساء عشان تزيد من نسبة الحرق، وتحتوي هذه الوجبة على أي نوع من البروتينات عساس تزيد نسبة الإحساس بالشبع وتقلل من نسبة السكريات والنشويات اللي تحتوي عليها.
0: البحرين حضارة و

0: التاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس، تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية والحضارية لها. والغالب أن هذا التمازج الحضاري كان نتيجة لموقع تايلوس الاستراتيجي كممر مائي ومنطقة سكنية وافرة الخيرات، إضافة لممارستها دور الوساطة التجارية بين الممالك والدول المحيطة. يؤكد ذلك أن هذا التمازج الحضاري والثقافي كان سمة رئيسية من سمات مملكة دلمون في مختلف أطوارها، ثم صار سمة رئيسية لمملكة تايلوس، وكان ذلك في التجسدات والأطوار المدنية الحضارية التي مرت بها هذه الجزيرة تحت أسماء أخرى مثل أوال وهجر ثم البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المستمع، أرحب بك أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من هذا البرنامج. وإحنا نتصفح معاكم ورقات معجم الألفاظ والتعابير في صفحة عندي مكتوب عنوان لها التعابير والمصطلحات الشعبية، ألف التعابير الناتجة عن حدث. هي في الواقع تعابير تتكون من جملة أو عبارة أو حتى كلمة واحدة، وقد تأتي مسجوعة. هي حصيلة لقصة أو حدث يؤكد كثير من الرواه أنها حادثة وقعت فعلا، ويحددون تاريخ حدوثها ويستشهدون أيضا بأسماء من حضر الواقعة

أو بطلها أو أحد أطرافها. نحن في هذا المعجم يمعنا عدد لا بأس به من هذه التعابير والمصطلحات الشعبية، خصوصا التي نتجت عن حدث، وعلى يقين أن غالبيتها من وحي الخيال الشعبي أو حتى الضرورة وصاغتها الحاجة، فحفظها الشعب في ذاكرته الجمعية بعد أن وثقها بتعبير جرى مجرى المثل. ومتى ما دعت الحاجة للاستشهاد بهذا التعبير يتم استرجاعه من الذاكرة ويكون دعامة من دعائم الخطاب التعبيري عند الشعب.

مستمع الكريم، تحدثنا عن البحر وكيف انه كان يعني يمثل الحياة حلوها ومرها بالنسبة للمواطن البحريني، وطلعنا بحصيلة من التعابير التي كانت مرتبطة بالنواخذة والبحارة، ونستعرض معاكم الآن تعبير يقول الطينة طينة ترية والهير هير شتية. ريه اسم قرية في البحرين، والهير يعني مغاص. اللؤلؤ ما يستوي إلا في الهيرات، أو يروحون لأول بالسفن الشراعية، يروحون للهير ويبعد طبعا مسافة بعيدة عن البحرين. اشتية اسم لأحد الهيرات. طيب، المصطلح ذي الطينة طينة ترية والهير هير اشتية له قصة ظريفة نوردها لكم الآن.

عندما يحاول أحد الأشخاص إقناعك بالحجج والبراهين بموضوع، والبراهين التي تبدو لأول وهلة صادقة، لكن أنت تعرف بواطن الأمور فلا تنطلي عليك الحيلة، فيقدم لك شيء ولكن هذا الشيء يحتمل احتمالين، فترد عليه بهذا الكلام، تقول له الطينة طينة ترية والهير هير شتية. وقصة هذا المثل تنسب إلى نوخذة من النواخذة المشهورين في الحد في أواخر القرن الماضي. كان هذا النوخذة كفيف، ولكن فقده لبصره ما منعه أن يضرب به المثل في الدراية والمعرفة بالأمور البحرية، فكان دائما مشهور جدا ويروون عنه روايات كيف كان يسير السفينة وهو كفيف ويوصل الهير المطلوب ويوصل المكان المطلوب ويعرف الأحوال الجوية، وكل ما يتمتع بأي نوخذ آخر مبصر. يعني هذا العاهة اللي الله عطاياها كانت له مثل ما تقول، يعني هي الحافز لأن يكون نوخذ قدير. ف عادة النواخذة عندما يصلون إلى الهيرات كانوا يأمرون أحد الغاصة إنه يغوص ويجيب لهم التراب من قاع الهير، فيقوم النواخذة قصدي يقوم البحار ويغوص ويجيب معاه شف تراب، يقوم النواخذة في الحالة ذي يتلمس، النواخذة الخبير طبعا يتلمس التراب بيده فيعرف إذا الأرض هذه طينية أو مشعورة أو تبراه، يعني صالحة حق الغوص، فإذا كانت صالحة حق الغوص يأمرهم أن يغوصون، وإذا كانت مو صالحة أيضا يأمرهم بأن يتحركون. النوخذة صاحب المقولة دي

كان يتبع أسلوب مغاير عن باقي النواخذة. كان يقول حق الغيص يبلي تراب من الأرض، فعن ما يغوص ويبله التراب يقوم يشم التراب. عندما يشم التراب يدرك بحاسته إذا كانت الأرض تصلح للصيد أو لا تصلح، وكانت توقعاته دائما تصيب لدرجة أذهلت البحارة. ما يصير المفتحين يشوفون التراب ويقلبونه بيدهم وكذي، بعدين يقولون لنا مثلا هني المكان زين أو مزين، هذه مجرد يحط التراب مخشمة ويشمه شمتين ثلاثة ويقول لهم غوص أو لا تغوص. ما يصير يعني. فقرروا بينهم وبين نفسهم في الموسم القادم يمتحنونه فعلا، فيبون يتأكدون هل هالتوقعات صدفة أم يعني مثل ما تقولون خبرة. فواحد من البحارة أخذ عينة معاه من الطينة من قرية ري المجاورة، كانت ري يروحون لها يتسبحون، وكان فيها عين ري مشهورة جدا ذي العين. فأخذ شوي طين وخلى للموسم، ولما وصلوا الهير في الموسم السنة اللي عقبها قال له انه اخذ غوصي بالنتراب، وهو اخذ هذه الطينة معاه في منديل وغاص وبلل الطينة ورجع وسلمها للنخذة. النخذة هني بخبرته وفطنته تلمس الطين وشمها مرتين وقال كلمته اللي راحت مثل الطينة طينة ريه، الهير هير اشتية، غوصي بمحار، احنا في اشتية لكن طينتكم ذي قصن علي وما انطلت علي الحيلة. فتم هذا المثل عايش بيننا إلى اليوم، والشعب احتفظ به في الذاكرة الجمعية. لكن يسترجع مثل أي مادة حيوية أخرى، نسترجعه ونعيده متى ما دعت الحاجة لاستعماله.

عندنا مصطلح أيضا متصل بالبحر، هذا أعتقد المثل عايش معانا لليوم، كلنا نقول لو يدري عمير شقيب. نشوف مفردات هذا المصطلح. عمير اسم علم، طبعا اسم شخص اسمه عمير. يبه وهو جيب القميص أو الثوب، هي فتحة مدخل الرأس العلوية. تحولت المفردة في العاميات العربية إلى جراب حفظ الدراهم الذي يخاط مع الثوب. يعني مثلا الجيب معروف عنه أن المخبة، جراب حفظ الدراهم. فالمثل المصري يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لكن اللي يب عندنا احنا هي الفتحة، يب القميص أو يب الثوب، هي الفتحة اللي ندخل الرأس منها. عمير هذه نوخذة أنجبته هذا الأرض الطيبة في عصر ما قبل النفط، وبقى اسم مخلد في هذا المثل الشعبي رقم زوال الغوص وعصره. عمير نوخذة، والنواخذة يعني كذا نوع من النواخذة معروفين في مجتمع الغوص. النوخذة تعني ربان السفينة، المفردة أعجمية، نو تعني سفينة، وخدا تعني إله، فإله السفينة صارت نو خدا، احنا عربناها قلنا نوخذة. وهذا المصطلح مستخدم من أيام ابن بطوطة قبل 1000 سنة، كان في رحلته في منطقة عمان، قال ركبنا صنبوقا ومعنا نوخوذة، وسجلتها أنا في ورقة، معنى أن نوخذة نستخدمها احنا من 1000 سنة.

إنه خذ هو ربان السفيرة الآمر الناهي والعليم بدروب البحر ومسالكه، وبعض منهم يملك المال والسفن ويقومون بتقديم القروض للبحارة التسقى.

0: والسلف الخرجية، وبعضهم يقومون بتزويد السفينة بالزاد والمؤن تخصم بعد ذلك من حساب البيع. النوخذة، في نوخذة سلفي، في نوخذة بر. النوخذة يريد أن يسترجع ما دفع من علاوة من من من يعني من بيزات حق ذي، وفوق ذلك بأرباح طبعا. فكانوا يعني نواخذة البحر بعضهم يعاملون البحر معاملة قاسية جدا علشان يعوض، وحتى يعني كما يرون أن بعض النواخذة كانوا يحاسبونهم حتى على شرب الماء، لأن الماء غالي في البحر ويخافون ينفذ ويخلص بسرعة. بعضهم اكتسب سمعة جيدة جدا وبعضهم سمعة سيئة جدا. النوخذ اللي يملك الخبرة والدراية ولا يملك الماء يلجأ للاقتراض من التجار ويحسبون عليه نسبة من الفوائد قد تصل إلى يعني نسبة مئوية عالية، لكن ما يسمونها فوائد لأن الفوائد ربح والربح محرم. فكانوا يسوون طريقة ساذجة ساعات تكون مضحكة، يعني يتحايلون على الشرع ويظهرون أن هذا القرض كأن عملية بيع شراء. يعني يوقف التاجر ما من نوخذه يقول له بصوت مسموع، يقول له اشتريت منك بمبلغ هالكثر الشيء الفلاني، قد يكون منزل، سفينة، قهوة، بقر، أي شيء. فرد عليه النوخذ اللي خذ السلف يقول قبلت أن أبيعك بالمبلغ المذكور، وسكتون شوي. بعدين الثاني يرد يقول له اشتريت منك الشيء الفلاني بمبلغ وقدره هالكثر، أرجو احتسابه دين علي عقب ما ينتهي القوس. وكتبون الدين، وطبعا المبلغ الجديد يكون أكبر علشان يرجع الفلوس بالفوائد. هناك قلة من التجار يقومون بتزويد رحلات القوس دون احتساب أي فوائد، وبعضهم حتى يعني يعطون عن طيب خاطر إنما هناك مقابل الأفضلية في شراء المحصول، ويتم شلون بالاتفاق، يعني أنا هذا محصولك أشتري بهالكثر، إذا عاجبك بيعني، يا مو عاجبك روح بيع محلات يعني على نوخذة ثاني. المهم عمير ذي صاحب المقولة تاجر صافي النية وصادق، قام ويعني دفع المبلغ من غير ما يأخذ رهن، من غير ما يأخذ مكاتبة، ملأ السفينة بالزاد وعطى كل واحد قروض وشروا زاد حق أهاليهم. فبحارته ما كانوا على نفس المستوى، فكانوا طول النهار يحدقون ويستنسون ويغوصون يعني فترات بسيطة جدا، وفي الليل يسوون المحمر يدقونه ويغنون فجري، وكانوا مستنسين كأنهم في رحلة مدفوعة التكاليف. فالنواخذة الأخر اللي كانوا يمرون على هذه السفينة ويشوهون كلهم في فرح ومرح ويعرفون أن عمير كان مزودهم بالفلوس، لكن ما يعرف عمير شلون تستثمر أمواله، فيقولون بحسرة لو يدري عمير شقيبه. وطبعا جرى هذا المثل إلى اليوم مخزون في الذاكرة الجمعية، وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى لقاءكم في حلقة أخرى.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة

0: مكونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: من تلك الأصوات التي تفتحت للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة.
0: كتبها للإذاعة محمد حميد السلمان.
1: إخراج محمد الجابر.

0: السلام عليك يا عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين أنت ذاهب يا عيسى؟
0: إلى بيت عبد الرحمن القصيبي.
1: ولماذا؟ هل يقيم وليمة عشاء هذه الليلة؟
0: لا يا عبد الله، لقد جاءه مولود جديد بالأمس، اسمه غازي، وسأذهب لأهنئ بالغازي الجديد.
1: ما شاء الله، ولكن لم أسمع بهذا يوم أمس.
0: لا يعقل، أيمكن أن تكون من الأحساء وتعيش في الهفوف ولا تعلم بميلاد طفل جديد للسيد عبد الرحمن الرجل الطيب الصالح؟
1: الصراحة كنت مشغولا خلال اليومين الماضيين في الزراعة. انتظرني، خذني معك ليبارك أنا أيضا.

0: الإحساء في شهر نوفمبر من عام ولادتي نفسه.
1: عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن، أبا عابد، عبد الرحمن.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم يا عزيزتي نعم.
1: لا أعتقد أن هناك أملا في الشفاء يا أبا عادل.
2: لا حول.
1: أنا منذ أسبوع هنا على الفراش، وقد جربت الأدوية الشعبية ولا فائدة.
2: لعنة الله على هذا الوباء، لست أدري من أين جاء ولماذا أنت بالذات وما زلت في عمر الزهور. هل يمكن أن تذوي الورد بهذه السرعة؟
1: عبد الرحمن، أريد أن أرى أولادي عادل ونبيل وغازي، أرجوك أحضرهم لي بسرعة، أريد أن أقبلهم قبل الوداع.
2: لا ولا قوة إلا بالله. حاضر حاضر.
3: يا عبد الرحمن، ماذا حدث لابنتي؟ أخبرني ماذا حدث، أخبروني ماذا حدث.
2: لا شيء لا شيء، هي كما كانت منذ أسبوع، هي في غرفتها على السرير، وقد طلبتك وطلبت الأطفال. سأذهب لإحضاره.
3: ماذا؟ هل كنت أبحث لها عن دواء عند أم عطية؟ نظر عيني يا ابنيتي، نظر عيني. لا لا لا يمكن، لا يمكن. قبل أشهر أفقد أباك والآن لا. لا يا عزيزتي، لقد وعدتني أم عطية بأنها ستحضر الدواء لهذا الوباء اللعين. تجلدي، تجلدي يا صغيرتي.
1: لا فائدة يا أمي، لا فائدة، لقد حانت ساعة الرحيل.
3: لا تقولي هذا يا أم عادل، ستعيشي يا صغيرتي.
1: لا يمكن،
3: أنت ما زلت في 29، ما زلت في ربيع العمر، في تفتح الزهور. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن تقطف هذه الزهرة مني أيضا. في عام واحد أفقد أعز ما عندي في هذه الدنيا، زوجي وابنتي.
1: أمي، أعيني بأن تهتمي بولدي الصغير غازي، فهو ما زال شهر تاسع من عمره، لم يفطم بعد ولم ينطق باسمي حتى الآن.
3: ستعيشين له يا بنيتي، ستعيشين له ولبقية أولادك. تجلدي، تجلدي، رحمة الله واسعة يا صغيرتي. يا الله، ألطف بعبدتك الضعيفة، ألطف بها يا الله.
1: هي على تربيتها، أعطيه من حنان الأم الذي سيفقده سريعا. هل تعيديني يا أمي؟ هل وصيتك قاضي؟ قاضي؟ آه آه يا أمي،
3: ابنتي، ابنتي، ابنتي.
1: وأريد أولادي، نادي لي عبد الرحمن.
3: هوني عليك يا عزيزتي،
1: أريد

كان ذلك يا عزيزتي في مارس من عام 1940، وللأسف قبل ولادتي بثلاثة أشهر توفي جدي لوالدتي، فتأثرت جدتي جدا بهذه الفاجعة. ومما زاد المأساة وهم في نشوة الفرح بولادتي أن انتشر وباء التيفوئيد في منطقة

التي ولدت ونشأت فيها بيئة نفسية حزينة. توفيت والدتي بالتيفوئيد اللعين وهي في ربيع العمر، وتكفلت بتربية جدتي إثر وصية أمي ورغبة من جدتي في ذلك، على الرغم من أنها كانت في حالة نفسية بالغة الكآبة بعد فقد زوجها ثم ابنتها الوحيدة وانتقالها من المجتمع الذي ألفته وأحبته في الحجاز إلى مجتمع جديد غير مألوف في الإحساء. ثم في البحرين بعد أن بلغت 5 من العمر، حيث كان والدي مشغولا بأعماله التجارية الواسعة وبشؤون عائلته الكبيرة، ولم تكن طبيعة العلاقات العائلية أيامها تتيح للأب أن يلعب دورا كبيرا في تنشئة أولاده، وكانت تربية جدتي لي ولإخوتي خير تربية رحمها الله.

0: اسمع يا غازي، ستذهب اليوم إلى المدرسة الشرقية.
1: أعرف يا جدتي، وسيكون صفي في أول حديقة كما أخبرني والدي.
0: شاطر يا غازي، كن ولدا مؤدبا يا بني، واحذر دائما ولا تلعب في الشارع بعد انتهاء المدرسة. أبوك سيأخذك من عند المدرسة إلى البيت.
1: ولكننا في فريق الفاضل، وبيتنا قريب من المدرسة، فلماذا لا أتي ماشيا وحدي أو مع الصبية؟
0: لا يا ولدي لا، أخاف عليك من وحدتك، أخاف أن أتركك تذهب وتعود لوحدك، ربما تضل الطريق يا عزيزي ولا تجد من يدلك على بيت القصيبي بعد ذلك. أخاف عليك من حصى ورمل الطريق، أخاف عليك يا غازي من نسيم الهواء وشعاع الشمس. لا يا غازي، اسمع كلام جدتك.
1: حاضر يا جدتي، والآن أعطيني كيس الأكل الذي أعددتيه لي لأكله.
0: حاضر يا أعز صغاري، خذ، هذه هي عدة المدرسة، وليوفقك الله في دراستك.

0: حسنا فعلت يا صلاح حين ذكرت البيئة النفسية التي نشأ فيها شاعرنا القصيبي. لأن تلك الأجواء التي أحاطت به في نشأته الأولى وخوف الجميع عليه وعلى أنفسهم من القدر والمرض وعاديات الزمن.
1: نعم يا دكتور.
0: نعم، ترك بصمات لم تنمحي في أعماق الشاعر ونجحت في التسلل إلى أشعاره.
1: هذا ما توقعته. لأن ديوانه الأول أشعار من جزائر اللؤلؤ الذي نظم قصائده بين سن 17 والعشرينيات يتشح بوشاح الحزن والحرمان واليأس.
0: جيد جيد، حسنا فعلت يا صلاح. وسأعطيك معلومات إضافية حول سنوات الدراسة في مدارس البحرين آنذاك عندما جاء غازي القصيبي من الإحساء بعد الحرب العالمية الثانية ليدرس فيها بالمدرسة الشرقية بوسط المنام.
1: التي كانوا يسمون الأول ابتدائي بها أولى حديقة.
0: ليس تماما. فالمراحل الدراسية آنذاك كانت كالتالي: مرحلة الحديقة تمتد لثلاث سنوات.
1: نعم.
0: والابتدائية 4 سنوات، والمرحلة الثانوية وكانت تعادل المرحلة الإعدادية الآن تمتد ل4 سنوات أيضا.
1: إذن فقد أنهى شاعرنا المرحلة الثانوية والتوجيهية هنا في البحرين.
0: كلا يا صلاح.
1: إذن
0: فلم تكن مرحلة الثانوية التوجيهية تمنح شهادتها في البحرين في أوائل الخمسينيات حين غادرها غازي القصيبي إلى مصر، إذ كان لابد من السفر إلى الخارج للحصول على التوجيهية. لذلك سافر غازي القصيبي عام 1956 إلى مصر للحصول عليها من المدرسة السعيدية في مصر.
1: إذن فقد بدأت موهبة غازي القصيبي الشعرية تتفجر هناك في القاهرة.
0: لا يا صلاح لا.
1: ماذا إذن؟
0: لقد نظم غازي القصيبي الشعر وهو ابن 12.
1: ابن 12؟
0: نعم نعم يا صلاح، وسنناقش هذا في الغد قبل محاضرة الساعة 9 صباحا.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: إذا كنت تعاني من أرق قبل النوم وما تقدر تنام لساعات متواصلة، هذه بعض النصايح حاول أنك تتبعها. أولاً، حاول أنك تحدد وقت لنومك ووقت استيقاظك بطريقة تتناسب مع

عن وضعك ووضع حياتك. يمكن تواجه صعوبة في البداية، ولكن مع الوقت بتتعود وبيقل الأرق. ثانياً، حافظ على نشاطك الرياضي بشكل مستمر، لأن هالشيء يقلل من التوتر ويقلل من الأرق. ثالثاً، تجنب القيلولة الطويلة قدر الإمكان، وأيضاً تجنب شرب القهوة أو أي شيء يحتوي على الكافيين من بعد العصرية. وآخر شيء، تجنب أنك تاكل وجبة دسمة قبل النوم، لأن هالشيء بيساهم بشكل مباشر في أنك تنام نومة خفيفة.

0: هذه الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: حمل الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حمل في طياته مضامين استراتيجية عميقة تختصر ملامح المرحلة الراهنة والمستقبلية لمملكة البحرين. وحول مضامين الخطاب الملكي السامي، أشار السيد عصام الخياط الباحث في إدارة الأزمات خلال استضافته ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار، أشار إلى أن إشادة جلالة الملك المعظم بقادة وضباط وضباط الصف وأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية تأكيد على ما تتمتع به الجهات العسكرية والأمنية من جاهزية رفيعة المستوى. بدوره أكد الإعلامي والكاتب الصحفي محمد المحميد خلال مداخلة هاتفية ضمن تغطية لمركز الأخبار أن رئاسة جلالة الملك المعظم للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء يحمل رسالة واضحة تجسد وحدة القرار وتكامل الرؤى الوطنية. من جانبه أكد سعادة السيد هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن مضامين الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك المعظم عكست الحرص على متابعة شؤون المواطنين وتلبية تطلعاتهم. أعربت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن بالغ اعتزازها وفخرها بالمضامين السامية والرسائل التاريخية الاستثنائية التي اشتمل عليها الخطاب الموجه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر الصخير. وأكدت صاحبة السمو الملكية أن الخطاب السامي يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة ويجسد بحكمة جلالته الرؤية الثاقبة في تحصين الجبهة الداخلية وحماية مكتسبات الوطن وتنميته وازدهاره. حضر معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني إفطار عمل أقامه فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة في قصر الإليزيه بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من مختلف دول العالم. وجرى خلال إفطار العمل استعراض آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي وما تشهده الأسواق الدولية من متغيرات اقتصادية ومالية، إلى جانب بحث الفرص النوعية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري ودعم مسارات التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق الازدهار للجميع. افتتحت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بيت لامع في محافظة المحرق، وذلك بحضور سعادة الشيخة ضوى بنت خالد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة لامع. وتعكس هذه الخطوة الاهتمام المتواصل بتهيئة بيئات شبابية متكاملة تحتضن الطاقات الوطنية. أكد وفد الشعب البرلماني أن المرأة البحرينية حظيت برعاية واهتمام متكاملين ودعم مستمر مكنها من تحقيق إنجازات نوعية وريادية، وذلك بفضل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المعظم ومؤولته الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بتمكين المرأة. أوضح الوفد خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات الذي عقد في مدينة بلغراد أن الرؤية الوطنية الموجهة نحو دعم وتمكين المرأة أسهم في وصولها إلى مواقع صنع القرار وتوليها المناصب القيادية إلى جانب دورها المحوري في مختلف القطاعات.
0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير

0: إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي.
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، طابت أوقاتكم جميعاً، وأهلا بكم معنا في رحلة معرفية نكشف فيها جزءاً من العطاء الإنساني على دروب الإبداع.
1: مرحبين بكل مشاركة ومساهمة، آملين أن نحقق الطموح في طرق مواضيع تفيد بتوجهاتها الجميع، فأهلا بكم.

0: البيئة والإنسان هو الموضوع الأزلي الذي يتنامى ويتسع ويكبر كلما تنام الوعي واتسعت الحضارة.
1: ونستضيف اليوم الدكتور سمير رضوان ليقدم لنا إضاءات مهمة عن البيئة والإنسان، فيقول:
0: لطم إنسان القرن العشرين البيئة على خدها الأيمن، فلم تدر له خدها الأيسر، بل لطمته على خديه. وما لم يتعظ الإنسان من هذا الدرس القاسي، فهو إنما يقامر بوجوده، وقد يصبح عليه في المستقبل غير البعيد أن يرحل عن كوكب الأرض بلا رجعة.
1: تتسم معارك الاستنزاف بأنها طويلة المدى، وأن الغلبة فيها مكتوبة في النهاية لذي النفس الأطول الذي يقوى على امتصاص الضربات وردها بصورة أقسى وأشد. ولقد بادر إنسان القرن العشرين بالعدوان على بيئة الأرض،
0: ولم يكن الدافع من وراء عدوانه هذا شرا متأصلا في نفسه، إنما وقع هذا التعدي من باب الغفلة في غمرة تقدمه العلمي والصناعي. وكان من الطبيعي طبقا لسنة الخلق أن تقلب البيئة للإنسان ظهر المجن، علّه يرتدع ويعلم أنه مجرد أحد أنواع الأحياء التي تحنو هي عليها.
1: فبيئة الأرض أقدم في الخلق وأثبت من الإنسان أحدث الأحياء، بل ومن جميع الأحياء قاطبة، ومن عداها مدحور بلا أدنى شك مهما أوتي من أساليب القوة، فهي الأطول نفسا وهي الأكثر قدرة على تحمل الضربات وردها، الصاع صاعين وثلاثة وأكثر إذا لزم.

0: عزيزي المستمع، كان يعتقد إلى عهد قريب أن عمر الكون يتراوح ما بين 16 إلى 18 ألف مليون سنة، إلا أن أحدث الدراسات التي أعلنت والتي اعتمدت في قياس عمر الكون على مقارنة نسبة عنصر كوني في صورته المشعة إلى صورته غير المشعة، قد بينت أن هذا التقرير مبالغ فيه، وأن الرقم الأقرب إلى الواقع هو 10 إلى 12 ألف مليون سنة.
1: وقد ناقش موضوع عمر الكون في مؤتمر عالمي عقد في مدينة نورد كيرشن بألمانيا الاتحادية، كما ناقش فيه أيضا كنه المادة الأولى التي تتشكل ويتشكل منها الكون في ذلك الزمن القديم.
0: شارك في هذا المؤتمر حوالي 250 باحثا في شتى فروع الفيزياء، ومن النتائج التي اتفقوا على صحتها أن الذرات التي تتكون منها المادة ومكونات أنويتها المعروفة مثل البروتونات ونيترونات ليست في الواقع المحطة النهائية عند البحث عن أدق وحدة للمادة.
1: لقد ثبت أن كل من هذه المكونات يتركب بدوره من جسيمات أكثر دقة، يترابط بعضها ببعض ترابطا وثيقا يصعب فك عراه، وتجري في معاهد علمية أوروبية عديدة دراسات تعرض من خلالها البروتونات والنيترونات لوابل من ذرات تندفع بسرعة الضوء بغية فك عرى هذا الارتباط الوثيق.
0: والهدف من وراء هذه المجهودات هو الحصول على الصورة الأولى التي كانت عليها مادة الكون قبل أن تتكثف وتتشكل على صورة نجوم وكواكب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلماء لم ينجحوا بعد في الحصول على هذه الصورة الأولية، إلا أنهم على الطريق الصحيح إلى هذا الهدف.

0: أعزائنا، كانت هذه المقدمة ضرورية لإلقاء الضوء على أصل كوكب الأرض، فالأرض مثل شتى الكواكب والنجوم مكونة من ذرات تكثفت من الصورة الأولى التي يسعى العلماء للحصول عليها لدراستها وكشف أسرارها.
1: وكوكب الأرض نشأ منذ حوالي 5000 مليون عام، تعرض خلالها لصنوف معقدة من التغيرات التي لم تتوقف في الماضي ولن تتوقف في المستقبل.
0: ولقد اختار الله هذا الكوكب ليصبح البيئة التي يعيش فيها الإنسان إلى أن تقوم الساعة.
1: وعمر الإنسان على الأرض لم يتجاوز 1,000,000 من السنين، وكانت قد سبقته إلى كوكب الأرض جميع المخلوقات الحية الأخرى من ميكروبات ونباتات وحيوانات، وقد ظهرت أوائل الأحياء على الأرض منذ حوالي 3,000 مليون عام.
0: نخلص من ذلك إلى أن الأرض أقدم من الإنسان بكثير، وأن الله لم يخلقها بيئة خاصة به كي يحتكرها، بل إن الإنسان هو الذي طرأ على جميع الأحياء، وكان عليه لكي تستقيم حياته وحيوات الكائنات الأخرى أن يتعامل معها ومع البيئة التي تضمهم جميعا بحكمة غريزية أوجدها الخالق بالفعل.

0: أعزائنا، لفهم كيف تؤثر الأحياء في بيئات الأرض لابد لنا أن نتعرض لما هو المقصود بالبيئة، فنقول إنها هي الطبقة الرقيقة من كوكب الأرض التي تشمل سطح هذا الكوكب وتمتد إلى أمتار قليلة تحت هذا السطح، كما تشمل الغلاف الجوي المحيط بهذا الكوكب إلى ارتفاع يبلغ عشرات قليلة من الكيلومترات.
1: هذا هو ما اتفق العلماء على تسميته بالغلاف الحيوي، أي الغلاف الذي تعيش فيه شتى الأحياء مؤثرا بعضها في بعضها الآخر، وفي المادة الصلبة والسائلة والغازية المحيطة بها. وليس هناك كائن حي واحد إلا ويؤثر في هذه البيئة ويتأثر بها، على أنه تأثير يمكن أن يسمى التأثير الغريزي الذي يقع دون تدبير أو قصد من الكائن الحي.
0: فالأحياء حين تتنفس الأكسجين وتزفر ثاني أكسيد الكربون إنما تؤثر في كيمياء الجو،
1: وميكروبات التربة التي تهضم المادة العضوية فيها لتتغذى بها فارزة مواد معينة إنما تؤثر في كيمياء التربة.
0: ومثل ذلك يحدث أيضا في الماء باستمرار، على أن هذا التأثير الغريزي في البيئة محسوب ومتوازن لا ضرر من ورائه.
1: وحتى الحيوانات الضارية لا تؤثر في ميزان الأحياء إلا بمقدار محسوب، فمن المعروف أن معظم الحيوانات الضارية لا تعتدي على الفريسة إلا عند الشعور بالجوع ومن أجل سد الحاجة الغذائية فحسب.
0: وما زال مشوار الإنسان مع البيئة طويل. في حلقة الغد نكمل صفحات الموسوعة التي تدور حول الإنسان والبيئة. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: هنا البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
0: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. منذ إنشائه ومجلس التعاون الخليجي يعتبر قضية فلسطين واستقلالها قضيته المركزية الأولى.
1: وفي جميع المحافل الدولية نادت دول مجلس التعاون الخليجي بأحقية الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
0: على المستوى العملي، قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتوفير الدعم المادي من خلال تمويل المشاريع الإنمائية داخل الأراضي الفلسطينية،
1: كما تقدمت هذه الدول بمبادرتها الشهيرة باسم مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لوضع الأسس العادلة لحل قضية فلسطين بما يضمن استقلالها وعودة لاجئيها إلى وطنهم الأم.
0: وأخيراً، دعمت دول مجلس التعاون الخليجي طلب السلطة الوطنية الفلسطينية لاعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة حرة مستقلة.
1: من أجل هذه الأهداف السامية التي تعزز العمل العربي المشترك،
0: يعمل مجلس التعاون الخليجي لنصرة إخوانه في فلسطين المحتلة،
1: انطلاقاً من إيمانه بعدالة قضيتهم.
0: إنها الحقيقة بدقيقة،
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. أفضل المعروف معونة الملهوف، أحسن الآداب ما كفك عن المحارم، أحسن الأخلاق ما حثك على المكارم، وخير العلم ما نفع، وخير الوعظ ما ردع. قال بعض الحكماء: من يصحب صاحب الصلاح يسلم، ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم. وقيل لبعضهم: من أطول الناس سفرا؟ قال: من سافر في طلب صديق. من الكرم حسن العفو عن سهو الذنوب، وترك البحث عن سوء العيوب. ما أحسن الجود مع الإعسار، وأحسن العفو مع الاقتدار. إذا أذنبت فاعتذر، وإذا أذنب إليك فاغتفر. فالمعذرة بيان العقل، والمغفرة برهان الفضل.
0: ما خط القلم.
2: أجهل الناس من قل

0: صوابه وكثر إعجابه. أجهل الناس من يعتمد في أموره على من لا يؤمل خيره ولا يؤمن شره. كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، كما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فلا خير في إنسان لا يمسك سره. سرك أسيرك، فإن تكلمت به صرت أسيره.
1: ما خط القلم، ما خط القلم، مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء، فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: المدينة المحصنة، مدينة يمتزج بها الجبل بالنار، تعانق السماء بشموخها لتخبر من يزورها عن قصتها التي تشكلت عبر تاريخ ثري يزخر بالتحولات والتقلبات، وصولاً إلى عصور تركت فيها بصمة لم تستطع العصور اللاحقة أن تمحوها. تسمى اليوم توليدو، ولكنها كانت يوماً ما تعرف بطليطلة. حين بناها الإغريق بقيت المدينة في ازدهار حتى جاء من بعدهم من الرومان الذين حصنوها بالأسوار وبنوا فيها المسرح الروماني والجسر العظيم، وكانت تسمى توليدث، والتي تعني المدينة المحصنة لشدة إحاطة الأسوار بها وتحصينها. وقد سماها العرب بمدينة الأملاك لكونها أصبحت فيما بعد عاصمة القوط الغربيين الذين أنشأوا مملكتهم بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية حتى احتلوا شبه الجزيرة الأيبيرية. كانت طليطلة تمثل بالنسبة للقوط موقعاً استراتيجياً هاماً يربط بين سائر المناطق الأيبيرية وبين القارة الأوروبية جهة الشمال، وظل ملك القوط الغربيين مهيمناً لقرنين ونصف حتى دارت عجلة الزمان وزادت الخلافات بين الملوك والنبلاء والقساوسة، حتى أفضى ذلك إلى قوانين صارمة ضد كل من يترك المسيحية وضد غير المسيحيين. واضطرت مملكة طليطلة أن تسكت الحرب الأهلية والثورات التي نشأت بها جراء الظلم والاستعباد الذي كان على أشده. كان موسى بن نصير فاتح إفريقية ومعه طارق بن زياد رحمهما الله يفتحان أقاليم إفريقية تباعا في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، وتبدأ قصة فتح الأندلس بفتح طليطلة، أول معاقل المسلمين في الأندلس، حين استنجد بالمسلمين الملك بيوليان صاحب سبتة بعدما عظم أمر المسلمين بالنواحي المجاورة بعد

فتح إفريقيا وما عرف عنهم من البسالة والمروءة. وكان ملك سبتة يريد من المسلمين أن يعيدوا له اعتباره من ملك القوط رودريك، أو كما أسمته مصادر المسلمين بلذريق، ووعدهم بالمؤازرة في معركة شذونة التي انتصر فيها المسلمون بقيادة طارق بن زياد على جيوش القوط الغربيين، وتهاوت بعدها مدن مملكة القوط واحدة تلو الأخرى لترتفع على طليطلة راية المسلمين، ويرتفع بعدها صوت الأذان صادحا لأربعة قرون في أركان طليطلة.

وكعادة الفاتحين المسلمين لم يعمدوا إلى تغيير الدين قسراً وإلى إجبار الناس على النزول في حكمهم، فقد أتيح لمن أراد أن يخرج من طليطلة من غير المسلمين أن يخرج آمناً، ومن أراد المكوث بها كان حراً في اعتناقه لدينه وممارسة شعائره حسب ما اعتاد عليها في الماضي دون مضايقة. وأعيدت الحقوق لأصحابها، وساس ولاة طليطلة من المسلمين أهل طليطلة بالبر والإحسان، حتى أن كثيراً من القوط الذين أصروا على البقاء في طليطلة اعتنقوا الإسلام طواعية. وبرغم أهمية طليطلة الاستراتيجية، فلم يتخذها المسلمون عاصمة للأندلس، إذ كانت عاصمتهم قرطبة بعد أن انتقلت من إشبيلية، وبقيت طليطلة ذات ثقل عسكري وثقافي واستراتيجي للدولة الإسلامية، وكان يطلق عليها آنذاك بقاعدة الثغر الأوسط، وكانت تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي. اتصف أهلها دوماً بالاعتداد بالنفس، ما جعل أمراء طليطلة من الأسرة الأموية ينشغلون بإخماد ثوراتهم حتى استقامت الأمور في عهد الأمير عبد الرحمن الناصر الذي أمن أهل طليطلة وازدهر العمران بها. بعد زمن الناصر كثرت أطماع الأسر التي تعاقبت على حكم طليطلة، فأكلت كل منها الأخرى في زمن دول الطوائف، دول لم تستطع أن تحافظ على طوائفها إلا بالحيلة والمكر والخداع وبالاستقواء بالأعداء من حولهم لنجدتهم في حرب إخوانهم المسلمين. وبمجيء هذه الحقبة آلت مقاليد الأمور في طليطلة إلى بني ذي النون الذين تعاقبوا على حكمها، إلى أن أفل نجمها في سماء الأندلس، وحلت جحافل خيل الملك القشتالي ألفونسو، وحطت رحالها حول أسوار طليطلة لتسعة أشهر، انتهت بتسليم ابن ذي النون مفاتيح طليطلة للملك القشتالي بعد أن فشلت كل محاولات الصلح معه. وبذلك سقطت أقوى وأعظم معاقل المسلمين في الأندلس على يد ملوك قشتالة الذين استباحوا المدينة واستحلوا أهلها وأرضها ونقضوا شروط تسليمها التي كانت تؤكد على حرمة الدماء وعصمتها وحرمة دور العبادة وصونها. فضرب ملوك قشتالة بهذه الشروط عرض الحائط، محولين مساجد طليطلة إلى كنائس، كما قاموا بهدم المسجد الجامع بكامله وبناء الكاتدرائية مكانه. وبسقوط طليطلة في القرن الحادي عشر الميلادي انفرط عقد الأندلس. طليطلة التي ما زالت تحمل بصمات المسلمين وعطر وجودهم الذي أثرى المدينة بالعلم والثقافة والعمران والجمال، وأخرجت فيها العلماء الأفذاذ في المنطقة.

0: المنطق والرياضيات واللغة والفلك، حتى كان لها النصيب الوافر في كونها غيرت مجرى التاريخ. وعند فاس واحة الجمال يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول، ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: ضعنا بهالدنيا نلف وندور، الكل منا بالأمل له ظنونة، كل بها يركض وغيرها بطابور، هو يطرد الصيدة وهم يطردونه، كل يمثل في حياته بها دور، يخرج لنا في مسرحه من فنون، وإذا انتهى دوره على يوم مقدور أسدل ستارة عامل الموت دونه.
1: يبدو أن المسرح ملاحقنا وين ما نروح، لأن الحياة عزيزي المستمع مسرح كبير، وإحنا فيه شخوص نمثل أدوارنا. يا هلا فيكم، نلتقي الليلة في حلقة جديدة من همس المشاعر.

0: المدن محطات في قلب كل إنسان يزورها، لذلك إحنا لما نسافر إلى مدن غريبة نحمل لها الذكرى، بعضها ذكرى جميلة والبعض الآخر ذكرى غير مريحة، حتى أن نقرر بيننا وبين أنفسنا أن إحنا لن نزور هذه المدينة مرة ثانية.
1: هذه فعلا حقيقة. المدن والأماكن دائما يرتبط الإنسان بها بذكريات تظل معاها عمر طويل، ويمكن طول عمر الإنسان. فكل ما أتى ذكر مدينة من المدن تداعت ذكريات تلك الزيارة إلى ذهن الإنسان.
0: اللي يصير حاليا هو ارتباط بعض الناس بزيارة مدينة معينة كل سنة، حتى أن هذه المدينة تصبح الإدمان السنوي إذا جاز التعبير، مع أن هناك مدن أخرى جميلة ورائعة والتسهيلات فيها أكثر، ويمكن هذه المدن أجمل بكثير من هذه المدينة، لكن هناك ما يسمى العشق.
1: قصدك عشق المدن؟
0: بالضبط، أقصد عشق المدن تماما، مثل ما يكون هناك عشق امرأة هناك عشق مدينة.
1: أنا عندي صديق من كثر حبه للقاهرة لازم يزورها في السنة أكثر من مرة، وخصوصا في الصيف. ونقول له القاهرة في الصيف تكون يعني مليئة بالسواح ومزدحمة، والخدمات تتأثر نتيجة لكثرة الزائرين، لكن أبدا ما يهتم بكل ملاحظاتنا، وكأنه مو نأذن في مالطة.
0: ذكرني كلامك بعشق الشاعر السعودي طلال الرشيد. الشاعر من زود حبه للبحرين كتب فيها قصيدة رائعة، خلنا نوقف عندها وعند ديرتنا. هل كثر البحرين حلوة في عيون الناس وعيون الشعراء بالذات؟
1: ومن قال لك إن البحرين مو بحلوة؟ ما في أجمل من مدينة في عيون شاعر، لأن الشاعر لما يزور أي مدينة ويحبها يصير في ارتباط بينه وبينها، وتصبح المدينة مو بمباني وشوارع وناس، تصبح المدينة فتاة سندريلا بجمالها وطولها وشعرها وعيونها.
0: هذه بالفعل اللي ترجمه الشاعر طلال الرشيد شعرا في قصيدته، حتى خلانا احنا هل البحرين نشوف ديرتنا غير، ننظر لها نظره مختلفه. ايش رايك نسمع القصيده ونشارك الاخوه المستمعين متعه الاستماع؟ طار سر بالحروف وسالت الشمس نور، سرمدي تعلى نور مسرورها.

0: جيت أعزم القصايد وثر شعري غيور قبل أجي للمنامة كان في دورها. يا عيون قرتني صدق بين السطور وش لقيت من تدورني وانا دورها؟ أنفض العهن عن صدري وفج البحور في يميني عصا موسى ومسحورها. ما تخيرت أجي شاعر جبرني الشعور ولو جروحي تعاف الشعر ما زورها.
1: امتطيت القصايد والجوارح سبور والمعاني تذل العز مغرورها. نوخ الشعر بهمومي وعيا يثور قلت حي الضيوف ودوك ميسوره. كان فحل المعاني بالقياد مهجور جيت أفكه تهبد نار محذوره. ما أرده علي الله ولو هو هدور لين يروي ظماه ويحتمي سوره. دام دلب غدير النور ليه العفور باغتسل من زلال الضي بحضوره.
0: يا المنامة أجي طايح وجيب الطيور لجل عينك تغني الأرض وطيورها. سندريلا المدائن جيت بعد الحضور جيت أقيس القصايد عقد بنحورها. سندريلا الخليج وشهرزاد البدور ما لقى الشعر مثلك يلبس بحورها. تذخر الما عذاري والصناديد دبور دام عز الديار وعز مذخورها. قلت بمدح للبحرين فرع وجذور وثرهم غرسة في التاريخ وجذورها.
1: وقلت بمدح للبحرين مدح العطور وثرهم جنة الفردوس وزهورها. وقلت بمدح للبحرين فكر بكور وثرهم للحضارة نور بلورها. قلت أجل بمدح البحرين لور وقصور صرت أنا الضيف والبحرين وقصوره. بالعيون المشاعر والقدر بالصدور والعرب تدرك الخافي ومستوره. حامسر بالحروف وشربت الشمس نور وش تقول القصايد دامكم نورها.

0: مسكين من حب ولا طار، ومسكين من صار الوقت والظروف ضده،
1: ومسكين بعد من كانت الدمعة طريقة الوحيد للتعبير عن حزنه وخيبة ظنونه.
0: احنا كلنا ترى مساكين يا الشرقيين، ودائما نهايات علاقتنا تكون حزينة، ودائما أيضا الظروف تحول بين اللي نبي ويبينا.
1: الغريبة أن معظم علاقات الحب عندنا تبدأ رومانسية، خضرة الملامح، وردية الرؤية، بنفسجية المستقبل، وتستمر فترة طويلة، لكن تبدأ بعدين عوامل النخر في هذه العلاقة مثل ما ينخر السوس في الخشب.
0: في رأيك ليش تنتهي علاقاتنا العاطفية في معظم الحالات وأحيانا بسرعة؟
1: أنا أعتقد أن هو عنصر التفاهم والتقارب الفكري هو أول الأسباب.
0: وثاني الأسباب؟
1: الثاني أن إحنا نبالغ في رؤية الصفات الإيجابية في الطرف الآخر ونراهن عليها وننسى الجوانب السلبية ونخدع أنفسنا في النهاية، لأن العلاقة العاطفية هي توازن وتكافؤ صفات، إذا اختلت اختل الرابط اللي يربط العلاقة.
0: ليه أنا وانتي ودمعتنا شراكة؟ وش علام الوقت والفرقة علينا؟ ليه يومنا عن الحب انتحاكة؟ ليه مسرع ما بدينا ما انتهينا؟ كم سهرت الليل من هاجس غلاكة؟ يا خسارة يا خسارة دمعة فيها صخينة. خاب ظني كنت أحس بنك ملاكة، من هبالي كنت أحس بنا هوينا. وكم رسمت القاف نجمة في سماك، من نزيف الحرف لو راقك سقيل.
1: لبغيت أقرب بعد عني مداك، ولبغيت أرحل يغير

0: قيدني الحنين، ضايع من يرتجي لحظة صفاك، جاهل يرجى يرد الميتين. ما ندور بالهوى هذا وذاك، المقدر بالهوى لازم يجينا.
1: احنا دايما نقول في وصف البنت الجميلة سريعة الحركة وصف نابع من البيئة، نقول عنها ريم البوادي أو ريم البراري.
0: من المعروف عن الصحاري أو البادية، هي مفرد بوادي، إنها طبيعة قاسية وتضاريس أرضها وعرة، كلها مرتفعات وجبال ورمال ومساحات شاسعة، ومن يعيش في مثل هذه البيئات يتطلب منه أن يكون ذو جسم ممشوق، خفيف الوزن، سريع الحركة، علشان يقدر يعيش في مثل هذه البيئة اللي تحتاج صعود الجبال والمشي بين السهول والجري في الصحاري.
1: الريم أو الغزال طبعا هو من أسرع الحيوانات، حيث أنه بطبيعة جسمه خفيف الحركة، جفال من أي خطر يشعر أنه يتربص به، ممكن يأتلي الجبال بنفس السرعة اللي يركض فيها على الأرض، وشكله طبعا جميل يغري الصيادين.
0: لذلك لما رادوا يقولون عن البنت الرشيقة سريعة الحركة اللي تتحمل قسوة الطبيعة، كان حيوان الريم هو أنسب الحيوانات اللي قدامه.
1: لثمت الشمس بشفاه القوافي يوم شعر ضاك، ولاه صعب تطرب خدك الناعم تقاسيمي، أحب الشعر فطرة وعشقة وعشق ربيع أحمق، وأحب مداعم أطراف الضفاير في ترانيمي، نويت أهجر طريق البوح الأسود وارتخي لفنانك، نويت أنفر من يدين الضياع اللي ورا ضيمي، تبهذل شق ثوبك بعثر أوراقك هنا وهناك، تراها جنبت عن دربك المظلم مقاديمي.
0: عزيزنا المستمع، يسافر الليل في ظلمته ويشرق الفجر بعد سفر طويل، لكن ما نقدر ننتظر معاكم الفجر، الحين نستودعكم الله، شاكرين لكم حسن المتابعة، وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية

للحماية المدنية، هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: شكراً حميت الدار، شكراً بوسلمان، وياك ثم وياك للمجد ماشيين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات.

الطائرات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: يعاني بعض الأشخاص اليوم من قلة التركيز، وترجع الأسباب حسب بعض الدراسات الأخيرة إلى انشغال الأغلب في عالم الهواتف والانقطاع عن الواقع. فعشان تتخلص من قلة التركيز، أول شيء مهم إنك تقلل من تواجدك في العالم الافتراضي وتكون أكثر في عالمك الحقيقي. ثانياً، النوم المتواصل ولساعات كافية مهم جداً في زيادة التركيز أثناء اليوم، والنشاط البدني وممارسة الرياضة واللي تعتبر استراحة للعقل وتساهم بشكل كبير في زيادة ودعم الذاكرة الوظيفية والإدراكية للشخص.

قال الخليفي هيضه برق سرى داري عسى البراق يسقي جالها دار حموها لابتي دون الورى مصان عز الدار غير رجالها كم شيخ قومن والسدوه من الثرى لي جالها عاني وطوه بجالها داري ولو تبغي سواها ما ترى ما تحت قرن الشمس دار امثالها. أبيات المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رحمه الله.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

قال الخليفي هيضه برق سرى داري عسى البراق يسقي جالها دارا حموها لابتي دون الورى مصان عز الدار غير رجالها كم شيخ قومن والسدوه من الثرى لي جالها عاني وطوه بجالها داري ولو تبغي سواها ما ترى ما تحت قرن الشمس دار امثالها. أبيات المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رحمه الله.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن أن إيران توصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين، وتوضح أنه وبإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تمكنت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. وزير المالية والاقتصاد الوطني يستعرض مع رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة خلال إفطار عمل في قصر الإليزيه آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي وما تشهده الأسواق الدولية من متغيرات اقتصادية ومالية، إلى جانب بحث الفرص النوعية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري ودعم مسارات التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق الازدهار للجميع. في إطار الجهود الحكومية الرامية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، هيئة تنظيم سوق العمل تطور خدمة إصدار ترخيص وكالة توريد عمال كخدمة رقمية جديدة تمكن المرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث لمدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون إشراف من صاحب العمل على تنفيذ العمل.

في الشأن الخليجي والعربي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحث مع العاهل المغربي مختلف القضايا والتحديات في الساحة الدولية والإقليمية، لا سيما تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط، إضافة لمناقشة علاقات التعاون بين البلدين. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات يبحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في جمهورية البرتغال مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشيد بالتجربة الإماراتية في تطوير برنامج

ذلك خلال زيارة رسمية قام بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شملت محطة براكة للطاقة النووية. الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعلن تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى T1 بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية، وتقرر تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة والتأكد من جاهزية المطار لاستئناف عملياته التشغيلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: مستمعينا، تلعب حاضنات الأعمال دورا مهما في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة من خلال توفير البيئة المناسبة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة في سوق العمل. في البحرين تحظى ريادة الأعمال باهتمام كبير لما لها من دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار وتحقيق الاستقلال المهني.
2: وتسهم حاضنات الأعمال في تقديم العديد من الخدمات لأصحاب المشاريع مثل الاستشارات والتدريب والتوجيه وتوفير المساحات المناسبة للعمل، مما يساعد على تطوير المشاريع وزيادة فرص نجاحها واستدامتها.
1: نعم، وفي لقائنا اليوم يسعدنا أن نستضيف أحد أصحاب حاضنات الأعمال في مجمع السيف التجاري ومجمع الإنماء، نتعرف أكثر على طبيعة عمل الحاضنة والخدمات التي تقدمها للمبادرين ورواد الأعمال في البحرين مع الأستاذ أنس الحمداني من العلاقات العامة في شركة أدلينا إيفنتس. أستاذ أنس، صباح الخير.
3: صباح النور والسرور، حيا الله الشيخ، شلونك؟ ان شاء الله بخير.
1: بخير الله يسلمك، حياك الله.
2: مرحبا استاذ انس، بدايه نود ان نتحدث عن حاضنات الاعمال التي تديرونها والخدمات التي تقدمونها لاصحاب المشاريع الناشئه.
3: يا هلا اختي. طبعا نفس ما انت تفضلتوا ان الحمد لله احنا عندنا حاضنتين، وحاضنه في مجمع السيف، مجمع البحرين، طبعا تعتبر اكبر حاضنه في البحرين، حيث أنها تتسع لأكثر من 90 مشروع من مختلف المشاريع التجارية، ومر عليها الحمد لله أكثر من سنة. وأيضا عندنا حاضنة الإنماء في مجمع الإنماء، افتتحت قبل العيد بيومين، يعني توا صار لها أسبوعين، وتضم تقريبا أكثر من 30 مشروع مختلفة.
1: نعم، جميل. طيب أستاذ أنس، يعني ما هي أبرز التحديات التي يواجهها رواد الأعمال في بداية مشروعاتهم، وكيف تساعدهم هذه الحاضنة على تجاوز هذه التحديات؟
3: طبعا احنا يعني كنا نقعد ونفكر أن شلون نبغى نساعد المشاريع، أو شنو هي الأشياء اللي ممكن يحتاجونها. أعرفكم أكثر على الحاضنة. هي الحاضنة فكرتها أن تكون في أكثر من مشروع ينعرض في الحاضنة عندنا من مختلف البراندات، سواء عبايات، اكسسوارات، جلابيات، هذه الأشياء. فإحنا فكرنا قلنا بعض المشاريع أن بدل ما أنها فقط تعتمد على الانستغرام وعلى البيع الإلكتروني، وهي بضاعة يعني صراحة جميلة وبراندات قوية، فقلنا بدل ما أن فقط أن الناس يشوفونها عن بعد، نتيح لهم أنها نخلق لهم بيئة بحيث أنها تكون موجودة في الأسواق.
1: نعم
2: أستاذ أنس، اليوم إذا احنا بنتكلم عن أنواع المشاريع التي يتم استهدافها في الحاضنة، وهل هناك شروط محددة للانضمام إليها؟
3: طبعا هي الشروط، أول شيء لازم تكون موافقة مع شروط المجمعات، وتكون أن مناسبة للسجن التجاري، حيث أن احنا في السجن التجاري نتيح أن بعض الأشياء، مثلا الأكسسوارات، الملابس، بعض عنايات البشرة، لكن في بعض مثلا اللي أنا مو بخاضع للسجل، يعني في كم مشروع تكلمنا هم يبيعون أكل أو وجبات أو غيره، هذه مو ضمن سجلنا. فهذه هي.
1: إذن ما هي نصيحتكم للشباب البحريني اللي يملكون أفكار مبتكرة ويرغبون في تحويلها إلى مشاريع ناجحة؟
3: والله يعني اللهم يحفظ ديارب البحرين حكومة وشعبا. البحرين يعني تمتلك بيئة رائدة متطورة نسبيا، وفرصها متاحة الصراحة في البحرين، الفرص متاحة جدا. فهي النصيحة أن الواحد لا ينتظر الوقت المثالي ولا ينتظر الفرصة، أنه الشخص لازم يبادر ويسعى ويخلق الفرصة. الفرصة في الأخير هي بتي مع المحاولة.
2: نعم، الأستاذ أنس الحمداني من العلاقات العامة في شركة أدلينا إيفنتس، كل الشكر لك لموافاتنا بهذه التفاصيل، وموافقين بإذن الله. من أخبار

ديرة. الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين مركز مالي وتجاري واستثماري وسياحي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وتتبوأ صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وكذلك تشغل موقع متقدم في التنمية البشرية.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. وادي عبقر.
1: هل سمعتم عن وادي عبقر؟ وادي عبقر هو مكان مشهور جداً منذ القدم، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى جبل عبقر، حيث يقع هذا الوادي أسفله. وقد ارتبط هذا الوادي منذ زمن سحيق بالشعر، وقد قيل إن هذا الوادي سكنه شعراء الجن. ولهذا فإن الفصاحة والنبوغ في الشعر هي أصلها من جن وادي عبقر الذي لقن الشعراء هذا الشعر. ويقال إن هؤلاء الشعراء قد مروا بوادي عبقر أثناء ترحالهم.

0: وأخذوا فصاحة شعرهم من الجن الذي سكن الوادي. ما رأيكم لو نصحبكم معنا في هذا الوادي لنتعرف معكم على بعض ما دار عنه من قصص؟
1: خرجت ذات يوم مع جماعة من الناس في سفر، ومعهم دليل في الصحراء اسمه ابن سهم الخشب، فضل دليلنا الطريق.
2: باللات والعزى، باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قفوا قفوا.
3: ما الذي حدث؟
4: ماذا حدث؟ من يخبرنا؟ ما الذي حدث؟
2: باللات والعزى ومناة الثالثة، قفوا قفوا، فنحن على حافة وادي عبقر. فنحن على حافة وادي عبقر.
5: وادي قنبر؟
2: بل وادي عبقر وليس قنبر، بل نحن على حافة. انظروا انظروا، يوجد شيء يتحرك خارجا من بطن الوادي. انظر انظر.
6: ماذا يا
7: سهم؟ يا ابن سهم، انه كائن على هيئة انسان.
6: ما هذا؟ ذكرنا
7: هذا. انظروا
2: يا إلهي، انه مقبل علينا، مقبل علينا.
8: ماذا؟ صدقت يا ابن سهم، صدقت.
7: ماذا؟ إنه كائن على هيئة إنسان. انظروا انظروا انظروا
9: انظروا، ما الذي يسوق في يده؟ هذا ذكر نعام.
2: يا إلهي يا إلهي، إنه مقبل علينا، مقبل علينا.
1: أجل، أقبل علينا من بطن الوادي كائن على هيئة إنسان يسوق ذكر نعام ربطه بخيط من الكتان، فاستوحشنا منه حتى الإبل بدأت ترغي وتتراجع بنا إلى الوراء.
7: ما هذا؟ ما هذا الكائن؟
10: إنه أضرنا.
7: هذا الكائن الغريب،
9: هذا كائن مخيف جدا.
1: لقد رأينا ظهره عاريا وفيه نمش أخضر مثل الطحالب التي تتشعب على سطح ماء آس، فارتعبنا ووقف بعيدا عنا وتلفت نحونا وحدق فينا مدة جعلت فرائصنا تنتفض.
11: يا ابن سهم الخشب، يا ابن سهم الخشب.
12: ماذا؟ كيف عرفني؟
2: يا إلهي، كيف عرفني؟ يا إلهي، يا إلهي، كيف عرفك؟ كيف عرفني؟ كيف؟
11: يا ابن سهم، يا ابن سهم، من أشعر العرب؟ من؟ أشعرهم من قال؟ وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أغشار قلب مقتلي.
7: إن هذا الشعر لامرؤ القيد.
12: وما أدراه بالشعر؟
7: إنه يقصد امرؤ القيد.
12: نعم، امرؤ
7: القيد.

0: والعزى ومناة الثالثة الأخرى. من أنت؟ من أنت؟
1: أنا لاحظ ابن لاحظ من كبار الجن.
0: ماذا؟ كبار الجن؟
1: لولاي ما قال صاحبكم الشعر.
0: أيها الدليل، هذا لاحظ ابن لاحظ شيطان امرؤ القيس. أجل، شيطان امرؤ القيس الذي يملي عليه الشعر. شيطان، اذهب من هنا.
2: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة علي حسين، علي القطان، حسن الساعاتي، سالم العثمان، علي الحادي. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أبو الدرداء: من يتفقد يفقد، ومن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز. قالوا في الأمثال: من يحمل العصا لا تعضه الكلاب، سليم الجسم لا يبحث عن طبيب، النقاش منخل الحقيقة، يدفع الجندي من دمه ثمن شهرة قائده، وليس كل من يذهب إلى المعبد قديسا. قيل في معادن الناس: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، رضا الناس غاية لا تدرك، والعلم خزائن ومفتاحه السؤال.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء في بر الوالدين: طلوع العقوق أفول الحقوق، من اعتمد على شرف آبائه فقد عقهم، من حسن بره بأهله زاده الله في عمره، صديق الوالد عم الولد، ومودة الآباء نسب بين الأبناء.
1: ما خط القلم.
2: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله،

0: وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، طابت أوقاتكم جميعاً، وأهلا بكم معنا في رحلة معرفية نكشف فيها جزءاً من العطاء الإنساني على دروب الإبداع.
1: مرحبين بكل مشاركة ومساهمة، آملين أن نحقق الطموح في طرق مواضيع تفيد بتوجهاتها الجميع، فأهلا بكم.

0: البيئة والإنسان هو الموضوع الأزلي الذي يتنامى ويتسع ويكبر كلما تنامى الوعي واتسعت الحضارة.
1: ونستضيف اليوم الدكتور سمير رضوان ليقدم لنا إضاءات مهمة عن البيئة والإنسان، فيقول:
0: لطم إنسان القرن العشرين البيئة على خدها الأيمن، فلم تدر له خدها الأيسر، بل لطمته على خديه. وما لم يتعظ الإنسان من هذا الدرس القاسي، فهو إنما يقامر بوجوده، وقد يصبح عليه في المستقبل غير البعيد أن يرحل عن كوكب الأرض بلا رجعة.
1: تتسم معارك الاستنزاف بأنها طويلة المدى، وأن الغلبة فيها مكتوبة في النهاية لذي النفس الأطول الذي يقوى على امتصاص الضربات وردها بصورة أقسى وأشد. ولقد بادر إنسان القرن العشرين بالعدوان على بيئة الأرض،
0: ولم يكن الدافع من وراء عدوانه هذا شرا متأصلا في نفسه، إنما وقع هذا التعدي من باب الغفلة في غمرة تقدمه العلمي والصناعي، وكان

0: الطبيعي طبقا لسنة الخلق أن تقلب البيئة للإنسان ظهر المجن علّه يرتدع ويعلم أنه مجرد أحد أنواع الأحياء التي تحنو هي عليها.
1: فبيئة الأرض أقدم في الخلق وأثبت من الإنسان أحدث الأحياء، بل ومن جميع الأحياء قاطبة، ومن عداها مدحور بلا أدنى شك مهما أوتي من أساليب القوة، فهي الأطول نفسا وهي الأكثر قدرة على تحمل الضربات وردها الصاع صاعين وثلاثة وأكثر إذا لزم.

0: عزيزي المستمع، كان يعتقد إلى عهد قريب أن عمر الكون يتراوح ما بين 16 إلى 18 ألف مليون سنة، إلا أن أحدث الدراسات التي أعلنت والتي اعتمدت في قياس عمر الكون على مقارنة نسبة عنصر كوني في صورته المشعة إلى صورته غير المشعة، قد بيّنت أن هذا التقرير مبالغ فيه، وأن الرقم الأقرب إلى الواقع هو 10 إلى 12 ألف مليون سنة.
1: وقد ناقش موضوع عمر الكون في مؤتمر عالمي عقد في مدينة نورد كيرشن بألمانيا الاتحادية، كما ناقش فيه أيضا كنه المادة الأولى التي تتشكل ويتشكل منها الكون في ذلك الزمن القديم.
0: شارك في هذا المؤتمر حوالي 250 باحثا في شتى فروع الفيزياء، ومن النتائج التي اتفقوا على صحتها أن الذرات التي تتكون منها المادة ومكونات أنويتها المعروفة مثل البروتونات ونيترونات ليست في الواقع المحطة النهائية عند البحث عن أدق وحدة للمادة.
1: لقد ثبت أن كل من هذه المكونات يتركب بدوره من جسيمات أكثر دقة، يترابط بعضها ببعض ترابطا وثيقا يصعب فك عرى، وتجري في معاهد علمية أوروبية عديدة دراسات تعرض من خلالها البروتونات والنيترونات لوابل من ذرات تندفع بسرعة الضوء بغية فك عرى هذا الارتباط الوثيق.
0: والهدف من وراء هذه المجهودات هو الحصول على الصورة الأولى التي كانت عليها مادة الكون قبل أن تتكثف وتتشكل على صورة نجوم وكواكب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلماء لم ينجحوا بعد في الحصول على هذه الصورة الأولية، إلا أنهم على الطريق الصحيح إلى هذا الهدف.

0: أعزائنا، كانت هذه المقدمة ضرورية لإلقاء الضوء على أصل كوكب الأرض، فالأرض مثل شتى الكواكب والنجوم مكونة من ذرات تكثفت من الصورة الأولى التي يسعى العلماء للحصول عليها لدراستها وكشف أسرارها.
1: وكوكب الأرض نشأ منذ حوالي 5000 مليون عام، تعرض خلالها لصنوف معقدة من التغيرات التي لم تتوقف في الماضي ولن تتوقف في المستقبل.
0: ولقد اختار الله هذا الكوكب ليصبح البيئة التي يعيش فيها الإنسان إلى أن تقوم الساعة.
1: وعمر الإنسان على الأرض لم يتجاوز 1,000,000 من السنين، وكانت قد سبقته إلى كوكب الأرض جميع المخلوقات الحية الأخرى من ميكروبات ونباتات وحيوانات، وقد ظهرت أوائل الأحياء على الأرض منذ حوالي 3,000 مليون عام.

نخلص من ذلك إلى أن الأرض أقدم من الإنسان بكثير، وأن الله لم يخلقها بيئة خاصة به كي يحتكرها، بل إن الإنسان هو الذي طرأ على جميع الأحياء، وكان عليه لكي تستقيم حياته وحيوات الكائنات الأخرى أن يتعامل معها ومع البيئة التي تضمهم جميعا بحكمة غريزية أوجدها الخالق بالفعل.

0: أعزائنا، لفهم كيف تؤثر الأحياء في بيئات الأرض لابد لنا أن نتعرض لما هو المقصود بالبيئة، فنقول إنها هي الطبقة الرقيقة من كوكب الأرض التي تشمل سطح هذا الكوكب وتمتد إلى أمتار قليلة تحت هذا السطح، كما تشمل الغلاف الجوي المحيط بهذا الكوكب إلى ارتفاع يبلغ عشرات قليلة من الكيلومترات.
1: هذا هو ما اتفق العلماء على تسميته بالغلاف الحيوي، أي الغلاف الذي تعيش فيه شتى الأحياء مؤثرا بعضها في بعضها الآخر، وفي المادة الصلبة والسائلة والغازية المحيطة بها. وليس هناك كائن حي واحد إلا ويؤثر في هذه البيئة ويتأثر بها، على أنه تأثير يمكن أن يسمى التأثير الغريزي الذي يقع دون تدبير أو قصد من الكائن الحي.
0: فالأحياء حين تتنفس الأكسجين وتزفر ثاني أكسيد الكربون إنما تؤثر في كيمياء الجو،
1: وميكروبات التربة التي تهضم المادة العضوية فيها لتتغذى بها فارزة مواد معينة إنما تؤثر في كيمياء التربة.
0: ومثل ذلك يحدث أيضا في الماء باستمرار، على أن هذا التأثير الغريزي في البيئة محسوب ومتوازن لا ضرر من ورائه.
1: وحتى الحيوانات الضارية لا تؤثر في ميزان الأحياء إلا بمقدار محسوب، فمن المعروف أن معظم

0: الحيوانات الضارية لا تعتدي على الفريسة إلا عند الشعور بالجوع ومن أجل سد الحاجة الغذائية فحسب.
1: وما زال مشوار الإنسان مع البيئة طويل. في حلقة الغد نكمل صفحات الموسوعة التي تدور حول الإنسان والبيئة. الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
2: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

بين بيكون شعبي ولكن بطابع حديث ومميز. سوق البراحة في ديار المحرق واللي شكل توازن بين الحداثة وعراقة الماضي. سوق البراحة مو مجرد مكان أو أي مكان عادي للتسوق. أول شيء بيشد انتباهك له وخصوصا في فترة الصيف إنه سوق خارجي ولكن مكيف بطريقة مثالية تقدم لك تجربة جدا مختلفة. يمر الزوار من خلال تواجدهم في سوق البراحة بمسارات مضللة تأخذهم إلى الممرات المقوسة واللي تضم بعض المطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب سوق الذهب والمجوهرات ومحلات العطور والحلوى البحرينية والمكسرات والجلسات الخارجية سواء لشرب الشاي أو القهوة. يعني السوق يعتبر متنفس للشباب والعوائل وللزوار من الخارج في نفس الوقت. وبالنسبة للأوقات فالسوق يفتح أبوابه يوميا من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 10 المساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمتد إلى الساعة 11 في الليل. سوق البراحة في ديار المحرق كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
1: الحقيقة بدقيقة. في جميع دول مجلس التعاون الخليجي هناك مؤسسات وصناديق تهتم بإنشاء المشاريع التنموية في العديد من دول العالم، دول العالم الثالث. توجهت هذه الصناديق إلى الدول الصديقة التي تعاني من الجفاف فأقامت فيها مشاريع الري واستصلاح الأراضي.
2: ساهمت دول المجلس في توفير الطاقة الكهربائية للعديد من المناطق الغارقة في الظلام.
1: ساهمت دول المجلس في مشاريع النقل البري ففتحت الطرق السريعة وأقامت الجسور ومدت خطوط السكك الحديدية.
2: وأخيراً قامت بإنشاء السدود على مجاري الأنهار لمنع الفيضانات وحفظ المياه لاستخدامها في مجالات عديدة.
1: هكذا تعمل دول مجلس التعاون الخليجي بإيراداتها، وهكذا تجسد معنى الأخوة الإنسانية بين مجتمعات دول العالم،
2: لأن من أجل هذه الأهداف السامية كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
2: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: يوم 25 من مايو سنة 634 ميلادية، من الله على الأمة الإسلامية برجل قال عنه التاريخ:
1: كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة.
0: صار عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. صدق من قال إن عمر كان أكبر فاتح في صدر الإسلام،
1: وأصدق منه من قال إنه أكبر مؤسس لدولة الإسلام، وإنه أسسها على التقوى ولم يؤسسها على الصولجان.
0: وأصدق من هؤلاء جميعا من قال إنه قبل أن يلي الخلافة اشترك في تأسيسها مع معلمه الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلمه الثاني أبي بكر الصديق.
2: كنت إذا أعياني الأمر سألت نفسي: ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ فأصنع مثله، فإن لم أجد تبعت خطى أبي بكر.
0: ترى أكنت تعلم يا سيدنا أن أبا بكر سيعهد إليك؟
2: ناداني أبو بكر في مرض موته، وكان يمرض في بيت أسماء بنت عميس.
3: اجلس يا عمر، فإني أود أن أفضي إليك بحديث تعاهدني على إنفاذه، فما أحسبني إلا ملاق ربي الليلة.
2: أراك بارئا بعون الله يا خليفة رسول الله.
3: لا تغرني من أمري، فإني منذ اغتسلت أحس جسدي حارا وفي أطرافي ضعفا.
2: كلنا نشعر بالضعف في يوم حار كهذا.
3: إني أعرف أنه مرض.

0: يا عمر، هكذا كل آل قحافة. اجلس ولا تراجعني.
1: فقل يا خليفة رسول الله.
0: يا عمر، اسمع ما أقول لك ثم اعمل به. إني لأرجو أن أموت في يومي هذا، فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى لحرب العراق.
1: يا أبا بكر، أو تحسب أحدا من المسلمين وقد سمع بموتك يرضى؟
0: يا عمر، أو يشغلكم موت رجل مثلي عن أمر دينكم ووصية ربكم؟ لقد رأيتني حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: وما صنعت، ولم يصب الخلق بمثله. افعل ما أطلبه إليك يا عمر.
1: يا أبا بكر، إنك لتعهد إلي بهذا وما أحب أن يكون لي في الأمر شيء.
0: أولا ترضى بأن تخلفني يا أبا عبد الله؟
1: قد رضيت أن أصلي بالناس في مرضك، ولكني لا أرضى أن أخلفك.
0: ولما؟
1: ما أقوى على أعبائها ولا حاجة لي فيها.
0: ولكن لها بك حاجة يا ابن الخطاب.
1: نحني عنها، فلست من أهلها، وإني أخاف الله في الناس.
0: قد كنت معي لا تخاف في الحق أحدا.
1: كان لينك مع شدتي.
0: أعلم أن الناس لن يزالوا منك خائفين ما خفت الله، ولك مستقيمين ما استقامت طريقتك.
1: نشدتك الله أن تنحني عنها، فلا حاجة لي فيها.
0: نشدتك الله أن تعين المسلمين.
1: خوفني منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لي فيها.
2: ولكن أبا بكر يعلم أنه لا يصلح للخلافة غير عمر، الرجل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى عبقريا يفري فرية.
3: فما أن خرج عمر من داره حتى نادى الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف:
0: يا عبد الرحمن، قد نزل بي ما ترى، وأريد أن أعهد.
4: أنت أدرى المسلمين بصحابة رسول الله من المهاجرين، فعهد إلى من تراه أقرب الناس إلى سنة رسول الله وطريقتك.
0: فأشر علي.
4: لا تدخلني في هذا الأمر يا خليفة رسول الله، فوالله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوفنا منها حتى أملت أن أموت ولا يد لي فيها.
0: أنت أقدمنا هجرة، ولولا عمر لأمرتك. حدثني عن عمر.
4: لك أنك تحب أن تعهد إليه؟
0: حدثني عنه.
4: هو والله أفضل من رأيت، ولكن فيه غلظة.
0: ذلك لأنه يراني رفيقا، ولو أفضي إليه الأمر لا ترك كثيرا مما هو عليه.
4: أخشى أن يراه المسلمون عنيفا عليهم بعدك، وقد كان عنيفا عليهم معك.
0: لقد رمقته يا عبد الرحمن، فرأيتني إذا غضبت على رجل في الشيء أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه.
4: فامض إلى ما عزمت عليه يا خليفة رسول الله،
0: واكتم ما دار بيني وبينك يا أبا محمد، ولا تذكر مما قلت لك شيئا.
2: ويستدعي طلحة بن عبيد الله:
5: تستخلف على الناس عمر؟
0: وأي عجب في ذلك وهو من تعرفون؟
5: قد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم؟ وإنك لاق ربك فسائلك عن رعيتك.
0: أبالله تخوفني يا طلحة؟ إذا لقيت ربي فسألني قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك. والله لقد عرضتها عليه فأباها، ولكنكم تريدونها لكم أو لأصحابكم.
5: إنما نريدها

0: للأصلح منا.
1: بل كلكم يريد أن يكون له الأمر دونه.
0: خفض عليك رحمك الله، فإن هذا يتعبك. إنما الناس في هذا الأمر بين رجلين، إما رجل رأى ما رأيت فهو معك، وإما رجل خالفك فهو مشير عليك. ولا نعلمك إلا أردت إلا خيرا ولم تزل صالحا مصلحا. فإن عقدتها لعمر فإنا نعلم أن رأيك خير من رأينا.
1: بوركت يا طلحة، اكتم ما دار بيننا ولا تذكر مما قلت لك شيئا.
2: ثم يكون رأي ذي النورين صهر رسول الله الحي الأبي عثمان بن عفان.
1: يا أبا عبد الله، أخبرني عن عمر.
3: أنت أخبر به يا خليفة رسول الله.
1: علي ذاك يا أبا عبد الله.
3: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأن ليس فينا مثله.
1: رحمك الله يا أبا عبد الله.
3: تعهد إلي؟
1: أفكر في هذا، ولو تركت عمر ما عدوتك، وما أدري لعلي تاركه إذا أصر على الرفض.
3: وهل أبى أن يدخل فيها؟
1: وناشدني الله ألا أفعل، ولعل من الخير له ألا يلي من أموركم شيئا. ولوددت أني كنت خلوا من أموركم، وأني كنت في من مضى من سلفكم. يا أبا عبد الله، إن
3: يا خليفة رسول الله، الحديث يهيضك، فدع هذا حتى تبرأ.
1: ما أراني إلا مفارقا الدنيا اليوم، ولست أحب أن أفارقها قبل أن أعهد. يا عثمان، أكتب في هذه الصحيفة ما أمليه عليك. أكتب: هذا ما عهد به أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين، أما بعد فإني استخلفت.
3: يا محمد، يا محمد، أسرع، فإني أحسب خليفة رسول الله قد قبض.
4: أبتاه، أبتاه، أبتاه،
3: إنه يتململ في رقدته. أغمى عليه، الحمد لله، فهو يفيق.
1: ماذا كتبت يا عثمان؟ اقرأ ما أمليت عليك.
3: هذا ما عهد به أبو يا خليفة رسول الله، والله لقد ظننت أنك قبضت، فأضفت من عندي شيئا.
1: فاقرأ.
3: هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين، أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، ولم أولكم خيرا منه.
1: الله أكبر، الله أكبر. خفت أن يختلف الناس إن انفلتت نفسي من غشيته.
3: نعم.
1: جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله، والله ما أردت بها غير ابن الخطاب.
2: ويخرج بها عثمان بن عفان إلى الناس.
3: أيها المسلمون، خليفة رسول الله يقول لكم: أترضون بمن أستخلف عليكم؟
5: نرضى إن شاء الله، جزاه الله خيرا.
3: خليفة رسول الله يقول لكم: إني والله ما آلوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا.
5: سمعنا وأطعنا، خير الناس بالناس. أيها الناس،

0: اسمعوا واطيعوا.
1: اما هو فينكث الارض بعصاه وكانما ركبته هموم الدنيا كلها.
2: ها قد جاءك يا ابا عبد الله ما كنت تخشاه.
1: ثم يموت الخليفه البطل ويسرع الناس الى جهازه وانت صامت لا تدمع عينك حتى اذا سلم الناس عليك بالخلافه.
3: رحمك الله يا ابا بكر، ذهبت باجرك وابليتني بها.
1: وتسرع الى المنبر.
4: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الناس، انما مثل العرب مثل جمل انف اتبع قائده، فلينظر قائده حيث يقود. واما ورب الكعبه لا احملنهم على الطريق. بلغني ان الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ومن قال ذلك فقد صدق، فقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه، وكان من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، وكان كما قال الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك وأنا به أسعد. ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر، فكان من لا تنكرون دعته وكرمه ولينه، فكنت خادمه وعونه، أخلط شدتي بلينه فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. ثم إني وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد زادت أضعافا، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين. فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعض لبعض، ورب المستعان، فإن عمر أصبح لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعونه وتأييده.
1: كانت تلك البداية،
2: والنهاية يذكرها التاريخ بقوله:
1: كانت إمارة عمر بن الخطاب رحمة للمسلمين.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: كل الشكر لكم على استضافتنا لهذا اليوم، وإحنا جدا استمتعنا وإحنا نتعرف على منتجات الشيخ.
1: تسلموا وشرفتونا.
0: كل الشكر لك. مشاهدينا، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة صادرات لهذا اليوم، تعرفنا على ديزاينر الشيخ وكل ما ينتجه هذا الشيخ المبدع المبهم. نلقاكم على خير وفي أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة. حين يتحدث القائد تتضح ملامح الوطن أكثر، وتعلو معاني الانتماء في القلوب، وتكتب مواقف الشعوب بحروف من فخر ووفاء. وفي الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حضرت مملكة البحرين بصورة الوطن المتماسك والقيادة الحكيمة والشعب الذي أثبت أن المحبة الصادقة للأوطان تترجم مواقف راسخة وقت التحديات. خطاب حمل رسائل قوة وطمأنينة، ورسخ معاني الوحدة الوطنية، ووجه التحية لأبناء البحرين الأوفياء ولرجالها البواسل في قوة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية الذين يواصلون حماية الوطن بكفاءة واقتدار دفاعا عن أمن البحرين واستقرارها وصونا لمنجزاتها ومسيرتها الحضارية. وفي الوقت الذي تواصل فيه مملكة البحرين ترجيح كفة السلام والحكمة، شدد جلالة الملك المعظم على أهمية حماية أمن المنطقة وتعزيز التضامن العربي وترسيخ سيادة الدول ووحدة صفوفها، مؤكدا أن البحرين ستظل قوية بقيادتها، ثابتة بشعبها، وماضية بثقة نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. ابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد محمد خليفة أبو حمود عضو مجلس النواب سابقا. أستاذ خليفة مساك الله بالخير. أستاذ محمد سعداء جدا بوجودك معنا.
1: حياك الله يا أبو تركي، وسعيد أنا اليوم في هذه الدقائق أن يعني نتواجد إياكم على شاشة تلفزيون البحرين.
0: أهلا وسهلا بك. أستاذ محمد، استهل جلالة الملك المعظم خطابه السامي خلال اجتماع مجلس الوزراء بتوجيه الشكر لكل من عبر عن حبه وولائه للبحرين قولا وفعلا، كيف تقرأ هذه الرسالة الملكية وما تحمله من تقدير للعلاقة بين القيادة والشعب؟
1: بس يعني أبي أعول على ما شاهدته يعني يمكن الآن من خلال اللي عرفتوه.
0: نعم.
1: قصيدة سمو الشيخ ناصر الله يحفظه: كيف نعاني في هذه الدنيا وأنت رصيدنا يا جلالة الملك المعظم. فهذه يعني يمكن أبلغ كلام ممكن نوجهه إلى جلالة الملك المعظم في هذه يمكن المرحلة.
0: عبر عن سمو الشيخ ناصر.
1: نعم، في من خلال قصيدة
0: شعرية جميلة.
1: نعم.
0: جدا.
1: طبعا اليوم العلاقة اللي تربط جلالة الملك بأبناء شعبه وحتى المقيمين على أرض هذه المملكة علاقة يعني ليست فقط علاقة من باب أنه يعني ملك وهناك أمور دستورية وهناك قوانين، لكن تعدت هذه المرحلة إلى مرحلة علاقة أب بأبنائه.
0: صحيح.
1: وهذه حقيقة يعني يمكن هناك من يقول يعني يقول أن نحن نبالغ، لكن هذه شعور يحس كل مواطن بحريني، وهذه المواطن اللي يمكن إحنا نأخذ الخدمات من الدولة وتقدمها لنا، لكن مبالغ اليوم بكثير من يسكن على هذه الأرض ويتكلم بهذه المعاني. ويعني يمكن في كثير من يعني يمكن جلساتنا مع اخواننا سواء كانوا الخليجيين او حتى العرب كانوا يشيدون بالقائد اللي يحكمكم اليوم في مملكة البحرين. وهذه ليست يعني بغريبة على جلالة الملك. جلالة الملك يعني اليوم تتكلم حكم في مرحلة حساسة جدا، يمكن مرت البحرين بكثير من المنعطفات ولعل خرجت بكفاءة واقتدار وأقوى مما كانت عليه. يعني يمكن حتى كثير من المواطنين

0: يتعجب، ولكن العجب يعني يمكن يجاوب عليه جلالة الملك من خلال ما يقدم جلالة الملك لأبناء شعبه. لعل يمكن طلعنا قبل فترة بسيطة إلى قضية التوقيع على الوثيقة، وثيقة الشكر والعرفان اللي وقعها جلالة الملك، ولعل الرسالة أن يصطحب جلالة الملك أنجاله الكرام بما فيهم صاحب السمو ولي العهد خلال التوقيع. هذه يعني دلالة كبيرة لكل من عبر في مملكة البحرين عن حبه وولائه إلى قيادة مملكة البحرين. اليوم يعني اليوم هنا وقفنا عند كنا ننتظر نقول إيش اللي ممكن يقدم لنا من الدولة على هذه الأمور اللي هي وثائق الولاء والتأييد اللي يمكن انتشرت في كل يعني يمكن مناطق البحرين. صحيح. من سواء من جهات حكومية أو حتى الجهات الأهلية، الكل عبر عنها،
1: مجالس الأهالي، منازل المواطنين،
0: الكل عبر بطريقته الخاصة، ولكن التعبير الأبلغ أتى من جلالة الملك عندما يعني يمكن اللي شاف الفيديو أن توقيع جلالة الملك
1: صحيح
0: عكسها أنه مو توقيع على الولاء، توقيع شكر وعرفان لكل ما قدمتوا أنتوا يا أبناء مملكة البحرين من حب ووفاء وانتماء. وهذه ليس طبعا مستغرب على أبناء مملكة البحرين.
1: نعم.
0: اللي يمكن لهم من الفزعات والوقفات يمكن ما نتحدث عنه لساعات،
1: وهذا ما أشاد به جلالة الملك المعظم من خلال ما أبداه المواطنون والعائلات البحرينية من مواقف وطنية جسدت التكاتف والولاء. كيف انعكست أستاذ محمد هذه الروح الوطنية على المشهد البحريني خلال المرحلة الماضية؟
0: طبعا يعني يمكن الكثير من المراقبين والمحللين رأوا كيف تعامل المواطن مع الأزمة التي تعرضت لها البحرين ودول الخليج من اعتداءات غادرة من جانب إيران. وقفتهم كانت فعلا حائط صد، واليوم تتكلم عن التماسك المجتمعي اللي حدث خلال تلك الفترة، يعني عزز القوة وعزز المتانة لهذا الجسد المتماسك في مملكة البحرين. اليوم حتى الشكر والثناء اللي كان يبديه المواطنين إلى رجال قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني في كل محفل، سواء كان في قنوات التواصل، سواء من كبار وصغار، عندما كانوا يتكلمون يقولون كنا ننام وهؤلاء يسهرون على راحتنا، هذه بعد طبعا دافع إلى هؤلاء لبذل المزيد من العطاء، لبذل المزيد. يعني يمكن تشوف أنت، يعني يمكن أنا أقول لك واحد من اللي البارح بالليل ما كنا ندري أن صاحت صفارات الإنذار ودرينا الفجر. ليش؟ لأن هناك عيون ساهرة تحمي هذه الوطن، وهناك قائد يوجه هؤلاء إلى تقديم أقصى درجات الحيطة والحذر من أجل حماية مملكة البحرين، حماية مواطنيها، حماية أراضيها، حماية الاستقرار، حماية كل شيء.
1: نتحدث جوا وبحرا وأرضا
0: على كل يعني يمكن مملكة البحرين. فتحية إجلال وإكبار لهؤلاء اللي يمكن في رمضان ما شافوا بعضهم، ما شاف حتى يعني ما أفطر مع أهله، وتخبر روحانية الشهر الكريم، واللي بعضهم حتى في الأعياد تلقاه يعني عيدين مروا علينا تلقاهم مرابطين على على على الثغور. فنوجه لهم التحية فعلا، ولعل يمكن المواطنين إذا وجهوا تحية، لكن تحية القائد جلالة الملك المعظم
1: صحيح
0: لهم كانت أكبر بكثير من تحية حتى المواطنين. فزيارة لمواساة المرضى، كلماته اللي كان يدعم ويدفع في هؤلاء إلى البذل المزيد من العطاء، هذه كلها يعني أمور تحث العساكر وتحث المدنيين على التماسك أكثر وأكثر. صحيح. ولعل مملكة البحرين يعني عبرت هذه الـ يمكن الأزمة بكل أريحية وبكل أمان بفضل من الله

0: ثم بجهود جلالة الملك المعظم اللي قدم كل ما يستطيع من أجل أن يحمي استقرار وأمن هذه المملكة.
1: أيضا أكد جلالة الملك المعظم أن مملكة البحرين تسكن القلوب وأن الانتماء إليها مصدر فخر واعتزاز. كيف تترجم هذه المشاعر عمليا في سلوك المجتمع البحريني خاصة وقت التحديات؟
0: يمكن جلالة الملك عندما قال في أحدى خطاباته السامية أن الإنسان يكتشف متى في الأزمات وفي المواقف. هذه يعني يمكن معدن الرجال الآن تكتشف في عز الأزمات. فيعني يمكن اليوم الذهب كيف تطلع الذهب عن طريق الحرق، الحرق حرارة وشديدة، فيطلع من هذا يمكن الجزء البسيط يطلع منه شيء من أحسن ما يكون. اليوم هذه الأزمات كانت بمثابة النار اللي يمكن
1: أبرزت
0: مكنون ويعني المواطنين اللي قدموا الكثير تماسكوا التزموا. اليوم المواطن سواء في كل الجبهات، أنتوا اليوم الإعلاميين سهرتوا للصباح من أجل تقديم رسائل، من أجل توعية الناس، من أجل أن تبثون الطمأنينة فقط. هذه الطمأنينة اليوم اللي للشعب في وقت يعني ارتجف من الخوف ما كان معتاد على هذا الوضع. لكن
1: والإعلام أيضا عكس جهود قوة الدفاع البحرين، الحرس الوطني، وزارة الداخلية، مختلف
0: في النهاية
1: مؤسسات الدولة.
0: في النهاية الإعلام مرآة تعكس كل جهود الدولة. الدولة متماسكة بكل يعني جهاتها الحكومية. يعني يمكن اليوم الجيش أنت كيف تعرف اللي قاعد يقدمه؟ ما تستطيع أن تزور المواقع مالهم، ولكن الإعلام هو من يبرز هذه الأمور. الحرس الوطني اليوم، وزارة الداخلية اليوم، حتى زيارات المسؤولين لمواقع يمكن المحال التجارية من يبرزه؟ طبعا دور الإعلام بحيث أنه يطمئنك، تقول اليوم أنا خفت على أن هل البضائع موجودة، الإعلام أبرز لك وقال لك أن كل شيء ترى متوفر. موجود اليوم حتى الحركة السير على الشوارع من اللي يبرزه؟ طبعا الإعلام. يمكن أنا تكون شهادتي مجروحة في الإعلام بحكم أن أنا واحد من
1: ابن
0: هذه المؤسسة، ولكن هذه الواقع. ونقدر كل ما يقدمونه وزارة الإعلام وعلى رأسهم سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام. هذه الجهود طبعا تكاملت مع الجهود الدولة في كل يمكن الوزارات، عكست راحة نفسية لدى المواطن.
1: وجميع هذه الجهات تمثل فريق البحرين أستاذ محمد.
0: ما في شك، عندما يعني كون صاحب السمو ولي العهد فريق البحرين، فأصبح اليوم فريق البحرين صفة لازمة اليوم على في مملكة البحرين. فكل إنجاز اليوم يتكون يكون باسم فريق البحرين. صحيح. أزمات مرت على البحرين خرجت منها يعني بأفضل مما كانت عليه، وستستمر هذه المملكة بالخروج من هذه الأزمات بفضل قيادة حكيمة. صحيح. حانية على أبناء شعبها الكرام. صحيح.
1: إذن أستاذ محمد دعني أنتقل إلى ضيفتي عبر الهاتف، الكاتبة والمحامية الدكتورة هنادي الجودر. دكتورة هنادي مساء الخير. أولاً، استهل جلالة الملك المعظم خطابه السامي بتوجيه الشكر لكل من عبر عن حبه وولائه للبحرين قولا وفعلا، كيف تقرأين دكتورة هذه الرسالة الملكية؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أحييكم وحيي مشاهدين تلفزيون البحرين. فيما يتعلق بخطاب جلالة الملك و قراءتي للرسالة الملكية الأخيرة، بلا شك بأن خطاب جلالة الملك الأخير كان في رأيي الشخصي هو تتويج لخطابات جلالته السابقة. هذا الخطاب كان له طابع خاص ولنكهة خاصة جدا، باعتباره كان رسالة مباشرة موجهة من جلالته إلى الشعب بشكل مباشر، ووصلت لهذا الشعب حجم التقدير والامتنان الصادق من قبل جلالة المشاعر الولاء والمبايعة اللي شهدت البحرين بشكل واسع

0: ومن قبل الشعب كأفراد بشكل خاص، أو من قبل المجالس الأهلية، أو من قبل المؤسسات اللي موجودة في البحرين، مؤسسات المجتمع المدني وغيرها. كل هذه مشاعر يعني وضحت مدى حجم اللحمة الوطنية والالتفاف حول القيادة في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ البحرين. الخطاب كان مباشر، وفي رأيي أن كل مواطن شعر بأن هذا الخطاب موجه إليه، وبأن كل شعور صادق تجاه الوطن وتجاه القيادة هو صوت مسموع ووصلت إلى مشاعر جلالته، وبالتالي كان هناك يعني متابعة واضحة من قبل جلالته. وأيضا مع المتابعة كان هناك تغذية راجعة، هذه التغذية الراجعة هي الخطاب الملكي الأخير اللي تناول شكر جلالته الله يحفظه للشعب البحريني. وطبعا هذا الخطاب من جلالة الملك المعظم ومن أبنائه الكرام لا شك بأنه يعزز ويقوي العلاقة بين الحاكم وبين الشعب، ويحمل معاني جليلة كثيرة وكبيرة جدا. نأمل دائما بالأفضل والأجمل للبحرين ولشعب البحرين. وردا على الأبيات الجميلة اللي ختمت حديث أو الخطاب الملكي السامي، أقول: حبنا يا سيدي عهد لكم يتجدد بالوفا من أجلكم، كم نعمنا بالرضا في ظلكم، وكم أراح الشعب زاهي وصلكم. الله يحفظ جلالة الملك، وإحنا أنا أقول نيابة عن كل أفراد الشعب وأكيد غيري وصلوا هذا الشكر الجزيل لجلالته على هذا الوصل الجميل مع الشعب.
1: نعم دكتورة، أبقي معي لو تكرمت. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد خليفة. أستاذ محمد، وصف جلالة الملك المعظم أيضا صمود البحرين وضبطها للنفس بأنه امتداد لنهج أصيل قائم على ترسيخ الأمن والاستقرار. كيف نجحت المملكة في الحفاظ على هذا النهج رغم تعقيدات المشهد الإقليمي؟
2: طبعا يعني يمكن خلنا نتكلم بتركي، نقول هناك حزم ملك وظهر ذلك من خلال خطاب جلالة الملك المعظم، خطابه السامي فيما تعرضت له البحرين، وأيضا رؤية حكيمة لجلالة الملك في البحرين. يعني على مر العقود تبنت سياسة الانفتاح والاعتدال مع كثير من دول العالم، لذلك يمكن كثير من دول العالم تنظر إلى مملكة البحرين على صغر حجم هذه الأرض، لكن هناك يعني أمور كبيرة تقدمها مملكة البحرين على مستوى العالم، ولعل يمكن حتى يعني في قرارات مجلس الأمن، ونجحت في كثير من الأمور اللي قدمتها. هذا بفضل طبعا تكامل المؤسسات الحكومية. عندما يعني بركز انا بس على على على قضيه جلاله الملك عندما يوجه خطابات، سواء كان في افتتاح ادوار الانعقاد التشريعيه او في رمضان او في المناسبات اللي يقدم فيها جلاله الملك، هناك رسائل توجه من خلال هذه الخطابات الساميه الى وزارات الدوله. الوزارات هذه طبعا قرات هذه الرسائل بطريقة مهنية وحرفية، أدت إلى أن تكون فعلا مملكة البحرين مملكة اعتدال، مملكة
1: تنشد السلام،
2: تدعو إلى السلام، متحابة كل من يعيش على هذه الأرض. ونفخر بما يقال عن مملكة البحرين بأن اللي يعيش في مملكة البحرين، طبعا ولا يهونون إخواننا الخليجيين، لكن هذا الكلام واقع ملموس، يعني نراه في من خلال زياراتنا، أن حتى اللي موجودين في الخارج كانوا يتكلمون. أنا يعني يقول ما أعرف ليش أشعر من أن البحريني يعني ودود ويحب الناس. هذه طبعا أنا أكلمك عن الأشخاص اللي ما زاروا البحرين من خلال لقاءاتنا فقط معاهم في خلال في أي دولة
1: صحيح
2: من دول العالم، ومن خلال ما سمعه. فهذه الأمور ما أتت من فراغ، أتت من خلال بناء دولة رصينة، دولة قائمة على العدل، قائمة.

0: على القانون، قائمة على الحب، على التسامح في كثير من الأمور. لعل يمكن يعني إذا بنتكلم عن قضية التسامح في مملكة البحرين ما راح نوفيها حقها،
1: صحيح.
0: ولكن القارئ والمتأمل اللي خارج يمكن مملكة البحرين هو من ينظر إلينا، اللي يمكن يشوفنا بطريقة أن فعلا احنا اليوم نتكلم عن مملكة امتدت لجذورها في أطناب التاريخ، ليست على على على سنة ولا سنتين بل آلاف السنين، قدمت الكثير لدول العالم، قدمت الكثير لمحيطها الخليجي، ولعل حتى المحيط الخليجي كان يتكلم عن البحرين في أوقات اللي لم يكن حتى البترول كان موجود، كان يتكلم عن البحرين الحضارة، البحرين التقدم، البحرين الثقافة، البحرين فيه كل شيء موجود كان في البحرين، وهذا ما ستستمر عليه البحرين بفضل هذه القيادة التي جعلتنا نفخر عندما نتواجد في الخارج بأننا نحمل هذا الجواز وهذه الهوية البحرينية اللي نتمنى فعلا ان نورثها لأبنائنا، ونورث هذه اليوم يمكن الأفكار وهذه المبادئ لكي تنشأ مملكة البحرين في عز ونماء تحت ظل قيادة جلالة الملك المعظم
1: بإذن الله. يعني أعود إلى ضيفتي عبر الهاتف الدكتورة هنادي الجودر. دكتورة هنادي، يعني أشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بما أبداه المواطنون والعائلات البحرينية من مواقف وطنية صادقة جسدت التكاتف والولاء، كيف انعكست هذه الروح الوطنية على المشهد البحريني خلال المرحلة الماضية؟
2: نعم، طبعا في البداية أنا أحب أني أنوه بأن إشادة جلالة الملك بما أبداه المواطنين والعائلات البحرينية من مواقف وطنية صادقة جسدت تكاتف أهل البحرين والولاء للقيادة، أن هذه الإشادة في حد ذاتها هي تاج على رؤوس الشعب البحريني، وإحنا يعني عاجزين عن شكر جلالته على هذه الإشادة. هو واجب علينا كمواطنين وكعائلات بحرينية محبة لهذا الوطن. طيب كيف انعكست الروح الوطنية على المشهد البحريني في المرحلة الماضية؟ بلا شك إن الكل كان يتابع، كلنا كنا نتابع وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الحضور المباشر لهذه الفعاليات اللي يعني وقعت على وثيقة الولاء والتأييد لجلالة الملك وحب الوطن. هذه يعني كانت احتفالية وطنية، أنا أحسبها عرس وطني جسد الانتماء للبحرين ولقيادة البحرين والتمسك بهذه الأرض وبهذه القيادة. وبالتالي أقدر أقول أن يعني جزا الله الشدائد كلها خير أن احنا التمينا وشهدنا مثل هذه المواقف المهمة اللي تعبر عن حب البحرين وعن تمسك الناس بالبحرين وعن ولائهم لقيادة البحرين وشكرهم وامتنانهم لما قامت به القيادة، خصوصا في المرحلة اللي احنا مرينا بها في العدوان الآثم على مملكة البحرين، ورأينا حجم جاهزية القوات البحرين على كل الأصعدة، خلى القوات الدفاع على كل الأصعدة كانت هناك جاهزية واستعداد. إذن احنا بخير والبحرين بخير في ظل قيادته وفي ظل الحكمة اللي يتمتع بها جلالة الملك. وبعد أقول عاجزين عن شكر جلالته على خطاب الشكر وعلى الأبيات الجميلة اللي قيلت، وبتم هذه الأبيات تاج على رأس كل بحريني: حفظ الله ملكنا وحفظ الله قيادتنا وحفظ الله البحرين أرضا وشعبا من كل سوء يا رب، إن شاء الله والبحرين بخير دوم.
1: آمين يا رب العالمين. الكاتبة والمحامية الدكتورة هنادي الجودر، شكرا جزيلا.

0: اهلا بكم من جديد، واجدد تحيه بضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد خليفه ابو حمود. استاذ محمد، شدد جلاله الملك المعظم على اهميه حمايه مضيق هرمز وضمان عوده حريه الملاحه. ما اهميه هذا الطرح البحريني في حمايه امن المنطقه وايضا المصالح الدوليه؟
1: طبعا عندما نتحدث عن مضيق هرمز، فمضيق هرمز ليس ممر يعني يمكن خليجي عربي، ولكن هو ممر اقليمي شريان للطاقة لكل دول العالم. رؤية مملكة البحرين اليوم تتعدى يمكن المحيط الإقليمي، إلى أن هذا المضيق يؤثر على الاستقرار حتى العالمي.
0: صحيح.
1: اليوم مملكة البحرين، لذلك يمكن تطرقنا وقلنا مملكة البحرين على حجمها الصغير، لكن الأفعال تعدت النطاق الجغرافي لمملكة البحرين. فعندما يتكلم جلالة الملك المعظم عن مضيق هرمز، يمكن هنا أقل المتضررين من إغلاق مضيق هرمز، ولكن الدول العظمى والدول الكبرى هي يمكن الأكثر تضررا.
0: صحيح.
1: لكن هناك يعني نظرة جلالة الملك المعظم إلى أن ليست الحاجة فقط موجودة للبحرين، ولكن نحن ننظر إلى حاجة العالم، بما أن وذكرنا وقلنا أن مملكة البحرين تنظر إلى استقرار العالم.
0: صحيح.
1: كوحدة متكاملة، لسنا في معزل عن دول العالم، فأي ضرر يحدث في أي دولة من دول العالم قد يعني ينوبنا شيء منه، لأن يمكن أي حرب يعني في أي دولة من دول العالم قد تمنع عن بعض البضائع التي تأتي من هذه الدول، مع أنها يمكن تكون بعيدة عنه، ولكن هذه نظرة استشرافية لجلالة الملك بالحفاظ على الاستقرار في هذا المضيق من أجل حماية الأمن، يمكن الأمن الدولي. ولكن هناك أيضا ينظر لها جلالة الملك إلى أن ترابط الأمن العالمي مع الاستقرار الإقليمي.
0: صحيح.
1: للمنطقة. هذه طبعا

0: يدلل على هذه الرؤية اللي استشرفها جلالة الملك
1: في المعظم. هذا الشأن بالتحديد أستاذ محمد، يعني تحدث جلالة الملك المعظم أيضا عن تغليب البحرين لكفة السلام والوئام والدبلوماسية أيضا ودبلوماسية التفاهم والتعايش، كيف يعكس ذلك هوية البحرين السياسية والحضارية عبر التاريخ، وذلك امتدادا لما ذكرته قبل قليل؟
0: عندما يعني ذكرنا وقلنا أن مملكة البحرين مملكة سلام ومملكة تعايش، ما أمر مملكة البحرين تعدت الخطوط اللي تخصها إلى دول العالم، بل كانت تشارك في كثير من الأمور اللي يمكن

0: نزاعات، كانت البحرين تساهم من أجل تغليب المصلحة، من صحيح. أجل ترميم هذه العلاقات. مملكة البحرين يعني يمكن إذا بنتكلم عن قضية التسامح وقضية حبها للسلام، هذا انعكس على الرؤية لجلالة الملك، انعكس نعم. على التعامل هؤلاء المواطنين. يمكن اليوم تلاحظ ان يعني يمكن نشوف ان نتكلم عن موضوع كبير، لكن اليوم حتى في المواطن البحريني حبه للعيش بسلام، يعني هذه امر ملاحظ
1: فعلا.
0: فلذلك نقول ان هذه المملكه مملكه فعلا مملكه دعوه للسلام وللتعايش.
1: صحيح.
0: مهما يعني يمكن تكلم الحاقدون على مملكة البحرين، ولكن على قولتهم الشمس ما تتغطى بمنخل. البحرين يعني هذه معروفة
1: واضحة في سياستها،
0: ولا عندها شيء تخفيه. يمكن حتى الأعداء، مع أن البحرين يعني مملكة قلما يكون لها أعداء، لكن يشهدون أن مملكة البحرين فعلا مملكة البحرين لم تدخل حروب لأجل السيطرة على
1: أو التدخل في شؤون الغير،
0: ولا يعني رغم ما تعرضت لمملكة البحرين، من اعتداءات، ولكن كانت المناداة والمناشدة لها بأن تكون السلام وأن يكون لغة الدبلوماسية هي السائدة وليست لغة البارود.
1: أكبر من ذلك لغة الحكمة يعني اللي قدمها جلالة الملك حفظه الله ورعاه. أيضا جلالة الملك المعظم أكد أن البحرين كانت عبر العصور ثغرة من ثغور الإسلام. ما الدلالات الوطنية والتاريخية التي يحملها هذا الوصف سيدي محمد؟
0: طبعا يعني البحرين تاريخها قديم في يمكن على مر العصور، ولعل يمكن هنا ما بندخل بعد في التاريخ لنذكر كيف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني دعا مملكة البحرين آنذاك إلى الإسلام دخلت طواعية.
1: صحيح.
0: وهذه يعني الامتداد اليوم.
1: صحيح.
0: يعني يمكن كثير الـ يعني الدين جديد، فتلقاه يمكن يتوجس خيفة، يمكن يوقف يقول لك أنا لا ما يعني إن وجدنا أباءنا على ملة، فبيوقف عند أمور ثانية. لكن مملكة البحرين من أسرع الممالك يمكن اللي دخلت في الإسلام طواعية، وهذه يعني يمكن إذا يعني هذه نقطة بيضاء استمدت منها مملكة البحرين كل هذه يمكن الأمور اللي نشوفها اليوم في حبها للسلام، في حبها للتعايش. فهذه يعني
1: فاستذكار هذا الجانب له دلالات عظيمة،
0: دلالات كبيرة. صحيح. إن, إن, إن بداية دخول الإسلام بهذه الطريقة لم تكن في فتح وحروب، ولكن طواعية لما كان يعيش هذا الإنسان الذي كان يسكن على هذه الأرض.
1: صحيح.
0: يمكن أن تورثنا هذه الأمور من هؤلاء، ولعل هذه ميزة اختصنا فيها يعني سبحان الله رب العزة، أن نكون دعاة سلام ودعاة وئام وحب للناس رغم ما نتعرض له، ولكن في النهاية اللي يغلب هو حبك للخير.
1: صحيح.
0: وحبك للشر طبعا في النهاية راح معاله إلى مزبلة التاريخ، ولكن نحن سنظل على هذا المنوال بقيادة قائد حكيم نذر نفسه من أجل حماية بلده، من أجل حماية مكتسبات هذا المواطن، ومن أجل المحافظة على هذا المواطن البحريني في كل محافل، ولعلم شواهد كثير يعني ما نستطيع نسردها كلها.
1: صحيح. بالتأكيد أيضا من خلال هذا الجانب وجه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تحية فخر واعتزاز إلى قوة دفاع البحرين، قواتنا المسلحة، وأيضا الحرس الوطني ووزارة الداخلية. ماذا تعني هذه الإشادة الملكية لمنتسبي هذه المؤسسات الوطنية؟
0: وسام فخر ما بعد وسام. اليوم عندما يعني جلالة الملك القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، عندما يشيد بما قدمه جلالة الملك، أنت ما بالك اليوم

0: في في في مدرسه وصف وشيد فيك الاستاذ اللي دارسك ان انت من احسن الطلاب اللي موجودين في المدرسه،
1: تحس بفخر
0: على يعني. بتتباهى على الطلبه اللي موجودين.
1: صحيح.
0: اليوم هذا الكلام اللي وجهه جلاله الملك المعظم
1: الى هؤلاء الجنود
0: طبعا خلت هؤلاء يعني فعلا لما نقول العين الساهره، ونسال الله ان يكون من العين التي لا تمسها النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. فهؤلاء يعني عندما يوجه لهم قائد البلد هذا هذه الشهاده ويوجه لهم هذا يعني الشكر والتقدير، يعني حتى المواطن يعجز ان يقدم اعلى مما قدم جلاله الملك. فتحيه كبار واجلال ايضا لكل هؤلاء الجنود اللي سخروا ونذروا انفسهم الى حمايه مكتسبات الوطن والالتفاف والانصياع لاوامر قادتهم بما فيهم قائد هذه المملكة جلالة الملك المعظم.
1: وهذه التحية وسام فخر واعتزاز. أشاد أيضا جلالة الملك المعظم بما أظهره رجال الوطن من رباطة الجيش وكفاءة عالية في ميادين الشرف والتضحية. كيف انعكست هذه الجاهزية أستاذ محمد على استقرار البحرين وأيضا طمأنينة الجميع؟
0: طبعا يعني يمكن يعني أنا لست مطلع على كثير من الأمور اللي تحدث عند يمكن الأخوة سواء كانوا في وزارة الداخلية أو في الحرس الوطني أو في قوة الدفاع البحرين، ولكن من خلال ما صورها الإعلام عن كيفية التصدي للمسيرات والصواريخ الغادرة التي أتت من إيران يمكن كانت محل فخر واعتزاز لنا كمواطنين. يمكن المعاناة في ذاك الوقت يمكن أن نشوف التصوير، لكن هؤلاء فعلا يعني يعيشون في لحظات، لكن يعني مثل ما يقول الشعراء راسهم مشوش من فخر من خلال هذه يمكن الكلمات اللي كان يعني يوجهها لهم جلالة الملك المعظم في كل وزارات الدولة. اليوم ترى يمكن يعني عندما يعني تنادت كل الوزارات وقدمت الوثائق في النهاية أنتوا وزارات حكومية تعملون في ذي، لكن شافوا أن هذا غير بعد ما هو بكافي.
1: صحيح.
0: فأرادوا أن يقدمون شيء اللي اللي اللي أكد أن احنا ترى بعد ودنا نقدم أكثر. فطلعت يعني هاي جهات حكومية ويطلعون يوقعون على هذه الرسائل اللي يعبرون فيهم عن تجديدهم للولاء وللبيعة. هذه طبعا ما تأتي من فراغ، تأتي حب وولاء لهذا الوطن وقيادة. اليوم كما يقدم لك جلالة الملك تظل أنت كل ما تقدمه لهذا الوطن ولجلالة الملك المعظم يظل أنه هو بعد صغير تحت ما يقدم لنا جلالة الملك من حفظ لهذا البلد. اليوم الراحة والطمأنينة اللي عشناها خلال هذه الفترة طبعا ما ممكن نشتريها بفلوس. اليوم أنا مرتاح وآمن في بيتي لدرجة أن يعني يمكن نطلع في الشوارع ودي. أنا يعني زرت إحدى الدول والله كنت أخشي أن من يمكن الدفاعات الأرضية أن لما تطلق فوق أنه يطيح عليك شيء، وشفنا ذي من خلال بعض التصاوير الفيديوهات اللي انتشرت في دول أخرى.
1: نعم.
0: اليوم نتكلم عن مملكة البحرين، يعني كان رجال قوات الدفاع والحرس الوطني والداخلية مو بس حائط صد أول، كان ضرباتهم استباقية لأن لا تشعر، يعني في بعض الحالات يمكن كانت صفارة الإنذار تسمعها لكن التعامل انتهى وخلص وما تدري فيه بشيد، ولكن من باب الاحتياط ومن باب أن يخلون الأمان بدل 100-200% لك كمواطن تطلق صفارة الإنذار، لكنهم تعاملوا قبل ويا كل شيء وكان الأمور كلها طيبة. هذه يعني طبعا يخلينا مو بس نعيش باطمئنان، حالة فخر اليوم نمشي ورافعين راسنا أن نقول احنا بحرينيين.
1: صدق.
0: والبحريني لما يتكلم ويقول احنا بحريني ليس يعني نمجد في روحنا، ولكن

0: افعال رجال مملكه البحرين تراها ظاهره على على على الشارع، والكل طبعا شعر وراى ذلك من خلال الواقع.
1: صحيح. إذن أستاذ محمد، دعني أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف، سعادة السيد جمال داود، عضو مجلس النواب سابقا. سيد جمال، أهلا وسهلا بك في هذه التغطية المباشرة. برأيك كيف نجحت مملكة البحرين في الحفاظ على هذا النهج رغم تعقيدات المشهد الإقليمي؟
2: ما في شك أن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم يعني كان بمثابة يعني قوة وحافز للمجتمع البحريني للاستمرار في الوقوف صفا واحدا مع القيادة، وفي نفس الوقت يمثل ترسيخ المفاهيم ذات العلاقة بطاعة ولي الأمر، بحيث أن شعب البحرين هو أساس العمل المسالم والاستقرار والمحافظة على الأمن. هذا هو شعب البحرين. فلذلك نجد بأن أهمية الوطن والمحافظة على استقراره وسلامة الوطن وأمنه، يعني هذه من الثوابت التي يجتهد فيها كل مواطن مخلص يحمل الأمانة كما أراد يعني جلالة الملك المعظم عندما أكد على أهمية حمل الأمانة من قبل كل مواطن مخلص وفي لهذه الأرض الطيبة. ولله الحمد، فنحن ما زلنا اليوم نقف في هذه المسألة ونؤكد على مسألة أننا في نهج واحد بعيدا عن أي محاولات إثارة الفتنة أو محاولة عرقلة مسيرة البلد أو محاولة أن يكون هناك خلل فيما نحن مستمرين فيه من العطاء والتقدم والتنمية والبناء. محاولات إيران المستمرة باعتدائها الغاشم على البحرين يزيدنا تأكيدا على وقوفنا صفا واحدا مع القيادة الحكيمة، ويزيدنا أيضا إصرارا على طاعة ولي الأمر والعمل بما يتطلب المحافظة على أمن الوطن واستقراره والتأكيد مبدأ السلام والثوابت التي ترسخت فيها يعني الأفكار في البحرين.
1: نعم.
2: والتي قامت على أسسها البحرين منذ القدم.
1: نعم. سيد جمال، ابقى معي لو تكرمت، أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد خليفة. أستاذ محمد، حمل الخطاب السامي أيضا رسالة حازمة تجاه كل من يخرج عن الصف الوطني أو يتآمر على الوطن، كيف يعزز تطبيق القانون من تماسك الجبهة الداخلية؟
0: طبعا ذكرنا قبل قليل.
1: نعم.
0: عن حزم ملك، مع ذلك هناك رؤية لجلالته، في رؤية حانية لجلالته في تجاه هذه المملكة. سيادة القانون هي الضمانة الأساسية طبعا لحماية أي مجتمع.
1: نعم.
0: القانون في مملكة البحرين ولا ينكر ذلك إلا حاقد، يطبق بعدالة.
1: صحيح.
0: على الجميع، ولعل درجات التقاضي معروفة في مملكة البحرين،
1: والكل سواسية أمام القانون.
0: يعني يمكن كثير من الأمور كان حتى اللي يمكن كان يفتكر الإنسان أنه مذنب يخرج من الذي بعدالة القانون اللي صحيح. موجود على أرض مملكة البحرين. اليوم هذه المنجزات وهذه المكتسبات اللي على أرض مملكة البحرين ما ممكن تتماسك في ظل عدم وجود قانون عادل يحكم اليوم العلاقة اللي بيني وبينك، يحكم إذا أنا ظلمت اليوم كيف أنتصر لحقي. القانون معروف ويأخذ مجراه في كل
1: ذي،
0: ولعل يمكن حتى يعني يمكن في وزارات الدولة بإمكان حتى الموظف إذا كان هناك عنده أي أمر يتعلق بمسؤول بأي
1: أو تظلم كان أو غيره،
0: الدولة وفرت كثير من الجهات المعنية من أجل أن تحميك، من أجل أن يعني تأخذ حقك.
1: صحيح.
0: بالقانون. هذه دلالة واضحة أن يخلي هذا المجتمع متماسك، لأننا نعرف حقي ما راح يضيع.
1: وأنت كعضو لمجلس النواب سابقا كنت مساهما في تشريع
0: في
1: القوانين. دعني أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ جمال داود. أستاذ جمال،

0: قال أشار جلالة الملك المعظم إلى أهمية تنمية الإنسان وتعميق الوعي بالتاريخ المشترك وروابط الجوار. كيف يمكن تعزيز هذه المفاهيم داخل المجتمعات العربية اليوم؟
1: ما في شك بأن جلالة الملك عندما تحدث عن مسألة الوعي وبناء الإنسان والوعي بالتاريخ المشترك وربط الجوار، هذه مسائل هي أيضا من الثوابت التي يعني كانت من الثوابت التي يعني الكل يعمل عليها وتترسخ لدى الأذهان. نحن اليوم نؤكد على مسألة يعني العلاقات مع الدول المجاورة، طبعا نحن كشعوب مع مجلس التعاون والدول الخليج العربية نحن شعب واحد، لا يوجد هناك تفرقة بين شعب وآخر وإنما شعوب واحدة. ولكن بالنسبة لإيران أيضا كانت بيننا وبينها علاقات تاريخية قديمة وهناك تبادل تجاري وعلاقات سياسية، ولكن مع الأسف منذ سنة 1979 تدمرت هذه الأمور وأصبحنا نواجه اعتداءات مستمرة وتدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى إثارة الفتن داخل الأوطان، وأصبحت المسألة تحتاج إلى أن يكون هناك عملية مهمة جدا في طريقة الاستمرار والمحافظة على وحدة الصف في أرض الوطن بعيدا عن أي مهاترات ومحاولات لزعزعة أمن واستقرار والسلام في على أرض البحرين.
0: نعم، سعادة السيد جمال داود عضو مجلس النواب سابقا، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد خليفة أبو حمود. أستاذ محمد، قال جلالة الملك المعظم أن البحرين ستواصل حماية مصلحتها العليا وصورتها الحضارية في مواجهة أي تدخل أو عدوان. كيف حافظت المملكة على صورتها الحضارية رغم الظروف الاستثنائية؟
2: طبعا أن تحافظ مملكة البحرين على هذه الصورة،
0: نعم،
2: طبعا من خلال توجهها واحتكامها إلى القانون الدولي، من خلال أن تنقل مثل هذه الأزمات إلى الحلول الدبلوماسية، من أجل أن لا تكون هناك عمليات تصعيد. البحرين ما تنتهج هذا المسلك، بل عندما قلنا وذكرنا أن مملكة البحرين مملكة سلام ووئام وتعايش، هذا الآن يبرز هذا الدور من خلال اليوم اعتدى علينا من خلال عدوان غادر من إيران. البحرين ما ردت على الاعتداء باعتداد، مع أن هذه حقها وفق القانون الدولي، حق ما حد يقدر ينازعها فيه، ولكن البحرين ما تتعامل بهذه الطريقة، أن تتعامل بلغة الحرب ولغة التصعيد، لكن هي تنتهج مبدأ السلام، مبدأ التعامل. طبعا نرد ونكرر، البحرين ما تتعامل لهذا من خوف
0: أبدا، لديها القدرة وكامل
2: البحرين القدرة. بإمكانها أن تتعامل وترد مهما كلفت يمكن التضحيات، ولكن البحرين تنظر من كل الجوانب. جلالة الملك كان بإمكانه يأمر يقول أن نرد على هذه الاعتداءات، وهذه حق من حقوقه وحق سيادي لمملكة البحرين، ولكن ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك. اليوم هذه المملكة التي تعيش في وئام وسلام، وهذا المواطن اللي يعيش في حالة من الطمأنينة ومن الرفاهية، هل هذه الحروب بتخليه يستمر على هذه الحالة؟ فالبحرين لما تلجأ إلى مثل هذه الأمور خوفا على يعني البلد، خوفا على أن يجرح مواطن، أنا نتكلم عن أن يستشهد مواطن، أن يجرح مواطن على أرض مملكة البحرين، هذه ما البحرين يعني ما ممكن تغامر وتذهب إلى إلى إلى مثل هذه. الدول التي يمكن تذهب إلى ذلك يمكن هي دول أقرب ما تكون دول تحاول تنتحر، فلذلك مملكة البحرين صحيح. أبعد ما تكون عن مثل هذه الأمور، فدولة احتكام إلى القانون
0: صحيح.
2: لا دولة تصعيد إلى الحروب وإلى مبدأ أن أرد بما أمرني صحيح. فيه القانون الدولي، لكن
0: نعم.
2: نحن نتوقف بما يعني يأمر في جلالة

0: ملك صحيح. معظم بأن الاحتكام إلى الدبلوماسية وإلى إلى سيادة القانون هو الضمانة من أجل حماية مكتسبات البلد صحيح. ولا تضيع كل هذه المنجزات في غمضة عين. الحروب ما منها يعني ما فيها رابح، حتى الرابح فيها خسران
1: صحيح.
0: فلذلك البحرين تنتهج هذه على يعني على مر العصور وليست على ذي يعني يمكن في هذه الفترة اللي شاهدناها. وكثير من إذا كان المنعطفات البحرين خرجت منها بسياسة حكيمة قادها جلالة الملك بأن يعني بأقل الخسائر اللي إذا قلنا يمكن أنها هي خسائر، ولكن خرجت بحالة من القوة والأمان لهذا البلد وهذه المملكة، وحافظت أيضا على هذا المواطن البحريني اللي يعني جلالة الملك المعظم يعتبره هذه من أهم أولوياته أن يحافظ بالضبط. على هذا المواطن قبل حفاظه على البلد.
1: صحيح. ومجمل حديثك أستاذ محمد يعني يتضمن عمق العلاقة بين الشعب وقيادته. وجه جلالة الملك المعظم رسالة مؤثرة إلى أهل البحرين بقوله: لقد كنتم قوة الوطن في الحرب كما أنتم قوته الدائمة وقت السلم. كيف تجسد هذه العبارة عمق العلاقة بين الشعب وقيادته؟
0: شوف اليوم الشعب مملكة البحرين، ويعني وهذه يحق لنا نفاخر أن يعني اليوم لما تكلم عن مملكة البحرين يحق لنا نفاخر أن نحن البحرينيين تماسكنا مع قياداتنا الله لا يغير علينا في هذا الأمر.
1: نعم.
0: مر في كثير من المنعطفات بشكل يعني يمكن قياداتنا افتخرت فيه كما نحن افتخرنا، وهذه يعني يمكن ربينا عليه، يمكن أجدادنا ربونا صحيح. إلى حبنا لقياداتنا
1: وحبنا
0: يعني اليوم الأمر مو بأنا توني الجاي، لا لا يعني يمكن حتى قيادات يعني آل خليفة على مر العصور كانت تحكم البحرين بهذه الطريقة،
1: خاصة ونحن في عام عيسى الكبير نستذكر الإنجازات التي حدثت
0: ما في شك اليوم هذه الثمار الزرع اللي زرعها عيسى الكبير اليوم قاعدين نجنيه اليوم في مملكة البحرين، سواء من خلال ما تورثناه من أجدادنا أو من آبائنا. اليوم جلالة الملك أيضا يسير على هذا المنوال. لا شك اليوم أي دولة ما تقاس اليوم بحجم قواتها اللي موجودة، قوات العسكرية موجودة نعم، ولكن عندما يهتز المجتمع حتى هذه القوات ما تستطيع أن تفعل شيء. ولكن اليوم التماسك اللي حاصل أن هناك أيضا جبهة داخلية رصينة، جبهة داخلية متماسكة
1: صحيح.
0: أيضا هذه اليوم اللي تخلي الجندي وتخلي الحرس الوطني وتخلي رجال الأمن أن يستبسلون في الدفاع عن هذا البلد
1: بالفعل.
0: وبحكم أن وجودنا يعني اليوم نعم. في كل هذه الأمور
1: صحيح.
0: أعتقد أنه يعني عزز مثل هذا التماسك في نعم. مملكة البحرين
1: نعم. أيضا جلالة الملك المعظم اختتم خطابه بالدعوة للسير على خطى الآباء والأجداد في خدمة الوطن والدفاع عن، كيف يمكن ترسيخ هذه القيم الوطنية في وعي الأجيال القادمة؟ وهو ما أختم معك هذه الحلقة.
0: والله شوف يعني اليوم يعني أنا قبل يمكن هذه ودي أقول يعني شغلة اليوم الوثيقة الشكر والعرفان اللي نعم. وقعها جلالة الملك
1: نعم.
0: يعني هذه اليوم اقترح اليوم وهنا على الهواء مباشرة أن تكيف بما توضع على ميداليات نضعها على صدور.
2: هنا البحرين، تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: فعاليات وطنية تؤكد أن الخطاب السامي لجلالة

الملك المعظم رسم مسارا لتعزيز الأمن وترسيخ الولاء وحماية المصلحة العليا للوطن، وأن وحدة الصف هي الدرع لمواجهة التحديات وصون الاستقرار. منظومات الدفاع الجوي بقوة الدفاع البحرين تتمكن من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية استهدفت سماء المملكة. وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات فاعلة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي لترسيخ التميز والابتكار في الممارسات الاتصالية الحكومية.

0: أهلا ومرحبا بكم. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانونا رقم 23 لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. حمل الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حمل في طياته مضامين استراتيجية عميقة تختصر ملامح المرحلة الراهنة والمستقبلية لمملكة البحرين.
1: في خطاب سام حمل مضامين وطنية راسخة ورسائل عميقة تختصر ملامح المرحلة، جدد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم التأكيد على قوة الجبهة الداخلية البحرينية ووحدة الصف الوطني والاعتزاز بما أبداه أبناء مملكة البحرين من وعي ومسؤولية واصطفاف وطني مشرف في مواجهة مختلف التحديات. وأعرب جلالة الملك المعظم في خطابه عن بالغ الشكر والتقدير لكل من عبر قولا وفعلا عن محبته الصادقة للوطن وما رافق ذلك من دعم ومساندة وطنية للإجراءات المتخذة لحماية أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشيدا بما أظهره المواطنون والعائلات البحرينية من مشاعر الوفاء والانتماء في صورة وطنية جسدت التكاتف الأصيل بين القائد والشعب. وأكد جلالته أن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس خلال الحرب الدفاعية غير المسبوقة يجسد نهجا بحرينيا ثابتا يقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام الإقليمي والدولي، انطلاقا من ثوابت المملكة العربية والإسلامية وحرصها الدائم على تغليب الحكمة ودبلوماسية التفاهم والتعايش.
2: يطيب لنا أن نبدأ حديثنا هذا بالإعراب عن عميق الشكر ووافر التقدير لكل من عبر قولاً وفعلاً عن مشاعر الحب الوطني للبحرين العزيزة وما تضمنه ذلك من مساندة مسؤولة للإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتحصين الجبهة الداخلية من أي تهديد يمس وحدة الصف ومسيرة التنمية والازدهار الوطني.
1: وشدد جلالة الملك المعظم على أهمية حماية أمن المنطقة واستقرار الممرات البحرية الدولية وفي مقدمتها مضيق هرمز بما يضمن حرية الملاحة وصون المصالح الإقليمية والدولية، إلى جانب مواجهة مخاطر أسلحة الدمار الشامل وتعزيز الأمن والسلم العالمي. وفي سياق متصل وجه جلالته تحية فخر واعتزاز إلى منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، تقديرا لما أظهروه من جاهزية عالية وكفاءة واحترافية في أداء الواجب الوطني، مؤكدا أن أبناء الوطن يواصلون أداء رسالتهم الوطنية بكل شجاعة واقتدار دفاعا عن أمن الوطن واستقراره.
2: ويمتد الشكر إلى منتسبي مؤسسات الدولة والفعاليات المجتمعية والأدباء والكتاب والشعراء على جميع ما تفضلوا به من دعم وتأييد نعتز به. وكما عبر المواطنون والعائلات البحرينية الكريمة عن مشاعرهم الصادقة التي جسدت تكاتفهم وولاءهم

0: أجزاؤهم في أسمى صورة، وكان لها بالغ الأثر في النفس، فإنه لشرف لنا أن نبادلهم الوفاء وأن نجدد معهم عهد الذود عن وطننا الأبي الذي يسكن القلوب ونعتز بالانتماء إليه. فلهم منا خالص التقدير والاحترام والمحبة على مواقفهم المخلصة، لتبقى فرحة الجميع حاضرة وتتواصل الخطى بثقة وأمل.
1: كما أكد الخطاب السامي أن المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق العربي المشترك لحماية سيادة الدول وتعزيز وحدتها الوطنية، مشددا على أن مملكة البحرين ماضية بكل عزم في حماية مصالحها العليا والتصدي لأي محاولة تستهدف أمنها أو تمس وحدتها الوطنية في ظل سيادة القانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء. واختتم جلالته خطابه السامي برسالة وطنية مؤثرة عبر فيها عن فخره بأبناء البحرين، مشيدا بما قدموه من صمود وثبات وتكاتف ووعي وطني، مؤكدا أن المملكة ستبقى كما كانت عبر تاريخها أرض سلام ووطنا عريقا يستمد قوته من وحدة شعبه وتمسكه بثوابته الوطنية الراسخة.
2: أكد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد خلال اتصال هاتفي ضمن فترة إخبارية لمركز الأخبار أن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم يمثل بيانا وطنيا واضح المعالم، يرسم توجهات المرحلة المقبلة ويحدد أولوياتها. وأضاف الحمادي أن الخطاب السامي يشكل نهجا وطنيا يسترشد به في العمل والبناء وخارطة طريق للمضي قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات الوطنية.
3: ترأس السيدي جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه في اجتماع مجلس الوزراء في هذا التوقيت بالتحديد يعطي دلالات سياسية وطنية عميقة، يؤكد في البداية حضور القيادة المباشر في هذه اللحظة الإقليمية الدقيقة اللي تمر بها المنطقة، وهذا يأتي من حرص سيدي جلالة الملك على ترسيخ الطمأنينة والثقة في الإجراءات للبحرين تتخذها أيضا، والثقة في النظرة الثاقبة للقيادة في إدارة المرحلة اللي احنا فيها وجميع المراحل اللي مر بها الوطن. ويؤكد في نفس الوقت أن إدارة المرحلة تتم برؤية والله الحمد ثابتة من سيدي جلالة الملك المعظم، وحضور ومتابعة دائما لجلالته وأيضا لسيدي سمو ولي العهد ولكافة المسؤولين في كل مواقعهم على كل المستجدات. ويعطي رسالة أيضا واضحة بأن البحرين تتعامل مع التحديات الحالية بعقل الدولة الواثقة ومؤسساتها الراسخة، وأن القرار الوطني في البحرين يدار دائما من موقع المسؤولية والحكمة والجاهزية. فلذلك يعني الكلمة السامية لسيد جلالة الملك تكتسب أهمية يمكن تتجاوز أن تكون هو مجرد خطاب عابر في مرحلة معينة، هو يشكل بالنسبة لنا بيان وطني واضح المعالم، يحدد أول شيء ثوابت الموقف البحريني واتجاه المرحلة المقبلة بالنسبة للبحرين، حمل فيه رسائل طمأنة للداخل ورسائل واضحة وثبات للخارج، وأكد أن مملكة البحرين تتحرك وفق نهج يقوم على حماية الدولة ومصالح مواطنيها مع التمسك دائما، وهذا ما يميز البحرين وقيادة البحرين، بالحكمة والاتزان وعدم الانجرار خلف التوترات والانفعالات.
2: بدوره أشاد سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب خلال استضافته فترة إخبارية لمركز الأخبار بمضامين الخطاب الملكي السامي وما تضمنه من رسائل وطنية سامية تعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم في تعزيز وحدة الصف الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء.
4: جلالة الملك يشاطر شعبه الوفي هذا الشعور بالتلاحم والتكاتف ووحدة المصير في هذه الرسالة التي وجهها، وهي يعني جزئية من أهم الجزئيات التي جاءت في خطاب جلالة الملك.
5: نعم.
4: مثلما شعب مملكة البحرين عبر عن مواقفه الوطنية المشرفة في مختلف

0: مناطق مملكة البحرين ومختلف التوجهات. طبعا هذا الشيء يشرف شعب مملكة البحرين ومدعاة لتفضل جلالة الملك بشكر هذه المواقف الوطنية التي تنم عن وفاء هذا الشعب وحبه لهذه الأرض. فطبعا هذا الشكر اللي توجه فيه جلالة الملك لشعبه إنما هو يعني وسام كبير نضعه يعني كشعب مملكة البحرين على صدورنا ونعتز فيه، وإنه دافع أكبر على المواصلة على هذه النهج اللي إحنا كمواطنين نقوم بدورنا وواجبنا تجاه وطننا في الدفاع عنه في كل وقت وكل حين. وكما قال جلالة الملك كان يعني مثل ما كان مواقف بطولية لشعب مملكة البحرين في وقت الحرب، أيضا هم لهم مواقف في وقت السلم. فطبعا جلالة الملك بتوجيه هذه الشكر هو ليس بغريب عليه، وإنما هذا يعني رد لهذه المواقف المشرفة وتكريم لهذا الشعب الذي وقف هذه المواقف المشرفة الوطنية. وهذه الرسالة كانت يعني حملت الكثير من المعاني العميقة في قلوب المواطنين.
1: صحيح.
0: وأسعدت جميع المواطنين. وكان جلالة الملك كان دائما خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة يعني يتخذ مثل هذه المواقف الوطنية الكبيرة.
1: صحيح.
0: ويعني يتلاحم مع مملكة البحرين ليكون القيادة والشعب يتحركون كجسد واحد.
2: من جهته أكد الأستاذ حسام جابر محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية خلال استضافته فترة إخبارية لمركز الأخبار أن الخطاب السامي يشكل دافعا لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه خدمة الوطن وصون منجزاته بما يسهم في تحقيق تطلعاته المستقبلية.
3: أشار إلى عنوان لهذا المضامين الخطاب السامي اللي ألقاها سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله بالأمس. يمكن القول أنه وطن محصن بالتلاحم، راجع بالجاهزية، ثابت على مبدأ السلام. لذلك سيد صاحب الجلالة أرسى قاعدة ذهبية جدا خلال هذا الخطاب.
1: نعم.
3: وهي أن المسؤولية الوطنية تعبر عنها إرادة المواطنين البحرين ككل، وهي شراكة. اليوم المسؤولية الوطنية ليست دور إحنا نلعبه من وقت إلى آخر، لا، بل عندما تشتد الأمور تجد أن المواطن يقدر مسؤولياته الوطنية تجاه وطنه.
1: صحيح.
3: ويزود بكل ما يمكن للدفاع عن هذا الوطن وحماية المكتسبات الوطنية.
1: نعم.
3: لذلك حتى الإشادة من سيد صاحب الجلالة هي وسام تقدير لكل مواطن.
1: صحيح.
3: أرسها وجهها سيد صاحب الجلالة للمواطنين وعزز لديهم الحب والافتخار بالانتماء لهذا الوطن. الحط الصد الأولي والأساسي اللي واجه التحديات بلا شك كان وعي المجتمع البحريني. اليوم المواطن البحريني بوعيه من أول يوم، كنا لما طلعنا على التلفزيون قلنا أن المواطنين واعيين يستقون المعلومة من مصادرها الرسمية من وسائل الإعلام الرسمية ويستطيعون مواجهة التحديات، شفناهم عبر كل وسائل الإعلام.
1: ليس بغريب على الشعب البحريني أستاذ حسام. نعم.
3: أبد له بغريب، وبالعكس معدن المواطن البحريني يطلع ترى هي تمشي في الدم.
1: صحيح.
3: مسؤولية المواطن تجاه وطنه واتجاه قيادته وحبه لهذا القيادة. فهني التقت هذا التقدير، التقى بين نبض القيادة مع نبض الشارع. في البحرين القيادة قريبة جدا من المواطنين. يعني شفنا سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كان من أول الشخصيات اللي تزور مواقع اللي صار فيها ضربات واعتداءات آثمة. شفنا سيد صاحب الجلالة في زيارته إلى مستشفى القوات الدفاع واطمئنان على المواطنين اللي تعرضوا للاعتداءات. فهذه قد يكون موجود في بعض الدول، لكن في مملكة البحرين هذه حتى في الأيام العادية في رمضان في المناسبات في الاحتفالات دائما القيادة قريبة من المواطنين وتتلمس الاحتياجات وتقف على المتطلبات المواطنين ومتطلبات التطور في المجتمع البحريني.
2: أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تمكنت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحدتها

0: في أعلى درجات الجهزية وهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن الوطن. حضر معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني إفطار عمل أقامه فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة في قصر الإليزيه بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من مختلف دول العالم. وجرى خلال إفطار العمل استعراض آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي وما تشهده الأسواق الدولية من متغيرات اقتصادية ومالية، إلى جانب بحث الفرص النوعية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري ودعم مسارات التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق الازدهار للجميع. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات فاعلة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية المنشودة ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية الداعمة للنمو الاقتصادي رفدا لمسارات التنمية الشاملة. أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعي الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الاتصال الحكومي أصبح اليوم عاملا استراتيجيا هاما في دعم السياسات العامة وتعزيز الشفافية وإبراز الإنجازات الوطنية في شتى المجالات. جاء ذلك لدى افتتاح الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. وأضافت المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الشراكة مع مركز الاتصال الوطني تعكس الحرص الجانبين على تبني نهج متطور في إعداد الكفاءات الاتصالية الحكومية من خلال التركيز على استشراف التوجهات الإعلامية المستقبلية وتوظيف أدوات الابتكار والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الاتصالية بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على صناعة محتوى مؤثر. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية لمنتسبي قطاع الاتصال الحكومي يمثل استثمارا في دعم قدرة المؤسسات على بناء صورتها الصحيحة وترجمة جهودها وفق الأولويات الوطنية إلى رسائل واضحة ومؤثرة تعكس ما تقوم به من أجل الوطن والمواطنين. وأوضح العريفي بأن التعاون المثمر مع معهد الإدارة العامة محل اعتزاز كبير حيث يأتي انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بعد نجاح الدفعة الأولى وما لمسه المتدربون من أثر نوعي في محتوى المحاور التدريبية التي شملت أبرز المرتكزات الرئيسة التي تستند إليها اليوم القيادات الاتصالية في مختلف الجهات. في إطار الجهود الحكومية الرامية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إصدار ترخيص وكالة توريد عمال، ويصدر الترخيص على مرحلتين وهما مرحلة الموافقة المبدئية ومرحلة إصدار التراخيص. وتأتي هذه الخدمة في إطار تبني الهيئة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمة المقدمة وتسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد إبراهيم العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال في هيئة تنظيم سوق العمل. أهلا بك سيد الكريم. إذن حدثنا عن خدمة ترخيص وكالة توريد العمال وأهميتها في تنظيم سوق العمل وكيف تم تطوير هذه الخدمة وأثرها على تجربة المستثمرين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بداية نرحب بكم جميعا، نشكركم على الاستضافة. فيما يتعلق بالخدمة المذكورة، توفر هيئة تنظيم سوق العمل خدمة ترخيص وكالات توريد العمالة، وهي طبعا الوكالات اللي تقوم بتوفير العمالة للمؤسسات والشركات في مجالات اقتصادية معينة عند الحاجة إليها لفترات محددة أو لتنفيذ أعمال معينة دون إشراف من صاحب

0: العمل المورد على تثبيت هذه العمالة. تساعد هذه الخدمة صنع أصحاب الأعمال على الحصول على العمالة اللي يحتاجونها بطريقة نظامية ومرنة، وفي نفس الوقت تكون تحت رقابة شاملة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من دون الحاجة إلى استخدام هذه العمالة وتسجيلها على السجلات. لذلك حرصنا طبعا في الهيئة على تطوير وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بهذه الخدمة لتكون أسهل وأسرع وتكون أكثر كفاءة لأصحاب الأعمال. فيما يتعلق بعملية التطوير، طبعا عملنا على تطوير هذه الخدمة من خلال التركيز على محاور مختلفة بهدف أن نسهل الإجراءات على أصحاب الأعمال المستثمرين ونحافظ على الجودة وفي نفس الوقت نرفع مستوى رضا المستخدمين. عملية التطوير شملت أولا تقليل عدد المستندات المطلوبة بنسبة 50%، اختصار الخطوات الخاصة بالتقديم لطلبات الترخيص، توحيد معلومات الخدمات في جميع القنوات، وطبعا أصبحت جميع مراحل تقديم أو جميع مراحل الإجراءات المرتبطة بالخدمة سواء من الطلب والمراجعة أو الائتمان الإلكتروني. طبعا هذا الموضوع أسهم في تقليص مدة إصدار الترخيص من 20 يوم عمل إلى 15 يوم عمل كحد أقصى، وهذا الأمر طبعا يوفر الوقت والجهد على أصحاب الأعمال المستثمرين. ونأكد في هذا الإطار أن الهيئة تواصل مراجعة وإعادة هندسة خدماتها وتطويرها بشكل مستمر لتعزيز تجربة أصحاب الأعمال والمستثمرين، مواكبة طبعا التوجه الحكومي نحو تبسيط إجراءات وتبني أفضل الممارسات والحلول الرقمية المبتكرة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أحمد إبراهيم العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال في هيئة تنظيم سوق العمل، شكرا لك. إلى الأخبار العربية، حيث استقبل الشيخ عبد الله بن زايد الهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلام النوويين على المستويين الإقليمي والدولي. إلى ذلك أشاد رافائيل مارينو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التعاون لتعزيز السلامة والأمن النوويين ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها غروسي إلى دولة الإمارات شملت محطة براكة للطاقة النووية، اطلع خلالها على عدد من مرافق المحطة بما في ذلك أجهزة التدريب المحاكاة المتقدمة. وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما حققته دولة الإمارات خلال تطوير برنامجها النووي السلمي وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية، إلى جانب حرصها على التعاون الدولي الوثيق في هذا المجال، مؤكدا أهمية استمرار هذا التعاون وتبادل الخبرات لدعم التطوير الآمن والمسؤول للطاقة النووية حول العالم. أدانت دولة الكويت وبأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين فضلا عن أضرار جسيمة في المنشآت الحيوية بما فيها بعثات الدبلوماسية. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتقوض أمن واستقرار المنطقة وتشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، كما شددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر، مؤكدة أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجا عدوانيا منظما. وتؤكد الوزارة بأن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة بما يتسق مع القانون الدولي. هذا وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت قد أعلنت تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى T1 بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية. وبحسب الهيئة فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية والفنية اللازمة والتأكد من جاهزية المطار لاستئناف عملياته التشغيلية. وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت في وقت سابق أن العدوان الإيراني الآثم

0: استهدف بطائرات مسيرة مبنى الركاب T1 بمطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية، فإن الاتصال تناول تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث جرى تبادل الرؤى حول سبل دفع المسار التفاوضي والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية توافقية تسهم في خفض التوتر بين الجانبين. وصلنا معكم إلى نهاية هذا النشر، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم.

0: أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها من دستور مملكة البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة

مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المستمع، أرحب بك أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من هذا البرنامج. وإحنا نتصفح معاكم ورقات معجم الألفاظ والتعابير في صفحة عندي مكتوب عنوان لها التعابير والمصطلحات الشعبية، ألف التعابير الناتجة عن حدث. هي في الواقع تعابير تتكون من جملة أو عبارة أو حتى كلمة واحدة، وقد تأتي مسجوعة. هي حصيلة لقصة أو حدث يؤكد كثير من الرواه أنها حادثة وقعت فعلا، ويحددون تاريخ حدوثها ويستشهدون أيضا بأسماء من حضر الواقعة أو بطلها أو أحد أطرافها. نحن في هذا المعجم يمعنا عدد لا بأس به من هذه التعابير والمصطلحات الشعبية، خصوصا التي نتجت عن حدث، وعلى يقين أن غالبيتها من وحي الخيال الشعبي أو حتى الضرورة وصاغتها الحاجة، فحفظها الشعب في ذاكرته الجمعية بعد أن وثقها بتعبير جرى مجرى المثل. ومتى ما دعت الحاجة للاستشهاد بهذا التعبير يتم استرجاعه من الذاكرة ويكون دعامة من دعائم الخطاب التعبيري عند الشعب.

مستمع الكريم، تحدثنا عن البحر وكيف انه كان يعني يمثل الحياة حلوها ومرة بالنسبة للمواطن البحريني، وطلعنا بحصيلة من التعابير التي كانت مرتبطة بالنواخلة والبحارة، ونستعرض معاكم الآن تعبير يقول: الطينة طينة ترية والهير هير شتية. ريا اسم قرية في البحرين، والهير يعني مغاص، اللؤلؤ ما يستوي إلا في الهيرات، أو يروحون لأول بالسفن الشراعية يروحون للهير، ويبعد طبعا مسافة بعيدة عن البحرين. اشتية اسم لأحد الهيرات. طيب، المصطلح ذي الطينة طينة ريا والهير هير اشتية له قصة ظريفة نوردها لكم الآن.

عندما يحاول أحد الأشخاص إقناعك بالحجج والبراهين بموضوع، والبراهين التي تبدو لأول وهلة صادقة، لكن أنت تعرف بواطن الأمور فلا تنطلي عليك.

فيقدم لك شيء ولكن هذا الشيء يحتمل احتمالين، فترد عليه بهذا الكلام، تقول له الطينة طينة ريه والهير هير شتيه. وقصة هذا المثل تنسب إلى نوخذة من النواخذ المشهورين في الحد في أواخر القرن الماضي. كان هذا النوخذة كفيف ولكن فقده لبصره ما منعه أن يضرب به المثل في الدراية والمعرفة بالأمور البحرية، فكان دائما مشهور جدا ويروون عنه روايات كيف كان يسير السفينة وهو كفيف ويوصل الهير المطلوب ويوصل المكان المطلوب ويعرف الأحوال الجوية، وكل ما يتمتع بأي نوخذ آخر مبصر. يعني هذا العاهة اللي الله عطاياها كانت له مثل ما تقول يعني هي الحافز لأن يكون نوخذ قدير. فعادة النواخذ عندما يصلون إلى الهيرات كانوا يأمرون أحد الغاصة إنه يغوص ويجيب لهم التراب من قاع الهير، فيقوم النوخذ قصدي يقوم البحار ويغوص ويجيب معاه كف تراب. يقوم النوخذ في الحالة ذي يتلمس، النوخذ الخبير طبعا يتلمس التراب بيده فيعرف إذا الأرض هذه طينية أو مشعورة أو تبراه، يعني صالحة حق الغوص. فإذا كانت صالحة حق الغوص يأمرهم أن يغوصون، وإذا كانت مو بصالحة أيضا يأمرهم بأن يتحركون. النوخذة صاحب المقولة دي كان يتبع أسلوب مغاير عن باقي النواخذة، كان يقول حق الغيص يبلي تراب من الأرض، فعندما يغوص ويبله التراب يقوم يشم التراب، عندما يشم التراب يدرك بحاسته إذا كانت الأرض تصلح للصيد أو لا تصلح، وكانت توقعاته دائما تصيب لدرجة أذهلت البحارة. ما يصير المفتحين يشوفون التراب ويقلبونه بيدهم وكذي، وبعدين يقولون لنا مثلا هني المكان زين أو مزين، هذه مجرد يحط التراب يمخشم ويشم شمتين ثلاثة ويقول لهم غوص أو لا تغوص، ما يصير يعني. فقرروا بينهم وبين نفسهم في الموسم القادم يمتحنونه فعلا، فيبون يتأكدون هل هالتوقعات صدفة أم يعني مثل ما تقولون خبرة. فواحد من البحارة أخذ عينة معاه من الطينة من قرية ريه المجاورة، كانت ريه يروحون لها يتسبحون، وكان فيها عين ريه مشهورة جدا ذي العين. فأخذ شوي طين وخلاه للموسم، ولما وصلوا الهير في الموسم السنة اللي عقبها قال له إنه أخذ غوصي ولن تراب، وهو أخذ هذه الطينة معاه في منديل وغاص وبلل الطينة ورجع وسلمها للنوخذة. النوخذة هني بخبرته وفطنته تلمس الطين وشمها مرتين وقال كلمته اللي راحت مثل الطينة طينة ترية، الهير هير شتية، غوصي بمحار، احنا في شتية لكن طينتكم ذي قصين علي وما انطلت علي الحيلة. فتم هذا المثل عايش بيننا إلى اليوم، والشعب احتفظ به في الذاكرة الجمعية، لكن يسترجع مثل أي مادة حيوية أخرى نسترجعه ونعيده متى ما دعت الحاجة لاستعماله.

هذا أعتقد المثل عايش معانا لليوم. كلنا نقول لو يدري عمير شقيب. نشوف مفردات هذا المصطلح. عمير اسم علم، طبعا اسم شخص اسمه عمير. ييبه وهو جيب القميص أو الثوب، هي فتحة مدخل الرأس العلوية. تحولت المفردة في العاميات العربية إلى جراب حفظ الدراهم الذي يخاط مع الثوب. يعني مثلا الجيب معروف عنه أن المخبة، جراب حفظ الدراهم. فالمثل المصري يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لكن اللي ييب عندنا احنا هي الفتحة، ييب القميص أو ييب الثوب، هي الفتحة اللي ندخل الرأس منها. عمير هذه نوخذ أنجبته هذا الأرض الطيبة في عصر ما قبل النفط، وبقى اسم مخلد في هذا المثل الشعبي رقم زوال الغوص وعصره. عمير نوخذه، والنواخذة يعني كذا نوع من النواخذة معروفين في مجتمع الغوص. النوخذة تعني ربان السفينة، المفردة أعجمية، نو تعني سفينة، وخدا تعني إله، فإله السفينة صارت نو خدا، احنا عربناها قلنا نوخذة. وهذا المصطلح مستخدم من أيام ابن بطوطة. ابن بطوطة قبل 1000 سنة كان في رحلته في منطقة عمان، قال ركبنا صنبوقا ومعنا نأخذه، وسجلتها أنا في ورقة، معنى أن نأخذه نستخدمها احنا من 1000 سنة.

إنه خذه هو ربان السفيرة الآمر الناهي والعليم بدروب البحر ومسالكه، وبعض منهم يملك المال والسفن ويقومون بتقديم القروض البحارة التسقام والسلف الخرجية، وبعضهم يقومون بتزويد السفينة بالزاد والمؤن تخصم بعد ذلك من حساب البيع. النوخذة في نوخذ سلفي في نوخذ بر، النوخذة يريد أن يسترجع ما دفعه من علاوة من من من يعني من بيزات حق ذي، وفوق ذلك بأرباح طبعا. فكانوا يعني نواخذة البحر بعضهم يعاملون البحر معاملة قاسية جدا علشان يعوض، وحتى يعني كما يرون أن بعض النواخذة كانوا يحاسبونهم حتى على شرب الماء لأن الماء غالي في البحر ويخافون ينفذ ويخلص بسرعة. بعضهم اكتسب سمعة جيدة جدا وبعضهم سمعة سيئة جدا. النوخذ اللي يملك الخبرة والدراية ولا يملك الماء يلجأ للاقتراض من التجار ويحسبون عليه نسبة من الفوائد قد تصل إلى يعني نسبة مئوية عالية، لكن ما يسمونها فوائد لأن الفوائد ربح والربح محرم. فكانوا يسوون طريقة ساذجة ساعات تكون مضحكة، يعني يتحايلون على الشرع ويظهرون أن هذا القرض كأن قرض كأن عملية بيع شراء. يعني يوقف التاجر من النوخذة يقول له بصوت مسموع، يقول له اشتريت منك بمبلغ هالكثر الشيء الفلاني، قد يكون منزل، سفينة، قهوة، بقر، أي شيء. فرد على النوخذ اللي خذ السلف يقول قبلت أن أبيعك بالمبلغ المذكور، وسكتون شوي. بعدين الثاني يرد يقول له اشتريت منك الشيء الفلاني بمبلغ وقدره هالكثر، أرجو احتسابه دين علي عقب ما ينتهي القوس. وكتبون الدين، وطبعا المبلغ الجديد يكون أكبر علشان يرجع الفلوس بالفوائد. هناك قلة من التجار يقومون بتزويد رحلات القوس دون احتساب أي فوائد، وبعضهم حتى يعني يعطون عن طيب خاطر إنما هناك مقابل الأفضلية في شراء المحصول، ويتم شلون بالاتفاق، يعني أنا هذا محصولك أشتري بهالكثر، إذا عاجبك بيعني، يا مو عاجبك روح بيع محلات يعني على نوخذة ثاني. المهم عمير ذي صاحب المقولة تاجر صافي النية وصادق، قام ويعني دفع المبلغ من غير ما ياخذ رهن، من غير ما ياخذ مكاتبة، ملأ السفينة بالزاد وعطى كل واحد قروض وشروا زاد حق أهاليهم. فبحارته ما كانوا على نفس المستوى، فكانوا طول النهار يحدقون ويستنسون ويغوصون يعني فترات بسيطة جدا، وفي

0: الليل يسوون المحمر يرقونه ويغنون الفجري وكانوا مستانسين كأنهم في رحلة مدفوعة التكاليف. فالنواخذة الأخر اللي كانوا يمرون على هذه السفينة ويشوفون كلهم في فرح ومرح ويعرفون أن عمير كان مزودهم بالفلوس، لكن ما يعرف عمير شلون تستثمر أمواله، فيقولون بحسرة لو يدري عمير شقيبه. وطبعا جرى هذا المثل إلى اليوم مخزون في الذاكرة الجمعية، وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى لقاءكم في حلقة أخرى.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون من دستور مملكة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب.

0: نبض الملاعب، برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
1: سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة نبض الملاعب. نشرة نبض الملاعب، ودائما نكون معكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 من 7:30 وحتى 8. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي، أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحية الإخراج والتنفيذ تأتيكم دائما من عبد الله محسن.

براية كريمة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيمت المباراة النهائية يوم أمس لدوري خالد بن حمد لكرة اليد بين الأهلي وبربار، وذلك على صالة مدينة خليفة بمدينة عيسى، حيث تمكن بربار من تحقيق اللقب بعد فوزه في المباراة ب 28-26. وتوج سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الفريق الأول لكرة اليد بنادي بربار ببطولة الدوري العام للمرة السابعة في تاريخه، فيما تم تتويج الأهلي بالمركز الثاني، حيث شهدت المباراة حضور سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، والسيد بدر محمد ذياب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، بالإضافة للسيد علي عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ عيسى أو الشيخ سلمان عفوا بن محمد بن عيسى آل خليفة أسماء آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على ما يوليه من اهتمام ودعم ورعاية مستمرة للقطاع الرياضي بشكل عام ورياضة كرة اليد على وجه الخصوص، مؤكدا أن هذه الرعاية أسهمت في تحقيق العديد من المكتسبات والنجاحات للعبة على مختلف المستويات. وأشاد سموه بالمستوى الفني المتميز الذي شهدته المباراة النهائية والذي عكس التطور المتواصل الذي تشهده كرة اليد البحرينية والإنجازات المتعددة التي حققتها خلال السنوات الماضية، منوها بالأداء القوي الذي قدمه الفريقان وما أظهره من روح تنافسية عالية ومستوى فني متقدم طوال اللقاء. كما أثنى سموه على الحضور الجماهيري الكبير الذي واكب المباراة النهائية وأسهم في إضفاء أجواء مميزة على الحدث، مؤكدا أن هذا التفاعل الجماهيري يعكس المكانة التي تحظى بها كرة اليد البحرينية وقاعدته الجماهيرية الواسعة. كما ثمن سموه الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد البحريني لكرة اليد في سبيل تطوير اللعبة والارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية، متمنيا للاتحاد مزيدا من التوفيق في تنفيذ برامجه وخططه الرامية إلى تعزيز مكانة كرة اليد البحرينية. وفي ختام تصريحه هنأ سموه نادي بربار بمناسبة تحقيق لقب الدوري مشيدا بالمستويات التي قدمها الفريق طوال الموسم، كما هنأ أن الأهلي على الأداء المتميز الذي ظهر به أيضا خلال البطولة، متمنيا لكافة الأندية المزيد من النجاح والتقدم. هذا وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من أنصار الناديين، قدما خلاله الفريقان عرضا مميزا طوال مجريات اللقاء، حيث تفوق الأهلي في الشوط الأول بفارق هدفين، فيما استطاع

باربارا العودة في الشوط الثاني وتسجيل أفضلية وحسم نتيجة اللقاء عن جدارة واستحقاق. شارك السيد عادل صليبيخ من سر الاتحاد البحريني لكرة القدم المصقرة في الاجتماع الثاني للاتحاد العربي لكرة القدم المصقرة والذي عقد برئاسة السيد سعيد العاجل رئيس الاتحاد العربي عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بصفته نائبا لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المصقرة وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء. وشهد الاجتماع اعتماد استضافة البحرين لإحدى الدورات التأهيلية والتطويرية الخاصة بالحكام والمدربين، حيث تقرر مبدئيا إقامتها خلال شهر أكتوبر خلال شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها البحرين ودورها الفاعل في دعم وتطوير لعبة كرة القدم المصقرة على المستويين العربي والإقليمي. وناقش أعضاء الاتحاد العربي عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها اعتماد رزنامة البطولات والأنشطة المقبلة إلى جانب برامج تطوير الكوادر الفنية والتحكيمية وإطلاق

تعكس المكانة التي تحظى بها البحرين ودورها الفاعل في دعم وتطوير لعبة كرة القدم المصقرة على المستويين العربي والإقليمي. وناقش أعضاء الاتحاد العربي عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها اعتماد رزنامة البطولات والأنشطة المقبلة إلى جانب برامج تطوير الكوادر الفنية والتحكيمية، وأطلاق الموقع الرسمي للاتحاد وقنواته الإعلامية والتواصلية. استقبل الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام السيد راشد جابر، والذي قدم له مجموعة من الحكام الذين اجتازوا دراسات الحكام الآسيوية من أجل استكمال متطلبات الحصول على الشارة الدولية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولجنة الحكام. ورحب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالحكام معربا عن سعادته بتأهيله مجموعة جديدة من الحكام لينضموا إلى زملائهم القاريين في إطار السعي المستمر لتعزيز قاعدة الحكام المحليين في اللعبة وتخريج أكبر عدد من الحكام المؤهلين نظرا لما يمثلونه من أهمية كبيرة في نجاح المسابقات المحلية. وقال أيضا أننا نولي الحكام اهتماما كبيرا من خلال سلسلة الدورات التي ينظمها مركز البحرين الدولي لتطوير الكرة الطائرة بهدف تخريج حكام لرفض قاعدة الحكام والعمل كذلك على ترفيع وترقية الحكام بمختلف فئاتهم للوصول إلى أعلى الدرجات. وقال نحن سعداء بوجود كوكبة جديدة من الحكام سيساهمون في إدارة المنافسات المحلية ومن ثم تطورهم تدريجيا لتمثيل مملكة البحرين في مختلف البطولات الخارجية. ونواصل أيضا الأخبار المحلية، حيث عقدت لجنة منتخبات الفئات العمرية ولجنة التسويق بالاتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعا تنسيقيا موسعا مع لجنتي المسابقات والإعلام في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاقة الموسم الرياضي 26-27. وشهد الاجتماع حضور عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة منتخبات الفئات العمرية سعادة الشيخ سلمان بن عبد الرحمن الخليفة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة التسويق سعادة الشيخ عيسى بن حسام الخليفة، بالإضافة إلى ناصر العبري وسعد العيسى من قسم المسابقات، ورئيس اللجنة الإعلامية أحمد مهدي، وعضو اللجنة الإعلامية محمد بحر. حيث تركز الاجتماع على استعراض آليات العمل التسويقي والإعلامي للمسابقات القادمة على مستوى الفئات بمختلف الأعمار بهدف تسليط الضوء على المواهب الشابة التي تشكل ركيزة مستقبل الكرة البحرينية. وناقش الحضور سبل تطوير المسابقات تسويقيا وإعلاميا لضمان بيئة تنافسية تخدم التطلعات الفنية وتواكب التطلعات التي ينشدها الاتحاد البحريني لكرة القدم.

قادرت بعثة فريق ستيف البحريني لكرة السلة 3-3 لجمهورية صربيا لإقامة معسكر تدريبي خارجي ضمن برنامج إعداد الفريق للمشاركات الدولية المقبلة والمدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لكرة السلة. وتضم قائمة الفريق اللاعبين بوغدان دراغوفيتش، أوستان أوجاكو، وأروس إلياتش، وعيسى جاسم. ويأتي هذا المعسكر في إطار سعي الفريق لرفع جاهزيته الفنية والبدنية استعدادا لخوض منافسات بطولة صوفيا أوبن 3x3 وذلك في بالمز لايت كوست، والتي تستضيفها بلغاريا في 5 يونيو الجاري، حيث يتطلع الفريق لتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز تصنيفه الدولي واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك بفرق قوية على المستوى العالمي. وبعد انتهاء مشاركته في البطولة البلغارية سيعود الفريق إلى صربيا لاستكمال برنامجه التدريبي ضمن المعسكر الخارجي قبل التوجه إلى سنغافورة للمشاركة في أولى محطات الجولة العالمية ليون سيتي تشالنجر 3x3 والمقررة في 20 يونيو الجاري.

وإلى الأخبار العربية والعالمية، والتي نبدأها باستعدادات المنتخبات لكأس العالم، حيث لا شك أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم حدث تاريخي للمنتخبات العربية. غير أن المنتخب السعودي قد يبحث عما هو أبعد من ذلك في مونديال 26 بأن يجلس على القمة العربية متفردا. المنتخب السعودي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك ليكون ضمن المجموعة الثامنة، والتي تضم منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة المنتخب اللاتيني. ومن أجل تحقيق هذا الحلم سيكون على المنتخب السعودي تجاوز نظيره المغربي الذي يتصدر معظم الأرقام القياسية للمنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم على مر التاريخ. وبمجرد التأهل لمونديال 26 وصل الأخضر تربعه على عرش أكثر المنتخبات العربية مشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث تأهل للبطولة للمرة السابعة في تاريخه. غير أن المنتخب السعودي يتساوى مع منتخبين عربيين آخرين في تلك القمة وهما منتخبا المغرب وتونس، حيث تأهل كلاهما إلى المونديال للمرة السابعة أيضا. وبخلاف نسخ المونديال فأن المنتخب السعودي يحلم بأن يكون المنتخب العربي الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ المونديال، غير أن هذا الحلم يبدو صعبا بسبب منتخب المغربي أيضا. المنتخب السعودي هو ثاني أكثر المنتخبات العربية خوضا للمباريات في المونديال حتى الآن برصيد 19 مباراة، بفارق 4 مباريات خلف منتخب المغرب صاحب الصدارة ب23 مباراة. ومن أجل تحقيق هذا الحلم سيكون على المنتخب السعودي انتظار خروج المغرب من دوري المجموعات ومن ثم استكمال البطولة حتى نهايتها، سواء بالوصول للمباراة النهائية أو خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. في هذه الحالة سيصل رصيد المنتخب السعودي من المباريات 27 ليكون على الصدارة العربية بفارق مباراة أمام المنتخب المغربي، والذي سيصل رصيده إلى 26 لو خرج من الأدوار الأولى. أكد ديدي ديشامب مدرب منتخب فرنسا جاهزية كيليان مبابي قائد الديوك لخوض كأس العالم 2026، مشيرا إلى أنه استقر على معظم تشكيلته للمباراة الأولى في البطولة أمام السنغال، ويستعد المنتخب الفرنسي بطل 2018 لخوض كأس العالم في مجموعة صعبة تضم السنغال العراق والنرويج. ويواجه فريق الديوك نظيره كوتديفوار في مباراة ودية مساء غد الخميس على ملعب لابوغار معقل نانت. وسئل ديتشامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء عن موسم كيليان مبابي الصعب جماعيا مع ريال مدريد، فرد بقوله هو في أفضل حالته وهذا كل شيء بدنيا وذهنيا أيضا، وقال إنه تحدث مع اللاعب، وقال تحدث أيضا بدوره مع اللاعبين باعتباره القائد. ما حدث في الأندية أصبح وراءنا والآن نحن مع المنتخب. وقال إنه منذ الحصة التدريبية الأولى بذل مبابي جهودا كبيرة مع المجموعة، حيث يمتلك خبرة لا يملكها الآخرون، فهذه ستكون كأس العالم الثالثة له. في المقابل هناك منافسة قوية داخل الفريق لكنه بخير. وعن مستوى منتخب كوتديفوار قال ديشام إنه أحد أفضل المنتخبات الأفريقية والعالمية، ويضم لاعبين أصحاب جودة عالية إلى جانب عناصر شابة صاعدة وأخرى تملك خبرة كبيرة، ويلعب العديد منهم في أندية أوروبية كبرى، وقال لديهم الإمكانات لتحقيق أشياء مميزة للغاية. وبخصوص الحالة البدنية لويليام سليبا مدافع أرسنال، علق المدرب الفرنسي أن اللاعب بخير والتعامل معه بحذر، ولو كان علينا اللعب غدا في مباراة رسمية لشارك لكنه لن يلعب الآن. وقال أن الأمر يتعلق بإدارة الأحمال واللاعبون الستة الذين شاركوا في نهائي دوري أبطال أوروبا انضموا متأخرين، وقال أنه سيقوم بتوزيع الدقائق اللعب بينهم، هذا هو الهدف والوقت المناسب لذلك، وجميع اللاعبين الستة وعشرين

فلسطين كما يقول ديشام بحالة جيدة. تلقى المنتخب الأرجنتيني ضربة مقلقة قبل أيام من انطلاقة كأس العالم بعدما تصاعدت الشكوك بشأن جاهزية لاعب وسط الوسط نيكو باز للمشاركة في البطولة إثر الإصابة التي تعرض لها مع فريقه كومو الإيطالي خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم. ويستعد المنتخب الأرجنتيني للدفاع عن لقب أو عن لقبه في كأس العالم، حيث ينافس في مجموعة تضم الجزائر والأردن والنمسا، وسيفتتح مباراته فجر يوم 17 يونيو الجاري بملاقاة محاربي الصحراء. ولكن قبل ذلك سيواجه المنتخب اللاتيني الهندوراس وأيسلند في مباراتين وديتين يومي 17 و18 يونيو على الترتيب. وكان باز قد تعرض لضربة في الركبة خلال مواجهة هيلاس فيرونا، وهي الإصابة التي أبعدته عن المباراتين التاليتين. وكانت التقديرات الطبية أشارت إلى أنها مجرد إصابة طفيفة ولن تؤثر على مشاركته في المونديال، لكن التطورات الأخيرة أثارت مخاوف في داخل معسكر التانجو. ووفقا لما نقلته صحيفة آسا الإسبانية، تحولت الأجواء من التفاؤل بشأن تعافي اللاعب إلى حالة من القلق في ظل احتمالية معاناته من إصابة تتجاوز مجرد مشكلة عضلية. ومن المنتظر أن يخضع باز لتقييمات يومية خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركته فيما يصنف حاليا كأحد اللاعبين المهددين بالغياب. وفي الخبر الأخير، وعلى مدار أكثر من 15 عام ما ظل اسم مانويل نوير حاضرا في مقدمة المشهد الكروي العالمي، ليس فقط كحارس مرمى استثنائي بل كأحد أبرز من أعاد تعريف هذا المركز بفضل أسلوبه الفريد وقدرته على المشاركة في بناء اللعب من الخلف. نوير بدأ في ملاعب ألمانيا مع شالكة قبل أن يفرض نفسه كواحد من أفضل الحراس في العالم، وينتقل إلى بايرن ميونخ حيث صنع مسيرة استثنائية حافلة بالألغاب والإنجازات الفردية والجماعية. ومع المنتخب الألماني تحول نوير إلى الحارس الأول للماكينات منذ سنوات طويلة، ليصبح عنصرا ثابتا في جميع المحطات الكبرى والتي خاضها منتخب ألمانيا بدءا من كأس العالم 2010، مرورا بالتتويج التاريخي في مونديال 2014، وحتى قيادته لجيل كامل من اللاعبين داخل غرف الملابس وخارجها. ورغم إعلانه الاعتزال الدولي، فإن القدر منح الأسطورة الألمانية فرصة أخيرة للعودة إلى المسرح الأكبر. وبعد استعادة جزء كبير من بريقه وتألقه مجددا في الملاعب الأوروبية، عاد نوير ليرتدي قميص ألمانيا من جديد، مستعدا لخوض ما قد تكون الرقصة الأخيرة في كأس العالم 2026، بحثا عن نهاية تليق بأحد أعظم حراس المرمى في تاريخ اللعبة. إلى هنا أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة كافة مشروعات

القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية، كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على الروابط والحياة الأسرية المتماسكة. وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير

0: فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها، ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
1: المجلس الأعلى للمرأة.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة

إضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الحقيقة بدقيقة. سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الشراكة الاقتصادية المتكاملة وفق الآليات الفعالة.
1: العمل على إزالة كافة العوائق لحركة انتقال الموارد الاقتصادية بين دول المجلس.
0: معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة نفسها في كافة الأنشطة الاقتصادية.
1: تعزيز وتطوير التجارة البينية.
0: تكثيف الاستثمار في الأنشطة غير النفطية.
1: تحقيق الربط الكامل لشبكات البنى الأساسية بين دول المجلس، وخاصة في مجالات الطاقة الكهربائية والنقل والاتصالات والمعلومات.
0: يعتبر مشروع الربط الكهربائي ومشروع خط نقل الغاز بين دول المجلس برهاناً ساطعاً على جدية المجلس في تفعيل استراتيجيته لتحقيق الشراكة الاقتصادية المتكاملة.
1: إنه الوعد والعهد على تحقيق وحدة اقتصادية حقيقية،
0: لأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: وغيرها بطابور، هو يطرد الصيدة وهم يطردونه. كل يمثل في حياته بها دور، يخرج لنا في مسرحه من فنون، وإذا انتهى دوره على يوم مقدور أسدل ستارة عامل الموت دونه.
1: يبدو أن المسرح ملاحقنا وين ما نروح، لأن الحياة عزيزي المستمع مسرح كبير، وإحنا فيه شخوص نمثل أدوارنا. يا هلا فيكم، نلتقي الليلة في حلقة جديدة من همس المشاعر.

0: محطات في قلب كل إنسان يزورها. لذلك إحنا لما نسافر إلى مدن غريبة نحمل لها الذكرى، بعضها ذكرى جميلة والبعض الآخر ذكرى غير مريحة، حتى أن نقرر بيننا وبين أنفسنا أن إحنا لن نزور هذه المدينة مرة ثانية.
1: هذه فعلا حقيقة. المدن والأماكن دائما يرتبط الإنسان بها بذكريات تظل معاها عمر طويل، ويمكن طول عمر الإنسان. فكل ما أتى ذكر مدينة من المدن تداعت ذكريات تلك الزيارة إلى ذهن الإنسان.
0: اللي يصير حاليا هو ارتباط بعض الناس بزيارة مدينة معينة كل سنة، حتى أن هذه المدينة تصبح الإدمان السنوي إذا جاز التعبير، مع أن هناك مدن أخرى جميلة ورائعة والتسهيلات فيها أكثر، ويمكن هذه المدن أجمل بكثير من هذه المدينة، لكن هناك ما يسمى العشق.
1: قصدك عشق المدن؟
0: بالضبط، أقصد عشق المدن تماما، مثل ما يكون هناك عشق امرأة هناك عشق مدينة.
1: أنا عندي صديق من كثر حبه للقاهرة لازم يزورها في السنة أكثر من مرة، وخصوصا في الصيف. ونقول له القاهرة في الصيف تكون يعني مليئة بالسواح ومزدحمة، والخدمات تتأثر نتيجة لكثرة الزائرين، لكن أبدا ما يهتم بكل ملاحظاتنا وكأنه مو نأذن في مالطا.
0: ذكرني كلامك بعشق الشاعر السعودي طلال الرشيد. الشاعر من زود حبه للبحرين كتب فيها قصيدة رائعة، خل نوقف عندها وعند ديرتنا. هل كثر البحرين حلوة في عيون الناس وعيون الشعراء بالذات؟
1: ومن قال لك إن البحرين مو بحلوة؟ ما في أجمل من مدينة في عيون شاعر، لأن الشاعر لما يزور أي مدينة ويحبها يصير في ارتباط بينه وبينها، وتصبح المدينة مو بمباني وشوارع وناس، تصبح المدينة فتاة سندريلا بجمالها وطولها وشعرها وعيونها.
0: هذه بالفعل اللي ترجمه الشاعر طلال الرشيد شعرا في قصيدته، حتى خلانا احنا هل البحرين نشوف ديرتنا غير، ننظر لها نظره مختلفه. ايش رايك نسمع القصيده ونشارك الاخوه المستمعين متعه الاستماع؟ طار سر بالحروف وسالت الشمس نور، سرمدي تعلى نور مسرورها، جيت عزم القصايد وثر شعري غيور، قبل جي للمنامة كان في دورها. يا عيون قرتني صدق بين السطور، وش لقيت من تدورني وانا دورها؟ انفض العهن عن صدري وفج البحور، في يميني عصا موسى ومسحورها. ما تخيرت اجي شاعر جبرني الشعور، ولو جروحي تعافي الشعر ما زورها.
1: امتطيت القصايد والجوارح سبور، والمعاني تذل العز مغروره، نوخ الشعر بهمومي وعيا يثور، قلت حي الضيوف ودوك ميسوره، كان فحل المعاني بالقياد مهجور، جيت افكه تهبد ناره محذوره، ما ارده علي الله ولو هو هدور، لين يروي ضماه ويحتمي سوره، دام دلب غدير النور ليه العفور، باغتسل من زلال الضي بحضوره.
0: يا المنامه اجي طايح واجيب الطيور، لجل عينك تغني الارض وطيوره، سندريلا المدائن جيت بعد الحضور، جيت اقيس القصايد عقد بنحوره، سندريلا الخليج وشهرزاد البدور،

0: مالقى الشعر مثلك يلبس بحوره. تذخر الما عذاري والصناديد بور، دام عز الديار وعز مذخوره. قلت بمدح للبحرين فرع وجذور، وثرهم غرسه في التاريخ وجذوره.
1: وقلت بمدح للبحرين مدح العطور، وثرهم جنة الفردوس وزهوره. وقلت بمدح للبحرين فكر بكور، وثرهم للحضارة نور بلورة. قلت أجل بمدح البحرين دور وقصور، صرت أنا الضيف والبحرين وقصوره. بالعيون المشاعر والقدر بالصدور، والعرب تدرك الخافي ومستوره. حامسر بالحروف وشربة الشمس نور، وش تقول القصايد دامكم نور.

0: مسكين من حب ولا طال، ومسكين من صار الوقت والظروف ضده،
1: ومسكين بعد من كانت الدمعة طريقه الوحيد للتعبير عن حزنه وخيبة ظنونه.
0: احنا كلنا ترى مساكين يا الشرقيين، ودائما نهايات علاقتنا تكون حزينة، ودائما ايضا الظروف تحول بين اللي نبي ويبينا.
1: الغريب ان معظم علاقات الحب عندنا تبدأ رومانسية، خضرة الملامح، وردية الرؤية، بنفسجية المستقبل، وتستمر فترة طويلة، لكن تبدأ بعدين عوامل النخر في هذه العلاقة مثل ما ينخر السوس في الخشب.
0: في رأيك ليش تنتهي علاقاتنا العاطفية في معظم الحالات وأحيانا بسرعة؟
1: أنا أعتقد أن هو عنصر التفاهم والتقارب الفكري هو أول الأسباب.
0: وثاني الأسباب؟
1: الثاني أن إحنا نبالغ في رؤية الصفات الإيجابية في الطرف الآخر ونراهن عليها وننسى الجوانب السلبية ونخدع أنفسنا في النهاية، لأن العلاقة العاطفية هي توازن وتكافؤ صفات، إذا اختلت اختل الرابط اللي يربط العلاقة.
0: ليه أنا وانتي ودمعتنا شراكة، وش علام الوقت والفرقة علينا؟ ليه يومنا عن الحب انتحاكة؟ ليه مسرع ما بدينا ما انتهينا؟ كم سهرت الليل من هاجس غلاكة؟ يا خسارة يا خسارة دمعة فيها صخينة. خاب ظني كنت أحس بأنك ملاكة، من هبالي كنت أحس بأن هوينا. وكم رسمت القاف نجمة في سماك، من نزيف الحرف لو راقك سقين.
1: لبغيت أقرب بعد عني مداك، ولبغيت أرحل يغيدني الحنين، ضايع من يرتجي لحظة صفاك، جاهل يرجى يرد الميتين. ما ندور بالهوى هذا وذاك، المقدر بالهوى لازم يجينا.

0: احنا دايما نقول في وصف البنت الجميلة سريعة الحركة وصف نابع من البيئة، نقول عنها ريم البوادي أو ريم البراري.
1: من المعروف عن الصحاري أو البادية، هي مفرد بوادي، إنها طبيعة قاسية وتضاريس أرضها وعرة، كلها مرتفعات وجبال ورمال ومساحات شاسعة، ومن يعيش في مثل هذه البيئات يتطلب منه أنه يكون ذو جسم ممشوق، خفيف الوزن، سريع الحركة، علشان يقدر يعيش في مثل هذه البيئة اللي تحتاج صعود الجبال والمشي بين السهول والجري في الصحاري.
0: الريم أو الغزال طبعا هو من أسرع الحيوانات، حيث أنه بطبيعة جسمه خفيف الحركة، جفال من أي خطر يشعر أنه يتربص به، ممكن يعتلي الجبال بنفس السرعة اللي يركض فيها على الأرض، وشكله طبعا جميل يغري الصيادين.
1: لذلك لما رادوا يقولون عن البنت الرشيقة

0: سريعة الحركة اللي تتحمل قسوة الطبيعة، كان حيوان الريم هو أنسب الحيوانات اللي قدامه.
1: لثمت الشمس بشفاه القواه في يوم شعر ضاك، ولا هو صعب تطرب خدك الناعم تقاسيمي. أحب الشعر فطرة وعشقة وعشق ربيع أحمق، وأحب مداعم أطراف الضفاير في ترانيمي. نويت أهجر طريق البوح الأسود وارتخي لفنانك، نويت أنفر من يدين الضياع اللي ورا ضيمي. تبهذل شق ثوبك بعثر أوراقك هنا وهناك، تراها جنبت عن دربك المظلم مقاديمي.
0: عزيزنا المستمع، يسافر الليل في ظلمته ويشرق الفجر بعد سفر طويل، لكن ما نقدر ننتظر معاكم الفجر. الحين نستودعكم الله، شاكرين لكم حسن المتابعة، وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.
2: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

لكل من حملوا راية الوطن وتوشحوا بوسام التضحية من أجله كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين تمضي بثبات.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهر.

0: معلومة علشانك.
1: أجريت العديد من الأبحاث والدراسات حول أذكى الحيوانات في العالم، وتم اكتشاف أن الجمل هو أحد أذكاهم، إذا ما كان هو اللي يتصدر القائمة، والسبب يرجع لذاكرته القوية في الحفظ واللي تمتد لسنوات كثيرة. يعني اليوم لو تشوف أي شخص ممكن يتم في ذاكرته على طول. ومن الأمور اللي لاحظوها في الأبحاث أن الجمل يغار جداً على عائلته، ولو فكر أي شخص أنه يأذيهم يبقى الموقف في ذاكرته لين ما ينتقم.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: فعاليات وطنية تؤكد أن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم رسم مسارا لتعزيز الأمن وترسيخ الولاء وحماية المصلحة العليا للوطن، وأن وحدة الصف هي الدرع لمواجهة التحديات وصون الاستقرار.
2: منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تتمكن من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية استهدفت سماء مملكة البحرين.
1: وزارة الداخلية تعلن القبض على 15 شخصا يمثلون المنفذين الميدانيين في قضية عملاء إيران في مملكة البحرين المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران.
2: ووزارة الخارجية تعرب عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشآت مدنية وحيوية.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 23 لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. حمل الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حمل في طياته مضامين استراتيجية عميقة تختصر ملامح المرحلة الراهنة والمستقبلية لمملكة البحرين.
1: الخطاب الملكي السامي هو رسالة تقدير واعتزاز وجهها جلالته إلى الجبهة الداخلية التي أثبتت وعيها التام واصطفافها المشرف وراء قيادتها في مواجهة مختلف التحديات.
2: في خطاب سام حمل مضامين وطنية راسخة ورسائل عميقة تختصر ملامح المرحلة، جدد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم التأكيد على قوة الجبهة الداخلية البحرينية ووحدة الصف الوطني والاعتزاز بما أبداه أبناء مملكة البحرين من وعي ومسؤولية واصطفاف وطني مشرف في مواجهة مختلف التحديات. وأعرب جلالة الملك المعظم في خطابه عن بالغ الشكر والتقدير لكل من عبر قولا وفعلا عن محبته الصادقة للوطن وما رافق ذلك من دعم ومساندة وطنية للإجراءات المتخذة لحماية أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشيدا بما أظهره المواطنون والعائلات البحرينية من مشاعر الوفاء والانتماء في صورة وطنية جسدت التكاتف الأصيل بين القائد والشعب. وأكد جلالته أن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس خلال الحرب

0: حرب دفاعية غير المسبوقة يجسد نهجا بحرينيا ثابتا يقوم على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام الإقليمي والدولي انطلاقا من ثوابت المملكة العربية والإسلامية وحرصها الدائم على تغليب الحكمة ودبلوماسية التفاهم والتعايش.
1: يطيب لنا أن نبدأ حديثنا هذا بالإعراب عن عميق الشكر ووافر التقدير لكل من عبر قولا وفعلا عن مشاعر الحب الوطني للبحرين العزيزة وما تضمنه ذلك من مساندة مسؤولة للإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتحصين الجبهة الداخلية من أي تهديد يمس وحدة الصف ومسيرة التنمية والازدهار الوطني.
0: وشدد جلالة الملك المعظم على أهمية حماية أمن المنطقة واستقرار الممرات البحرية الدولية وفي مقدمتها مضيق هرمز بما يضمن حرية الملاحة وصون المصالح الإقليمية والدولية إلى جانب مواجهة مخاطر أسلحة الدمار الشامل وتعزيز الأمن والسلم العالمي. وفي سياق متصل وجه جلالته تحية فخر واعتزاز إلى منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية تقديرا لما أظهروه من جاهزية عالية وكفاءة واحترافية في أداء الواجب الوطني، مؤكدا أن أبناء الوطن يواصلون أداء رسالتهم الوطنية بكل شجاعة واقتدار دفاعا عن أمن الوطن واستقراره.
1: ويمتد الشكر إلى منتسبي مؤسسات الدولة والفعاليات المجتمعية والأدباء والكتاب والشعراء على جميع ما تفضلوا به من دعم وتأييد نعتز به. وكما عبر المواطنون والعائلات البحرينية الكريمة عن مشاعرهم الصادقة التي جسدت تكاتفهم وولائهم في أسمى صورة وكان لها بالغ الأثر في النفس، فإنه لشرف لنا أن نبادلهم الوفاء وأن نجدد معهم عهد الذود عن وطننا الأبي الذي يسكن القلوب ونعتز بالانتماء إليه. فلهم منا خالص التقدير والاحترام والمحبة على مواقفهم المخلصة لتبقى فرحة الجميع حاضرة وتتواصل الخطى بثقة وأمل.
0: كما أكد الخطاب السامي أن المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق العربي المشترك لحماية سيادة الدول وتعزيز وحدتها الوطنية، مشددا على أن مملكة البحرين ماضية بكل عزم في حماية مصالحها العليا والتصدي لأي محاولة تستهدف أمنها أو تمس وحدتها الوطنية في ظل سيادة القانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء. واختتم جلالته خطابه السامي برسالة وطنية مؤثرة عبر فيها عن فخره بأبناء البحرين مشيدا بما قدموه من صمود وثبات وتكاتف ووعي وطني، مؤكدا أن المملكة ستبقى كما كانت عبر تاريخها أرض سلام ووطنا عريقا يستمد قوته من وحدة شعبه وتمسكه بثوابته الوطنية الراسخة.
2: هذا وأكد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم يمثل بيانا وطنيا واضح المعالم يرسم توجهات المرحلة المقبلة ويحدد أولوياتها.
3: وأضاف الحمادي أن الخطاب السامي يشكل نهجا وطنيا يسترشد به في العمل والبناء وخريطة طريق للمضي قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات وتطلعات الوطنية.
4: ترأى السيد جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه في اجتماع مجلس الوزراء في هذا التوقيت بالتحديد يعطي دلالات سياسية وطنية عميقة، يؤكد في البداية حضور القيادة المباشر في هذه اللحظة الإقليمية الدقيقة اللي تمر بها المنطقة، وهذا يأتي من حرص سيدي جلالة الملك على ترسيخ الطمأنينة والثقة.

0: طمأنينة في الإجراءات للبحرين تتخذها أيضا، والثقة في النظرة الثاقبة للقيادة في إدارة المرحلة اللي احنا فيها وجميع المراحل اللي مر بها الوطن. ويأكد في نفس الوقت أن إدارة المرحلة تتم برؤية ولله الحمد ثابتة من سيد جلالة الملك المعظم، وحضور ومتابعة دائما لجلالته وأيضا لسيدي سمو العهد ولكافة المسؤولين في كل مواقعهم على كل المستجدات. ويعطي رسالة أيضا واضحة بأن البحرين تتعامل مع التحديات الحالية بعقل الدولة الواثقة ومؤسساتها الراسخة، وأن القرار الوطني في البحرين يدار دائما من موقع المسؤولية والحكمة والجاهزية. فلذلك يعني الكلمة السامية لسيدي جلالة الملك تكتسب أهمية يمكن تتجاوز أن تكون هو مجرد خطاب عابر في مرحلة معينة. هو يشكل بالنسبة لنا بيان وطني واضح المعالم، يحدد أول شيء ثوابت الموقف البحريني واتجاه المرحلة المقبلة بالنسبة للبحرين. حمل فيه رسائل طمأنة للداخل ورسائل واضحة وثبات للخارج، وأكد أن مملكة البحرين تتحرك وفق نهج يقوم على حماية الدولة ومصالح مواطنيها مع التمسك دائما، وهذا ما يميز البحرين وقيادة البحرين، بالحكمة والاتزان وعدم الانجرار خلف التوترات والانفعالات.
1: بدوره أشاد سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب خلال استضافته ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار، أشاد بمضامين الخطاب الملكي السامي وما تضمنه من رسائل وطنية سامية تعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم في تعزيز وحدة الصف الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء.
2: وأكد النائب أن الخطاب الملكي السامي يجسد حرص جلالته على صون المكتسبات الوطنية وحماية مسيرة التنمية والازدهار.
3: جلالة الملك يشاطر شعبه الوفي هذا الشعور بالتلاحم والتكاتف ووحدة المصير في هذه الرسالة التي وجهها، وهي يعني جزئية من أهم الجزئيات التي جاءت في خطاب جلالة الملك.
4: نعم.
3: مثلما شعب مملكة البحرين عبر عن مواقفه الوطنية المشرفة في مختلف مناطق مملكة البحرين ومختلف التوجهات، طبعا هذا الشيء يشرف شعب مملكة البحرين ومدعاة لتفضل جلالة الملك بشكر هذه المواقف الوطنية التي تنم عن وفاء هذا الشعب وحبه لهذه الأرض. فطبعا هذا الشكر اللي توجه فيه جلالة الملك لشعبه إنما هو يعني وسام كبير.
4: نعم.
3: نضعه يعني كشعب مملكة البحرين على صدورنا ونعتز فيه، وإنه هو دافع أكبر على المواصلة على هذه النهج اللي إحنا كمواطنين نقوم بدورنا وواجبنا تجاه وطننا في الدفاع عنه في كل وقت وكل حين.
4: نعم.
3: وكما قال جلالة الملك كان يعني مثل ما كان مواقف بطولية لشعب مملكة البحرين في وقت الحرب، أيضا هم لهم مواقف في وقت السلم. فطبعا جلالة الملك بتوجيه هذه الشكر هو ليس بغريب عليه، وإنما هذا يعني رد لهذه المواقف المشرفة وتكريم لهذا الشعب الذي وقف هذه المواقف المشرفة الوطنية. وهذه الرسالة كانت يعني حملت الكثير من المعاني العميقة في قلوب المواطنين.
4: صحيح.
3: وأسعدت جميع المواطنين. وكان جلالة الملك كان دائما خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة يعني يتخذ مثل هذه المواقف الوطنية الكبيرة.
4: صحيح.
3: ويعني يتلاحم مع مملكة البحرين ليكون القيادة والشعب يتحركون كجسد واحد.
1: من جهته أكد الأستاذ حسام جابر محاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية خلال استضافته ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن الخطاب السامي يشكل دافعا لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه خدمة الوطن وصون منجزاته بما يسهم في تحقيق تطلعاته المستقبلية.
5: أشار إلى عنوان لهذا المضامين الخطاب السامي اللي ألقاها سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله بالأمس، يمكن القول أن وطن محصن بالتلاحم، رادع بالجاهزية، ثابت على مبدأ السلام. لذلك سيدي صاحب الجلالة أرسل قاعدة

0: ذهبية جدا خلال هذا الخطاب.
1: نعم.
0: وهي أن المسؤولية الوطنية تعبر عنها إرادة المواطنين البحرين ككل، وهي شراكة. اليوم المسؤولية الوطنية ليست دور إحنا نلعبه من وقت إلى آخر، لا، بل عندما تشتد الأمور تجد أن المواطن يقدر مسؤولياته الوطنية تجاه وطنه،
1: صحيح،
0: ويزود بكل ما يمكن للدفاع عن هذا الوطن وحماية المكتسبات الوطنية.
1: نعم.
0: لذلك حتى الإشادة من سيد صاحب الجلالة هي وسام تقدير لكل مواطن،
1: صحيح،
0: أرسها وجهها سيد صاحب الجلالة للمواطنين وعزز لديهم الحب والافتخار بالانتماء لهذا الوطن. حاط الصد الأولي والأساسي اللي واجه التحديات بلا شك كان وعي المجتمع البحريني. اليوم المواطن البحريني بوعيه من أول يوم، كنا لما طلعنا على التلفزيون قلنا أن المواطنين واعيين، يستقون المعلومة من مصادرها الرسمية، من وسائل الإعلام الرسمية، ويستطيعون مواجهة التحديات. شفناهم عبر كل وسائل الإعلام.
1: ليس بغريب على الشعب البحريني أستاذ حسام. نعم.
0: أبد له بغريب، وبالعكس معدن المواطن البحريني يطلع، ترى هي تمشي في الدم.
1: صحيح.
0: مسؤولية المواطن تجاه وطنه واتجاه قيادته وحبه لهذه القيادة. فهني التقت هذا التقدير، التقى بين نبض القيادة مع نبض الشارع. في البحرين القيادة قريبة جدا من المواطنين. يعني شفنا سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كان من أول الشخصيات اللي تزور مواقع اللي صار فيها ضربات واعتداءات آثمة. شفنا سيدي صاحب الجلالة في زيارته إلى مستشفى القوات الدفاع واطمئنان على المواطنين اللي تعرضوا للاعتداءات. فهذه قد يكون موجود في بعض الدول، لكن في مملكة البحرين هذه حتى في الأيام العادية، في رمضان، في المناسبات، في الاحتفالات، دائما القيادة قريبة من المواطنين وتتلمس الاحتياجات وتقف على المتطلبات المواطنين ومتطلبات التطور في المجتمع البحريني.
2: أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.
3: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تمكنت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس دودا عن الوطن.
2: انطلاقا من مسؤولية وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره المجتمعي، وبناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية بشأن المقبوض عليهم سابقا في قضية عملاء إيران في البحرين المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران، تعلن وزارة الداخلية أنه تم اليوم القبض على 15 شخصا يمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة. هذا وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات.

0: اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التشكيل وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. وتؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذه العناصر كانت تحت الرصد والمتابعة، وإنما تم اتخاذه من إجراءات يهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة ماضية في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشآت مدنية وحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.
1: نعم، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وخرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بكفاءة الدفاعات الجوية الكويتية وجاهزيتها العالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، ومعربة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها إلى حكومة دولة الكويت وشعبها الشقيق وأسرة الضحية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ولدولة الكويت الشقيقة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
0: أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الاتصال الحكومي أصبح اليوم عاملا استراتيجيا هاما في دعم السياسات العامة وتعزيز الشفافية وإبراز الإنجازات الوطنية في شتى المجالات.
1: جاء ذلك لدى افتتاح الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. وأضافت المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الشراكة مع مركز الاتصال الوطني تعكس حرص الجانبين على تبني نهج متطور في إعداد الكفاءات الاتصالية الحكومية من خلال التركيز على استشراف التوجهات الإعلامية المستقبلية وتوظيف أدوات الابتكار والذكاء الاصطناعي في تطوير الممارسات الاتصالية، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على صناعة محتوى مؤثر. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية لمنتسبي قطاع الاتصال الحكومي يمثل استثمارا في دعم قدرة المؤسسات على بناء صورتها الصحيحة وترجمة جهودها وفق الأولويات الوطنية إلى رسائل واضحة ومؤثرة تعكس ما تقوم به من أجل الوطن والمواطنين. وأوضح العريفي بأن التعاون المثمر مع معهد الإدارة العامة محل اعتزاز كبير، حيث يأتي انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بعد نجاح الدفعة الأولى وما لمسه المتدربون من أثر نوعي في محتوى المحاور التدريبية التي شملت أبرز المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها اليوم القيادات الاتصالية في مختلف الجهات.
2: سعيدين بافتتاح الدفعة الثانية ببرنامج التنفيذي للاتصال الحكومي، هذه الدفعة اللي عملنا مع المختصين من الكوادر في قسم التصميم لتصميم هذا البرنامج بحيث أنه يكون ينمي قدرات الكوادر البحرينية المعنية بالاتصال الحكومي، وينفذ هذا البرنامج بالتعاون بين معهد الإدارة العامة ومركز الاتصال الحكومي على أيادي مختصين من المدربين مهتمين جدا بالليتست ترندز نفس ما نسميه في هذا المجال.
3: نفخر بالمشاركة اليوم في البرنامج التنفيذي للاتصال الحكومي والذي يمثل منصة وطنية متميزة رائدة لتطوير القدرات الوطنية في مجال الاتصال المؤسسي والحكومي وتعزيز مهارات

0: التواصل الفعال بما يدعم جودة الخدمات الحكومية وترسيخ الثقة والتفاعل مع المجتمع.
1: اليوم أنا طبعا حظيت فرصة أن أكون من أحد المشاركين في هذا البرنامج، وأمانة عندي يعني تطلعات كثيرة أن احنا شوي نتعلم أكثر عن موضوع الاتصال الحكومي كونه يعني مس بشكل أساسي عملنا اليومي. طبعا أتطلع طبعا أن احنا نتعلم اللي هو فيما يتعلق بأبرز خلينا نقول الأدوات المبتكرة الجديدة اللي ممكن احنا نستفيد منها في المجال الإعلامي ونطور فيها رسالتنا الإعلامية الاتصالية اللي احنا نقدمها حق الجمهور.
2: أكد سعادة النائب محمد الرفاعي عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار وتعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات بما يسهم في صياغة رؤى دولية تدعم تمكين المرأة.
3: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الخامسة للمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات 2026 ميلادية في مدينة بلغراد، حيث استعرض الرفاعي جهود مملكة البحرين في مجال تمكين مشاركة المرأة وحضورها السياسي والتشريعي وفي مواضع صنع القرار، مبينا أن مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظم وبدعم ومساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما واضحا بدعم مشاركة المرأة في العمل البرلماني وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار. ومن جانبها أكدت النائب زينب عبد الأمير أن مملكة البحرين تبنت نهجا إصلاحيا متقدما ومستداما في تعزيز مكانة المرأة انطلاقا من الرؤية السامية لجلالة الملك المعظم وبدعم ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأوضحت أن هذه الرؤية القيادية الثاقبة انعكست بصورة واضحة وجلية في المنظومة الدستورية والتشريعية لمملكة البحرين. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إصدار ترخيص وكالة توريد عمال عبر مرحلتين، وهما مرحلة الموافقة المبدئية ومرحلة إصدار الترخيص.
2: وتأتي هذه الخدمة في إطار تبني الهيئة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمة المقدمة.
3: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال السيد أحمد إبراهيم العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال في هيئة تنظيم سوق العمل، قال إن تطوير خدمة إصدار ترخيص وكالة توريد عمال تهدف إلى تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات.
4: توفر هيئة تنظيم سوق العمل خدمة ترخيص وكالة توريد عمالة، وهي طبعا الوكالة اللي تقوم بتوفير العمالة للمؤسسات والشركات في مجالات اقتصادية معينة عند الحاجة إليها لفترات محددة أو لتنفيذ أعمال معينة دون إشراف من صاحب العمل المورد على تنفيذ هذه الأعمال. تساعد هذه الخدمة أصحاب الأعمال على الحصول على العمالة اللي يحتاجونها بطريقة نظامية ومرنة، وفي نفس الوقت تكون تحت رقابة شاملة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من دون الحاجة إلى استخدام هذه العمالة وتسجيلها على السجلات. لذلك حرصنا طبعا في الهيئة على تطوير وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بهذه الخدمة لتكون أسهل وأسرع وتكون أكثر كفاءة لأصحاب الأعمال.
3: شارك جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدعوة رسمية من حكومة جمهورية موردوفيا في روسيا الاتحادية في عمل المنتدى الدولي للأراضي بمشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار.
2: وقدم المهندس عبد الرحمن علي شويطر مدير إدارة المسح العقاري خلال المنتدى الدولي عرضا حول تجربة مملكة البحرين في توظيف إدارة الأراضي كأحد المرتكزات الداعمة للتنمية الاقتصادية والعمرانية من خلال توفير معلومات عقارية ومكانية موثوقة وتعزيز حماية الحقوق وتكامل الأنظمة والبيانات بما يدعم كفاءة التخطيط وصنع القرار ويهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار. وأوضح مدير إدارة المسح العقاري أن نجاح التنمية المستدامة لا يرتبط بالمشروعات والبنية التحتية فحسب، بل يعتمد أيضا على وجود بنية معلوماتية عقارية ومكانية تتميز بالدقة والموثوقية والشفافية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية. للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف المهندس عبد الرحمن علي شويطر مدير إدارة المسح العقاري بجهاز المسح

0: والتسجيل العقاري، أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثامنة. إذن يعني ما الذي يجعل تجربة مملكة البحرين في إدارة الأراضي وتكامل البيانات العقارية والمكانية أيضا تجربة تحظى باهتمام دولي واسع وتعرض أيضا في محافل متخصصة مثل هذا المنتدى؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشكورين أولا على الاستضافة. في البداية يمكن مهم أن نوضح للسادة المشاهدين والمستمعين الكرام المقصود بمصطلح إدارة الأراضي. مصطلح أو قطاع إدارة الأراضي المقصود فيه هو الإجراءات والمعلومات والأنظمة المتعلقة بالتعاملات العقارية وتحديدا بقطاع الأراضي والعقارات. مملكة البحرين اليوم لديها تجربة متقدمة في مجال إدارة الأراضي والبيانات العقارية والمكانية، متمثلة في الجهود والمشروعات اللي يقوم فيها جهاز المساحة والتسجيل العقاري وبدعم من الحكومة الموقرة ومتابعة من سعادة رئيس الجهاز. أعتقد أن سبب اهتمام المشاركين في المنتدى بالتجربة البحرينية هو أن مملكة البحرين عملت على تطوير منظومة متكاملة تربط بين البيانات العقارية والمساحية والمكانية، وهالشيء انعكس بشكل مباشر على دعم عمليات التخطيط والتنمية وتحسين بيئة الاستثمار. كذلك على المستوى الدولي نتعامل مع مشاريع وتحديات متقدمة مثل مشاريع التطوير العقاري الكبرى والتطوير الحضري والمشروعات متعددة الاستخدامات، إضافة إلى تسجيل العقارات والوحدات ثلاثية الأبعاد. وهالشيء أعطى تجربة مملكة البحرين جانب عملي متقدم جذب اهتمام المشاركين في المنتدى. وخلال المنتدى كان واضح جدا وجود اهتمام بالتعرف أكثر على تجربة الجهاز، خصوصا في الجوانب المرتبطة بتكامل البيانات والتحول الرقمي وتطوير البيئة العقارية، وهذا يعكس المكانة المتميزة اللي وصلت لها البحرين في هذا المجال.
0: نعم المهندس عبد الرحمن، كيف تنعكس البيانات العقارية والمكانية على حياة الناس وعلى بيئة الاستثمار في مملكة البحرين؟
1: في الواقع يمكن كثير من الناس ما يلاحظون هالشيء بشكل مباشر، ولكن البيانات العقارية والمكانية اليوم صارت جزء رئيسي في العديد من الخدمات والإجراءات المرتبطة بحياة الناس اليومية. فلما تكون المعلومات دقيقة ومحدثة تصير الخدمات العقارية أسرع وأوضح، وتكون الإجراءات المرتبطة بالقطاع العقاري أسهل، وتقدر الجهات المعنية تخطط المشروعات والخدمات بشكل أفضل. وعلى مستوى الاستثمار، وضوح المعلومات وسهولة الوصول لها يعطي المستثمر ثقة أكبر في القطاع العقاري، ويساعد على تقليل التحديات وتسريع مراحل التطوير والتنفيذ. فالقيمة الحقيقية للبيانات مو فقط في حفظ المعلومات، وإنما في تحويلها إلى خدمات أفضل وإجراءات أسهل وبيئة أكثر جاذبية للاستثمار والتنمية.
0: نعم المهندس عبد الرحمن علي شويطر، مدير إدارة المسح العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، كل الشكر لك.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: الله يا هذا الوطن من قد في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء،

0: يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
1: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
0: محمل البحرين.
1: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: يطيب اللقاء بكم أيها الأحبة على سطح محمل البحرين، وتتجدد ارتماعات ضوء الشمس المنعكس على أمواه الخليج الواهب محاراً ولؤلؤاً وحكاية.
1: والحكاية كثيرة وملفتة، سواء ما يتعلق منها بالأحداث أو صنعها من جيل الرواد المتميزين بالعطاء والبذل والتفوق في التنظير والممارسة.
0: ومن البارزين اللامعين على ذلك المستوى الشيخ الجليل القاضي الرئيس قاسم بن مهزع، الذي يعد من القضاة الأفذاذ الذين كانت تنخلع من ذكر اسمه قلوب اللصوص والفسق المجرمين والظلمة وأكلي أموال اليتامى منذ مطالع أعوام القرن التاسع عشر والأعوام الطويلة التالية.
1: وفي الاستراحة الثالثة له على سطح محمل البحرين، يسعدنا استكمال ما بدأناه عن تاريخ حياته وإنجازاته القضائية البارزة.

0: عاد الشيخ قاسم من مكة المكرمة يتفجر معرفة ونضوجا فكريا. عاد إلى البلاد وسنه تصعد إلى 22 من سلمها، وأصبح ملفتا لأنظار الناس ذكاء وإدراكا.
1: لذا فقد ضمه الأمير إلى قائمة مستشاريه من العلماء،

0: بدا الشيخ قاسم من مكة المكرمة يتفجر معرفة ونضوجا فكريا، عاد إلى البلاد وسنه تصعد إلى 22 من سلمها، وأصبح ملفتا لأنظار الناس ذكاء وإدراكا.
1: لذا فقد ضمه الأمير إلى قائمة مستشاريه من العلماء، بل وأضاف إلى ذلك بأن جعله إمام مسجده الخاص، فصار يرافق الأمير في غدواته وروحاته، يغشى معه مجالس علية القوم في البلاد، ويحضر معه مناسبات الأعياد والأفراح.
0: لم يمضي على ذلك بضعة أشهر حتى جاء ذلك اليوم الذي لم يكن الشيخ قاسم ليعلم فيه أنه سيفارق أميره الودود إلى الأبد، فقد دقت طبول الحرب وخرج عرب المنامة بقيادة أميرهم علي بن خليفة الذي كان قد أصبح حاكما على البحرين وتوابعها قبل بضعة أشهر.
1: وقد كان سلف الشيخ علي في حكم البحرين، وهو محمد بن خليفة قد غادر البحرين أوائل عام 1869 إلى الكويت منفيا من قبل أخيه علي بسبب ذيول جرتها معركة دامسة البحرية بين جيشه بقيادة أخيه علي وأهل قطر، فخلفه علي في حكم البحرين ووقع مع الإنجليز صلحا يقضي بعدم شن حروب بحرية في مياه الخليج.

0: إذن فقد خرجوا جميعا لقتال الشيخ محمد بن خليفة الأخ الأكبر لأميرهم، خرجوا سراعا فقد فاجأهم نبأ نزول محمد بالجزائر قرب الزلاق مع 500 مقاتل من بني هاجر قادمين معه من شرق الجزيرة العربية.
1: كان في جيش الأمير علي بعض بقية من آل عبد الله الطامعين في حكم البحرين، ولكنهم لم يناوئوه حين تولى حكم البلاد قبل بضعة أشهر، فبقي يوجس منهم خيفة، غير أنهم لما علموا بنزول محمد بن خليفة وجيشه إلى البلاد أعطوا عليا عهدا بانضمامهم تحت لوائه في مقاتلة أخيه، وأضمروا في قلوبهم نقيض ذلك تماما.
0: كان على رأسهم كبيرهم محمد بن عبد الله بن أحمد الخليفة، فلما قدم الأمير علي بجيشه من المنامة قاصدا لقاء أخيه محمد، ونزل علي عين أبي زيدان ليمكن أفراد جيشه من الاستحمام تطهرا للقتال كما هي عادة المقاتلين المسلمين في الماضي، كان أخوه محمد قد وصل بجيشه إلى الرفاع الغربي وأخذ يستعد للزحف على المنامة.
1: وفي أبي زيدان ومع جيش الأمير علي كان الشاب الشيخ قاسم بن مهزع قد استحم مع الجميع، ثم لما فرغ من ذلك جاء إلى الأمير علي وهو جالس في المسجد، حيث دنا منه وناجاه على مرأى ومسمع من بعض حاشيته.
0: ودون أن يفطن إلى ذلك أحد من آل عبد الله وأصحابهم قال له:
2: يا طويل العمر يا أبا أحمد، هل تأمن آل عبد الله من أن يخذلوك في القتال أو يقاتلوا ضدك؟ إني أشير عليك بأن تصرفهم عنك فلا يقاتلوا معك أخاك.
0: قال الأمير علي:
3: لا يحيق مكر السوء إلا بأهله، وقد أخذت عليهم مواثيقهم بنصرتي، فكيف يغدرونهم؟
0: فرد الشيخ قاسم قائلا:
2: ما ضل من استشار، والدين النصيحة، فأطعني بصرفهم عنا ما دمنا في أبي زيدان، فإني أرى السوء في عين ابن عبد الله الصحيحة.
0: فسكت عنه الأمير وأمر بالرحيل لمواجهة أخيه. لكأن الشيخ الشاب قاسم ينظر

0: من سدف الغيب، فما عتم الجيشان أن التقيا على هضبة الرفاع، ولكن قبل أن يبدأ القتال انطلقت بعض رماح الحلفاء من آل عبد الله لتصيب من الفارس الشاب إبراهيم بن علي حليفهم مقتلا فترديه أمام أنظار أبيه.
1: ثم يبدأ القتال بين الجيشين وينتهي في يومه على أثر سقوط الأمير علي بن خليفة قتيلا وانهزام جيشه، وكل ما استطاع هذا الجيش فعله هو أن يستنقذ بقية أبناء أميره وفيهم ابنه الأكبر عيسى وقد أثخنته جراحه، ويعود بهم إلى المنامة إلى بيت أبيهم فيها.
0: عاد من استطاع العودة إلى المنامة من أفراد الجيش المغلوب وفيهم الشيخ قاسم الذي ما أن وصل حتى دخل داره وأوصد بابها عليه وصعد إلى سطحها ليشرف منه على قصر الإمارة. ويومها رأى فيما رأى حشود بني هاجر حول القصر، ونظر إلى الشرق فرأى أزقة المنامة خالية من المارة وكل حوانيتها مغلقة.

0: حين استقر الظافرون بأمرة الشيخ محمد بن خليفة في المنامة، لم يأخذ الشيخ محمد أحدا من أصحاب أخيه علي بجريرة قتالهم معه، ومنهم الشيخ قاسم، فقد كانت مصيبته في أخيه عظيمة.
1: وحين استقر الشيخ الشاب قاسم في بيته الذي كان على مرمى حجر من قصر الإمارة، كان قد خسر كل شيء بفقد أميره الشيخ علي بن خليفة. هنا استعرض مشاهد هذه المصيبة الدهياء وهي تترى سريعة أمام ناظريه، كأنه كان يحلم بمشاهد مأساوية مفزعة يعرضها شريط سريع اللقطات، لكأنه كان يحلم لولا أنه نظر إلى ما يرتديه من قميص فوقه شلحات أبيض به أثر من دماء وطين، ولولا أنه تذكر حين نظر إلى كفيه فتأكد أنه قلب بهما أميره حين خر صريعا.
0: ثم استعرض فيما استعرض فقده لرفيق صباه إبراهيم بن علي الذي سقط كأول قتيل لرماح حلفاء أبيه.
1: كل هذه المشاهد المأساوية التي أخذ يستعرض لقطاتها كانت على وشك النهاية. كان زمنها يوما أو بعض يوم من أواخر أيام شهر أغسطس عام 1869.
0: بانتهاء ذلك اليوم الصائف الذي حدثت فيه هذه المأساة، كان قد تغير الوضع كليا في البلاد. لم يكن أحد ليستطيع أن يتنبأ بأن ذلك اليوم كان الحد الفاصل الحاسم بين عهود الفوضى الماضية وعهود النظام المقبلة.

عاش الشيخ قاسم فصولاً مأساوية لم تنتهي. كان الفراغ يملأ الدنيا من حوله، فهو لم يعرف بعد مصير أخيه في الرضاع عيسى.

0: بن علي كان آخر علمه به أنه أدخل إلى قصر أبيه وهو جريح، كان يريد أن يطمئن عليه وليس هناك من يتنسم أخباره له، فكل قد أغلق عليه باب بيته في حي الشيوخ بالمنامة.
1: كان يود لو يفعل له شيئا، ولكن ماذا كان يستطيع والمقاتلون من بني هاجر وآل عبد الله يجوسون خلال المنامة ويتكاثفون حول القصر المغلق على أصحابه. لكنه علم في الغد أن عيسى قد غادر البلاد بمساعدة عمه المنتصر،
0: ثم علم فيما بعد أنه وصل إلى قطر وأقام عند عشيرة النعيم هناك، وبذلك سر عن الشيخ قاسم الشيء الكثير من حزنه، وساعده في ذلك وجود إخوة الشيخ عيسى مثل أحمد وخالد في بيت أبيهم في المنامة لم يمسسهم سوء.
1: بعد أشهر قليلة وبالتحديد في شهر ديسمبر عام 1869 شاء الله أن يعود الطريد من قطر إلى بلاده مملكا عليها، وأن يلتقي قاسم بأخيه عيسى ليعيش حياة هادئة دامت 62 عاما.
0: بعد هذا كله تفرغ الشيخ الشاب قاسم للمطالعة، وبدأ في اقتناء الكتب الفقهية والتشريعية، وبدأ من جديد في الجلوس بمسجده للدرس والوعظ والإرشاد، وكان لا يقطع زيارته الأسبوعية للشيخ عيسى بن علي في المحرق.
1: كان هذا يأنس به ويستشيره فيما يطرأ من مشكلات في شؤون الحكم، حتى قيل أنه كان يرسل إليه في المنامة ليأتيه فيستأنس برأيه فيما جد من قضايا وأحداث في سياسة الحكم.
0: وفي أول أيام حكم الشيخ عيسى للبلاد كان قاضي المنامة هو الشيخ محمد بن راشد الحسيني أستاذ الشيخ قاسم، ولما مرض هذا وطال مرضه عين الشيخ عيسى الشيخ الشاب قاسم بن مهزع قاضيا حتى شفي الشيخ الحسيني فعاد إلى قضائه.

0: حين تولى الشيخ عيسى بن علي الخليفة إمارة البلاد، بدأت البحرين تدخل عصر الهدوء والطمأنينة، وبدأ الناس وخاصة الشباب منهم يتطلعون إلى شيء من الثقافة العصرية ذات التنظيمات الجديدة نتيجة ما شاهدوه في الهند من تطورات في مجال الثقافة الهندية، حين كانوا يسافرون مع آبائهم تجار اللؤلؤ إلى تلك البلاد.
1: كان ما شاهدوه هناك من تطور في الثقافة يتركز في مناهج التعليم وطرائق التصنيع ووسائط النقل وكل ما استجلبه المستعمر الغربي من وسائل الحضارة الغربية الحديثة.
0: لكنهم وجدوا أن أخذهم لنتاج هذه الحضارة على علاته كصورة أصلية من نيجاتيف الفكر الغربي البحت لن يأخذ بيدهم إلى الاستفادة من حضارته والتخلص من نير استعماره معا، خصوصا وأنه استغل وسائل حضارته لاسترقاق الشرق وتكريس عبوديته له.
1: لذلك فقد تلمس هؤلاء الشباب ومن على شاكلتهم طريقا وسطا لا ضرر ولا ضرار، لذا فقد أصبحت مشاربهم الفكرية كلها تلتقي على آراء دعاة الإصلاح الإسلامي الشباب آنذاك، مثل جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده وميرزا باقر وشيخهم السيد أحمد خان.

إذن على آراء هؤلاء التي تحملها كراريسهم المخطوطة بأيديهم الآتية من الهند وإيران والبلاد العربية، وعبر مجلة العروة الوثقى، بعد ذلك تتلمذ الشيخ الشاب قاسم بن مهزع.

0: ومنها استمد القوة إلى حرية القضاء واستقلاله كما كان في القرون الأولى للإسلام.
1: في هذا المناخ الفكري الذي عاشه الشيخ الشاب قاسم بن مهزع قبل عقد من السنين، توفي شيخه الحسيني وكان آنذاك قاضي المنامة كما أسلفنا، فلم ير الشيخ عيسى بن علي حاكم البلاد أجدر من الشيخ قاسم لتولي قضاء المنامة، فعينه قاضيا عام 1875.
0: كان الشيخ قاسم بن مهزع قد شغل هذا المنصب قبل سنة حين غياب شيخه الحسيني في الحج. كان ذلك لمدة 6 أشهر فقط، وفيها أخذ الشيخ قاسم فكرة عملية عن القضاء ومشاكله، وفيها أظهر من البراعة في إحقاق الحق بين المتخاصمين ما أدهش الناس، كأنه يصدر أحكامه عن إلهام رباني. فلما تولى القضاء اتخذ من بيته مجلسا له، وكان عمره يوم ذاك 28 سنة وأشهر.
1: حين تولى الشيخ الشاب قاسم قضاء المنامة كان هناك قاضيين رسميين غيره، أحدهما جعفري المذهب ويقيم في بلاد القديم، والآخر سني المذهب ويقيم في مدينة المحرق.
0: لكن الشيخ قاسم بعد فترة وجيزة من توليه القضاء في المنامة، وبعدما عرف عنه من ذكاء إبان 6 أشهر التي قضاها في القضاء نيابة عن شيخه الحسيني، أصبح القاضي الأول في البلاد.

0: كان الشيخ قاسم مالكي المذهب، وهو مذهب حكومة الشيخ عيسى بن علي ومن قبله من حكام البحرين. فبسبب أن جميع الذين استوطنوا البحرين من القادمين من الزبارة بقطر آنذاك وأغلبهم من القبائل العربية كانوا مالكيي المذهب، أصبح هذا المذهب هو المذهب السائد منذ أواخر القرن 18.
1: لكنه كان من القادمين من الزبارة من هم شافعي المذهب، وأغلبهم من العلماء والتجار، وكان من بين القادمين أيضا في نفس الوقت بعض أرباب الحرف من أهل الزبارة كالصاغة والحياك والبنائين الجعفري المذهب، وإن من بعض القادمين كذلك من هم من الحنابلة كالعلماء من بيت ابن جامع.
0: كل هذه العينات السكانية نجدها ممثلة بوضوح في مدينة المحرق، وذلك بسبب أنها أول منطقة في جزر البحرين تلقت هجرة أهل الزبارة إليها عام 1810 بصورة جماعية. أضف إلى ذلك من انتقال حكومة الزبارة إليها في هذه الهجرة على أنه مما يسترعي النظر وجود مساكن العرب من أرباب الحرف قريبة جدا من مساكن حكام البحرين على ربوة المدينة، وهي أول موقع سكن فيها، وذلك يفسر حاجة الحكام الماسة آنذاك إلى أرباب الحرف من العرب، فإذا ما التمسوهم وجدوهم قريبا منهم، وكذلك يفسر أيضا أنهم كانوا يعيشون في الزبارة بمثل هذا النمط.
1: حين جاء الشيخ قاسم إلى القضاء كان كل أتباع هذه المذاهب الإسلامية ومن هاجر إليهم في البحرين بعد ذلك من عرب السواحل الفارسية ومن الإيرانيين، وأولئك الذين جاءوا من شبه جزيرة العرب نجد والإحساء والقطيف من سنيين وشيعة، فقد استوطنوا البحرين واستقطبهم فيها المذهبان السني والجعفري.
0: وكان لهذين المذهبين قضاة يقضون بين أتباعهم بأمر الحاكم، فلما جاء ابن مهزع جعل الحاكم يحيل إليه كل القضايا المدنية المهمة والمستعصية الحل، لذا فقد أصبح يومها قاضي القضاة في البلاد يحكم بين الجميع بما أنزل الله لا يتزحزح عنه قيد أنملة. فلقد عرف عن الشيخ خلال سنين قضائه التي تزيد على نصف قرن أنه كان لا يرهب أي قوة تقف في وجه تنفيذ الحكم الشرعي الذي يصدره.
1: كان قد عرف عن الشيخ قاسم بن مهزع أنه أصدر مرة حكما شرعيا

بقطع يد سارق من أبناء كبار القوم في المنامة، فجاءوا يتشفعون في رد الحكم فلم يفدهم ذلك، واستعانوا بأمراء وتجار من علية القوم، فلم يستطع هؤلاء وقفة تنفيذ حكم الشيخ فنفذ.

0: جل القضايا المدنية كانت تحال للشيخ قاسم بما فيها قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين السنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار قلة تلك القضايا وخاصة الأحوال الشخصية منها. ومرد ذلك أن النظام القبلي في البحرين كان هو السائد،
1: فقد كان العرف والعادة يقضيان بأن رئيس القبيلة هو المنوط به حل منازعات أفراد قبيلته في حيه، وكانت جل هذه المنازعات تتركز في أحوال شخصية ومدنية غير معقدة.
0: وفي عصر قضاء بن مهزع كان العرف السائد هو أن لرؤساء هذه القبائل إلمام عام بأحكام الأحوال الشخصية الخاصة للمسلمين نتيجة تتلمذهم على بعض الفقهاء في أحيائهم.
1: ففي تلك الأيام كان من المسلمات المألوفة أن يمر كل الأبناء البارزين في قبائل البحرين بمدرسة دينية أو شيخ دين في مسجد للأخذ عنه معرفة الحلال والحرام وأصول الدين وفقه العبادات والمعاملات في الإسلام، وبعضهم يستمر في هذه الدراسة حتى يأخذ الإجازة من شيخه.
0: وكان كل حاكم يأتي لحكم البلاد آنذاك يؤيد هذا العرف السائد ولا يخالفه، لأن فيه راحته وطمأنينته في الوقت الذي يشعر رؤساء هذه القبائل بأن لهم من الأمر شيئا في إدارة شؤون البلاد، فلا يحاولون إثارة القلاقل ضده إلا إذا منعهم بعض عطائهم السنوي إن كان ميسور الحال.
1: لهذا تراه يجزل لهم أعطياتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويستشيرهم فيما يحز به من أمر، حتى يؤكد لهم أن لهم ما يعيشون من أجله في هذه البلاد. فكان مثل هؤلاء من رؤساء القبائل العربية في البحرين بعض مستشار الشيخ عيسى بن علي في وقت لم تفرض فيه الحماية البريطانية أي مستشار أجنبي على البلاد.
0: عاش الشيخ قاسم مدة قضائه كلها ولم يقبل مشورة من أحد من هؤلاء، فطبيعة عمله كانت تحتم عليه ألا يأنس برأي ما دام ينفذ فيهم شرع الله.
1: حين تولى الشاب قاسم بن مهزع القضاء كان الشيخ عيسى بن علي قد عين منذ توليه الحكم أمراء من قبله وجعلهم بمثابة المحافظين في المدن المهمة في البلاد، فللمنام أمير وللمحرق أمير وللرفاع أمير، وجعل تحت أمرة كل أمير مجموعة من الشرط الفداوية لحفظ الأمن في البلاد، فهم نواطير وهم عسس وهم فوق ذلك الأداة المنفذة لأمر حاكم البلاد. وكان أمراء هؤلاء الفداوية اليد الطولى لابن مهزع في تنفيذ أحكامه الشرعية.
0: كانوا لا يتقاعسون عن تنفيذ أحكامه، يقومون بذلك عن طواعية واقتناع نفسي معززا بالتجارب بأن أحكام الشيخ قاسم لا تصدر إلا بالحق والقسط، فهم يعتقدون أن التقاعس عن تنفيذها اشتراك في جرم من صدرت ضده، ومعنى ذلك إغضاب الشيخ وفي إغضابه معصية لحاكم البلاد.
1: على هذا المنوال قضى الشيخ قاسم مدة قضائه الطويلة كقاض للقضاة في هذه البلاد، وفي عهد قضائه تولى قضاة مشهورون القضاء في مدن البحرين، ومنهم من عزل الواحد تلو الآخر مثل الشيخ عبد الرحمن بن جعفر المالكي والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف والشيخ شرف اليماني، وهو باق كمصدر للأمن والطمأنينة لأهل البلاد.

0: في أوائل القرن العشرين أخذت قبضة سلطة الحماية البريطانية تشتد على المواطنين في البلاد، فمرة تستغل عادة بيع الرقيق التي كانت أنذاك في طريق الزوال، ومرة تستغل المشاجرات والمشحنات بين المواطنين من جهة والأجانب من جهة أخرى، أولئك الذين دائما ما يظهرون السلف والغرور أثناء استغلالهم لموارد البلاد. يحفزهم إلى ذلك ويشجعهم وقوف تلك السلطة إلى جانبهم، إذ أنها دائما ما تمارس في مثل هذه المشاجرات مهمة الخصم والحكم معا في هضم حقوق أهل البلاد، كحادثة الوكيل التجاري الألماني عام 1904. فلما كان عام 1911 أرادت سلطة الحماية أن تجرد أهل البلاد من سلاحهم الذي هو سببهم الأول في عزتهم وكرامتهم، وحتى لا يكون في أيديهم شيء من القوة كي يدافعوا بها عن أوطانهم في ظروفهم الحرجة آنذاك، فأمر معتمدها البريطاني بمنع الاتجار بالسلاح. وبما أن هذه الحادثة لها مساس بأحد القضاء في البحرين على عهد ابن مهزع، فلندع النبهاني في تاريخه عن البحرين يحدثنا عنها، حيث قال:
1: أمر معتمد بريطانيا بمنع بيع السلاح والرقيق في البحرين، فهاجت الأهالي وماجت، ثم اجتمعت في بيت الحاكم سمو الشيخ عيسى وطلبوا منه أن يضع حداً لاعتداء الإنجليز، فأجابهم بعجزه ما لم يتفقوا معه على رأيه، وحثهم بالتعاضد وأن يكونوا يداً واحدة على من سواهم ليتمكنوا من النهضة لاسترداد حقوقهم المغصوبة، فتكفلوا له بذلك وطلبوا أن ينشئ لهم مجلساً يضم رؤساءهم وذوي الرأي منهم، ويخول لهم حق انتخاب القضاة الشرعيين ورؤساء الدوائر وعزل غير الوطنيين واتخاذ الأسباب اللازمة لحفظ حقوقهم. فأجاب الحاكم طلبهم وأعطاهم أوراقا ووثائق بذلك، وأخذ منهم أخرى يتعهدون فيها بالسمع والطاعة ولزوم أوامره ما دام سمو الحاكم متبعا لمشورة ذلك المجلس. ولما تم إنشاء هذا المجلس على أحسن ما يرام وعلمت به الأعداء، تيقنت بأنه الضربة القاضية على سياستها، فسعت إلى حله حتى أوعز إلى قاضي المحرق الشيخ شرف اليماني، فأتى ذلك القاضي إلى سمو الحاكم ووسوس له بأن هذا المجلس عقد على خلع عظمتكم، فأوجس الحاكم في نفسه خيفة من ذلك المجلس، فأصدر في الحال أمره بحله، فانحل وتفرقت أعضاؤه، ثم أعلن بأن من يفه ببنت شفة في مسألة المجلس يسجن، وبذلك نال العدو بغيته وتمكنت قدمه. ولكن سرعان ما تكشفت أحوال القاضي المذكور، فخلع وطرد وأشفق على نفسه، فلجأ في الحال إلى دار المعتمد البريطاني طالبا الأمان على نفسه.

0: وفي عام 1911 حين طرد قاضي المحرق الشيخ اليماني، كان لهذه الحادثة وما جرت من ذيول أثر سيء على الشيخ قاسم، فسيستشار وستؤخذ موافقته في تعيين خلف لذلك القاضي المعزول، والبحرين آنذاك تنوء بحملها من العلماء الفقهاء في التشريع الإسلامي، ومنهم من يفوق القاضي المعزول علما وتفقها.
1: وعلى الشيخ قاسم أن يجتهد في اختيار قاضي المحرق الجديد من بين أفراد هذه التركيبة المتجانسة من علماء الدين في البلاد. إن طريقة الاختيار هذه صعبة، وعلى الذي يمارسها في مثل موقف الشيخ قاسم بن مهزع في المسؤولية القضائية للبلاد أن يستعمل مقاييسه العلمية في التشريع الإسلامي مع ذكائه وفراسته لاختيار القاضي الجديد الذي يجب أن تتوفر فيه مزايا قاض عليم لمدينة تعج بآلاف السكان وهي العاصمة ومقر الحكومة آنذاك.
0: والشيخ قاسم الذي هو في اعتبار حكومة البلاد آنذاك أنه هو قاضي القضاء في البحرين، وأن قضاتها وعلماءها وأهلها كانوا يعتبرونه كذلك اعترافا منهم بعلمه ونزاهته، وكان يتألم كثيرا من عدم وجود الوعي الإسلامي عند كثير من قضاة البلاد وعلمائها بين معاصريه منهم، مما كان له تأثير سيء في تقدم البلاد عبر حوادث كان أقربها إلى ذهن الشيخ قاسم، تلك الحادثة التي هب فيها علماء وقضاء من الذين لا وعي إسلامي لديهم، وعلى رأسهم كان القاضي شرف بن أحمد اليماني قبل ذلك يقاومون بعض الإجراءات الصحية الوقائية التي كانت تقوم بها الحكومة آنذاك أثر انتشار وباء الطاعون في البحرين.
1: كان على الشيخ قاسم بن مهزع أن يضع في اعتباره ظروف البلاد الحرجة التي تمر بها آنذاك، وكان أشدها حراجة ما خلفه حل المجلس الاستشاري البحريني عام 1911 للميلاد من قبل الإنجليز، وارتباط اسم قاضي المحرق المعزول بذلك الحل وما خلفه من إجراءات تعسفية، مما ترك الباب مفتوحا لنقمة أهل البلاد على ذلك القاضي وسحب ذيول هذه النقمة على كل العلماء والقضاة، مما خلق فجوة واسعة بين الناس وعلمائهم، وترك الفرصة سانحة لطلائع الاستعمار من المبشرين في البلاد أن يشكك الناس في قدرة الدين الإسلامي عبر علمائه على مقارعة الاستعمار والظلم والطغيان.
0: من هذه المنطلقات وأمثالها استعرض الشيخ قاسم علماء البلاد من معاصريه، فلم يجد من تستكمل فيه جميع المواصفات التي ينشدها في واحد منهم، ورأى أن مسؤولية تولي قضاء المحرق آنذاك مسؤولية عظيمة، ولا يستطيع أن يجزم بتزكية واحد من هؤلاء العلماء لشغل ذلك المنصب، فيأتي بمثل ما جاء به الشيخ شرف وأمثاله، فيحدث ما لا تحمد عقباه، فيتهم الشيخ قاسم في ثاقب نظره وفراسته. لهذا كله فقد أعد للأمر عدته، فلما استدعاه الحاكم عيسى بن علي واستشاره في من يولي من العلماء للمنصب الشاغر بعزل الشيخ شرف منه، أجابه بأن يوليه هو ذلك المنصب الشاغر، فلما رد عليه الحاكم قائلا:
2: والمنام يا شيخ قاسم.
0: قال الشيخ:
3: والمنام أيضا، سأجعل 3 أيام في الأسبوع للمنامة ومثلها للمحرق.
0: فولاه الحاكم قضاء المحرق وأقطعه بيتا ليجلس فيه للقضاء، وبذلك كلف نفسه بمسؤولية جديدة فوق مسؤوليته كقاض أول في البلاد، مسؤولية كان سيكلف بها غيره ويبقى ضميره يتطوح بين القلق والاطمئنان، لكنه اختار أن يأخذها على عاتقه، فإن نأ بها أوده فسيرتاح بها ضميره.

0: في الأيام الأولى من تولي الشيخ قاسم بن مهزة قضاء المحرق، كان يأتي إليها في الصباح من مقر سكناه في المنامة ويغادرها في المساء. لكنه حين رأى أن قضايا المحرق الحقوقية من تجارية وأحوال شخصية وجنائية في بعض الأحيان تفوق قضايا مدن البحرين مجتمعة، بسبب أنها مقر الحكومة آنذاك وتتركز فيها تجارة اللؤلؤ وتجارة النقل البحري لقطاعه، ورأى عسر المواصلات البحرية بينها وبين المنامة، اضطر أن يقيم فيها نصف أيام الأسبوع المقررة لها لا يقطعها بالذهاب إلى المنامة. فكان يسكن في البيت الذي كان يجلس فيه للقضاء طيلة تلك الأيام، ثم تزوج في المحرق من إحدى بنات عائلة فليفل.
1: وعلى هذا المنوال استمر الشيخ في قضائه بالمحرق حتى عام 1923، فكانت مدة قضائه فيها حوالي 12 عام. أما خلال تلك المدة وحين تحدث قضايا طارئة في المحرق ويكون الشيخ قاسم في المنامة، فأن الشيخ عيسى يحولها إليه باستمرار ليقضي فيها وهو بمجلسه في المنامة.
0: حين يحين الموعد المتجدد مع أحبة محمل البحرين في الأسبوع القادم، نكون سعداء جدا ونحن نستضيف أحبة المحمل ومريديه كي نكمل لهم سيرة القاضي الرئيس الشيخ الجليل قاسم بن مهزة.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
2: محمل البحرين، إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
1: محمل البحرين،
2: إخراج جمال القائد.
3: رؤيتنا
4: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
4: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
4: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. مثل الأصدقاء مثل رفاق السفر، يجب عليهم مساعدة بعضهم البعض على المثابرة في الطريق إلى حياة أكثر سعادة. فيثاغورس.

0: قال أحد التابعين: طوبى لمن أخلص دعاءه وعبادته لله ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينسه ذكر الله ما تسمع أذناه ولم يحزن نفسه بما أعطي غيره.
1: ما خط القلم.
0: قال عمر بن عبد العزيز: لا تقطع صديقا وإن كفر ولا تركن إلى عدو وإن شكر.
1: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

هناك خلف الأفق بين كثبان الصحراء عالم رحب، أعرف أنه عالمي، عالم من الرؤى المجنحة. هذا العالم أشعر أنه خلق لمن كان مثلنا. هذا العالم ينكرني، ربما لأنه لا يعرفني، لذا تثور نفسي وتصفع ضعفي. يصوغ الحزن المترسب في أعماقي أشباحا تلبس نفسي، تلبس وجهي، تلبس تصرفاتي. أشعر أنني مقنعة، مقنعة بألف ألف قناع. وهناك خلف الأفق تهيم نظراتي كل مساء.

0: أيتها الناظرة إلى ما خلف الصحراء، إلى حيث لا كائنات بشرية، لماذا تتعبين نفسك بالتفكير والعالم جميل والواقع أجمل؟ لماذا لا تستسلمين للواقع؟
1: الواقع هو كل السلبيات على الأرض. انظر معي إلى المدى، حيث تختلط سماء المدينة الصافية برمال الصحراء الممدودة. ستقول أن لا شيء هناك غير السلبيات، وعلى أرض المدينة فقط كل الإيجابيات. أقول لك بملء الفم أنت مخطئ، لأن الطهر كل الطهر في الأبعاد، والضياع كل الضياع في تخبط الناس والأرض.

أكبر من طموحي، شيء لا أدري كنها، شيء ينقصني وأنا واثقة أنه موجود هناك خلف الأفق حيث لا أستطيع الرؤية الواضحة فيما يحيطه. أجل، هناك بين طيات الرمال عالم أعرف أنه خلق من أجلي، عالم لا زمن فيه ولا أبعاد، لا حدود لا تفرقة. الموت متقهقر في لا حدوده، هناك عالم أذاب عقده فانهارت دونه الأقنعة. فهل أدركت ما أفكر فيه وما أريده؟

أيتها المتفلسفة الصغيرة، ماذا يثيرك في البعيد وهو صعب المنال؟ لماذا لا تلمسين سطحية الأمور المعاشة؟ لماذا لا تكوني بسيطة ومجنحة بخيال سهل المنال؟

0: أدرك يا صغيرتي أن الطهر يسكن، وأنك مشردة بين نارين، نار المعرفة التي تعري الأشياء والأشخاص، ونار الأقنعة التي تلبسينها كي تستمري في الحياة. فماذا لو أحرقت الزيف وخلعت الأقنعة؟ ماذا لو عشت ببساطة وقوة معا؟
1: أنت تطلب المستحيل. بين رغبات الإنسان وطموحه ألف عقبة، لذا يضطر لتسييج نفسه بالأقنعة. الآن أريد منك إجابة صادقة، ألا تلبس أنت أيضا كما كل الناس وكل يوم قناعا جديدا كي تكون ناجحا ومحبوبا وسعيدا؟

0: لقد أضعت الحب، لذا تحاولين تعرية نفسك والناس؟
1: وهل الحب في هذا الزمن موجود؟
0: الحب موجود في كل زمان وفي كل مكان، لكن لا يحصل عليه إلا من يبتغي.
1: إلا أن الناس والمادة وطبيعة الحياة قلصت الحب، حجمته، قتلته.
0: لا تقولي هكذا، كي لا نمحو معالم هذا الليل الجميل، وليكن حوارنا فقط لليل والنجوى.

0: لن أسكت، لن أغير الموضوع حتى تقنعني بأنه ليس غير القناع يمد الذات بالقوة، القوة الرهيبة المدمرة أحياناً. القناع يقهقر الموت، يخترعه أحياناً. القناع وحده يلبس الشفاه لتفتر عن ابتسامات المجاملة والضحك الأجوف. ليس غير القناع يلبس النظر حللاً جميلة تظهر الألوان الفاحشة والفاقعة. ليس غير القناع يدركنا بالفرح إلى حيث تنتهي المهمة.
1: سأقنعك بأن أي قناع يلبس إن هو إلا فراشة ترقص حول النار لتحترق، إن هو إلا قفاز يخفي شبح الجريمة، إن هو إلا ثوب سرعان ما يتسع. الحقيقة يا صغيرتي المتفلسفة أن الضعفاء فقط يلبسون مثل هذه الأقنعة كي يتسترون بها، ولكن سرعان ما تذوب وتتلاشى مع أول هبة ريح وانبثاق فجر وغروب شمس.

0: يا صديق الليل والنجوى، أنا أدرك الحقيقة لذا أذكرها ليرددها الليل على مسامع الناس، وبالذات ضعفاء النفوس، كي يموت الشر ويولد الخير وينتعش الحب، كي تبقى للحياة معانيها السامية وللوجود حلاوة أسراره الطيبة المخزونة في أعمق أعماقنا.
1: سيبتسم الناس للمدى، وستنبلج شمس الحقيقة رغم اليأس والفشل، فالحق كالقوة دوما ينتصر، ونحن سنعرف السعادة الحقيقية عندما ننتصر على خوفنا من ضعفنا من أوهامنا.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: ابرز الاخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقه. الاخبار الاذاعيه على تردد 102.3 FM. النشره الموجزه.
1: صادق حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه

0: فملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 23 لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. حمل الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم خلال ترأس جلالته للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حمل في طياته مضامين استراتيجية عميقة تختصر ملامح المرحلة الراهنة والمستقبلية لمملكة البحرين.
1: الخطاب الملكي السامي هو رسالة تقدير واعتزاز وجهها جلالته إلى الجبهة الداخلية التي أثبتت وعيها التام واصطفافها المشرف وراء قيادتها في مواجهة مختلف التحديات.
0: أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تمكنت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعددا من الطائرات المسيرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فوراً. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس دودا عن الوطن.
0: انطلاقا من مسؤولية وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن واستقراره المجتمعي، وبناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية بشأن المقبوض عليهم سابقا في قضية عملاء إيران في البحرين المرتبطين بوكلاء الحرس الثوري المتواجدين في إيران، تعلن وزارة الداخلية أنه تم اليوم القبض على 15 شخصا يمثلون المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية من خلال محاولة التأثير على المواطنين وخاصة الشباب والناشئة بغرض دفعهم للتورط في أعمال يجرمها القانون، مستغلين في ذلك أساليب التوغل الاجتماعي من خلال زرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة. هذا وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التشكيل وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. وتؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذه العناصر كانت تحت الرصد والمتابعة، وإنما تم اتخاذه من إجراءات يهدف إلى حماية أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة ماضية في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة واستهدافها منشآت مدنية وحيوية بما في ذلك مطار الكويت الدولي وبعثات دبلوماسية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.
1: نعم، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وخرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة

0: البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بكفاءة الدفاعات الجوية الكويتية وجاهزيتها العالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، ومعربة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها إلى حكومة دولة الكويت وشعبها الشقيق وأسرة الضحية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ولدولة الكويت الشقيقة وشعبها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
1: أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الاتصال الحكومي أصبح اليوم عاملا استراتيجيا هاما في دعم السياسات العامة وتعزيز الشفافية وإبراز الإنجازات الوطنية في شتى المجالات.
0: جاء ذلك لدى افتتاح الدفعة الثانية من البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي بحضور السيد أحمد خالد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. أكد سعادة النائب محمد الرفاعي عضو وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين أهمية مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار وتعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات بما يسهم في صياغة رؤى دولية تدعم تمكين المرأة.
1: جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الخامسة للمؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات 2026 ميلادية في مدينة بلغراد. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إصدار ترخيص وكالة توريد عمال عبر مرحلتين، وهما مرحلة الموافقة المبدئية ومرحلة إصدار الترخيص.
0: وتأتي هذه الخدمة في إطار تبني الهيئة حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمة المقدمة.
1: شارك جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدعوة رسمية من حكومة جمهورية موردوفيا في روسيا الاتحادية في أعمال المنتدى الدولي للأراضي بمشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار.
0: وقدم المهندس عبد الرحمن علي شويطر مدير إدارة المسح العقاري خلال المنتدى الدولي عرضا حول تجربة مملكة البحرين في توظيف إدارة الأراضي كأحد المرتكزات الداعمة للتنمية الاقتصادية والعمرانية من خلال توفير معلومات عقارية ومكانية موثوقة وتعزيز حماية الحقوق وتكامل الأنظمة والبيانات بما يدعم كفاءة التخطيط وصنع القرار ويهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.
4: الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجانا

برغم الجو الماطر والإعصار. فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا

ضحكتها أنغام غور، فمها مرسوم كالعنقود.

يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطان.

وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش عنها يا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل

0: أنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زارنا العيادة محمد. محمد عمره 30 سنة. خير يا محمد، شنو سبب الشكوى عندك اليوم وشنو سبب الزيارة؟ قال أنا أشتكي من التعب الشديد. فسألناه، طبعا احنا عشان نعرف شنو أسباب التعب الشديد لابد من عمل فحوصات عشان نعرف شنو هي الأسباب. متى سويت الفحص يا محمد؟ آخر تحاليل دم، تحاليل مخبرية؟ قال والله ما أتذكر يا دكتورة، يمكن من 4 سنوات. فاستغربنا وخبرناه أن شنو الأسباب، ليش يعني تأخرت في عمل الفحوصات. قال ما كان عندي وقت، وأنا دائما مشغول، ومرت الأيام وأنا أيضا ما أشتكي ولا أحس بأي أعراض، فليش أسوي التحاليل مادام ما أحس بأي أعراض؟ طبعا ردنا على محمد، التحاليل مهمة يا محمد. بالتحاليل تقدر إذا كنت ما تشتكي من أي أعراض، لكن بالتحاليل راح تكتشف إذا هناك في أي أمراض تقدر تمنعها. على الأقل تحاليل الدم المخبرية تحتاج إلى أن أنت تسويها كل 6 شهور، مرتين بالسنة. فبالتحاليل هذه راح تغير نمط وأسلوب الحياة اللي أنت تعتقد أن طريقة أكلك صحيحة، نمط الحياة وأسلوب الحياة إذا كان بالذات من غير رياضة، من غير إجراءات معينة قاعد تسويها، فأكيد بيكون هناك لابد من عمل الفحوصات المخبرية عشان تمنع حدوث أمراض مستقبلية إن أنت ممكن تقدر تمنعها قبل ما تصير هذه الأمراض.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمانه.

أقاليم من عمق التاريخ. عبر التاريخ كانت تلك الأقاليم جوهر الإبداع وعنصراً مهماً من عناصر الحضارة والتأثير، فلم يقتصر تأثيرها على محيطها بل تعداها إلى أن وصل أرجاء العالم، وما زالت الدنيا ترى شواهدها واضحة تسرد التاريخ بمراحله. فمنذ بدايتها قبل آلاف السنين ولغاية يومنا هذا، وهي تقدم النفائس للبشرية عبر أجيال متلاحقة، ومنها ما قال عنها المؤرخ المسلم ياقوت الحموي صاحب البدائع في كتابه معجم البلدان: إنه لا يعلم أنه رأى مدينة أعظم منها ولا أكثر مالا ولا أحسن أحوالا، إنها أسطورة العلم والفرادة والجمال. وكما تسمى بخيوة كانت تسمى منذ القدم بخوارزم. كثيرة هي الأقاليم التي تبدأ قصتها في تلك الحقبة، في حقبة العصر الحجري القديم، إلا أن اشتراكها في التأثير الحضاري يبدو محصوراً في بعضها. فخوارزم قد استقبلت هذا التأثير من بلاد ما وراء النهر عبر بلدان البحر الأبيض المتوسط، وقبل 4000 عام قبل الميلاد وجدت على أرضها بوادر حضارة هندية أوروبية، وكان من أقدم من سكنها شعب الساكا، الذين تشير إليهم النصوص الإغريقية بأنهم شعوب من البدو الرحل قدموا من أوروبا الشرقية واستوطنوا تلك المناطق في قارة آسيا، وتمت تسميتهم بالسكيثيين. كان شعب الساكا كما تذكر المصادر التاريخية أول من أسس للتنظيم الحكومي. ولأهمية هذا الإقليم سيطرت عليه الإمبراطورية الأخمينية، وكانت بها مملكة مستقلة في عهد الإسكندر المقدوني، أطلق عليها اسم تشوارسمي، وقد تم تحوير هذه الكلمة إلى أن أصبح العرب يطلقون عليها اسم خوارزم. وفي أرشيفات أسرة تانغ الحاكمة في الصين يروي المؤرخون الصينيون رحلة تجار منطقة خوارزم الذين سافروا إلى المناطق والأقاليم البعيدة بعرباتهم المزينة التي تجرها الثيران. ويعتقد أن طريقة النقل هذه هي خاصية مميزة لمنطقة خوارزم. وتحين لحظة التحول التاريخي الذي على إثره تتصدر التاريخ بجدارة، حين يفتح خوارزم القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي في عهد الدولة الأموية في القرن 1996، وتحديداً عام 93 للهجرة، حين أتم فتح بلاد ما وراء النهر. وقد كان فتحها بناء على طلب ملكها الذي استولى شقيقه الأصغر منه على حكم خوارزم، وفعل فيها وفي أهلها الأفاعيل، ولم يكن أخوه الملك قادرا على الحد من تصرفاته التي كادت أن تودي بخوارزم وتذهب بخضرائها. فاتفق مع القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي على خطة محكمة عادت على إثرها خوارزم إلى الملك، وفتحت خوارزم للمسلمين أبوابها، وولى قتيبة عليها أخاه عبد الرحمن بن مسلم الباهلي ليبدأ عصر الدولة الإسلامية في خوارزم، التي كانت تتبع من الناحية المركزية إقليم خراسان. فكان قتيبة بن مسلم من مرو في خراسان يرسل إلى خوارزم الولاة من

من العرب. وظلت خوارزم في أواخر الدولة الأموية تحت حكم الأمراء الذين يتم تعيينهم من والي العراق، إلى أنه في تلك الفترة كان اهتمامهم منصباً على الحفاظ على النفوذ وتكريس السلطة وجباية الضرائب من الناس. وبقي الحال على ذلك إلى حين سقوط الدولة الأموية وصعود نجم العباسيين على أنقاضها، فانتقلت بذلك إلى عهدة الدول التي كانت تعترف بالدولة العباسية دولة مركزية، بينما تتمتع تلك الدول بسلطة ذاتية. فكانت خوارزم في عهدة الدولة الطاهرية مدة نصف قرن من الزمان كان الخوارزميون يشكلون جزءاً كبيراً من جيشها، إلا أن من جاء بعدهم لم يستطع أن يدخل خوارزم في نفوذه، حتى جاءت حقبة السامانيين الذين سيطروا على خوارزم وما حولها في أقاليم ما وراء النهر. في حقبة السامانيين شهدت خوارزم ازدهاراً طال مختلف مناحي الحياة، ويظهر ذلك في الزراعة والصناعة والتجارة، كما كانت خوارزم قاعدة تنطلق منها الجيوش السامانية لمد سلطة الدولة ونشر الإسلام بين الناس. تعاقب على حكم خوارزم عدد من السلالات الحاكمة، منهم حكام إمارة كاث ومنهم حكام إمارة كركانج، وصولاً إلى بسط نفوذ الدولة الغزنوية على خوارزم. وكان من يتولى حكم خوارزم من تلك الأسر يلقب بخوارزم شاه، هذا اللقب الذي يستمر لغاية حكم الشاهات في الدولة الخوارزمية التي أعقبت حكم السلاجقة. وكانت خوارزم في عهدهم أطول فترة بين السلالات التي حكمتها في السابق، وازدادت قوة ونفوذا وازدهارا، وتزول الدول بارتكاب أخطاء تاريخية لا تغتفر. تزامنت فترة الدولة الخوارزمية القوية مع الغزو المغولي بقيادة جنكيز خان، الذي كان يبدي حسن النوايا لولا التحدي الصارخ من قبل السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد حين اعتدى على الأعراف الدولية التي تعارف عليها الناس منذ القدم، وقتل سفراء جنكيز خان الذين قدموا له طالبين تسليم واليه الذي اعتدى بتهوره على سفراء المغول إلى الخوارزميين. ونتيجة لذلك اكتسحت جحافل المغول أرض خوارزم وصولاً إلى إسقاط الدولة العباسية. ثم انتقلت سلطة خوارزم إلى أكثر من سلالة حاكمة، فبعد غزو المغول ألحقت خوارزم بخانية بخارى، ليبدأ عهد الخانات ما بين ازدهار وانحدار، حتى ألغي نظام الخانية بداية القرن العشرين، لتدخل خوارزم في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره واستقلالها، لتكون إحدى المدن الرئيسية لجمهورية أوزبكستان. كانت خوارزم في ذلك الزمن مملكة الجمال والفنون والعلوم، فكما اشتهرت بمبانيها الشامخة العظيمة في فخامتها وحصانتها، فقد خرج منها العلماء الأفذاذ في شتى العلوم، ولعل من أشهرهم من يدين له المخترعون والمكتشفون إلى يومنا هذا فيما يسمى بالخوارزميات، وهو العالم أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، الذي سبر أغوار العلوم كسائر علماء المسلمين الذين خرجوا من هذه الأرض وعمروها وأضافوا للبشرية حتى يغيروا وجه التاريخ. وعند طرابلس الشام يقف القلم ويتجدد اللقاء.

0: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح. أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، قبل فترة استخدمت قناع طبيعي يحتوي على عسل ومواد طبيعية ثانية، حطيته على بشرتي، بس المشكلة قلبت بشرتي حمرة وتحكني، هل ممكن القناع الطبيعي يسوي هالحساسيات؟ نصحيني.
4: شكراً لأنك سألتي هذا السؤال. يا جماعة الخير، مو كل شيء يدعي إنه هو طبيعي أو مكتوب عليه إنه هو طبيعي فعلاً طبيعي. أنتوا شدراكم إيش المكونات اللي داخل؟ من الحركات السهلة اللي تقدرون تتأكدون منها تقلبون المنتج على وراء. في حالتين، إذا شفتوهم قطوا المنتج تماماً في الزبالة وأنتوا بكرامة ولا تستخدمونه. الحالة الأولى لما المنتج ما عليه ولا شيء، لا ingredients، لا مكونات، لا نسب، ياني وياكم تستخدمونه لأن ما تعرفين شنو داخل. قد يكون فعلا في عسل، لكن ضايفين حق العسل 1000 مادة كيميائية أخرى تعطي نتائج تبيض أو تفتيح. أنت تستنسين عبالك المنتج فتح والعسل ما له شغل في السالفة ومليان كورتيزون أو مواد مضرة. السيناريو الثاني أو الحالة الثانية اللي تقطين فيها المنتج في الزبالة وانتي بكرامة، لما تشوفين مركبات المنتج اللي يدعي أنه طبيعي أكثر من 15 مركب، هاي معناتها مو طبيعي، كلها مواد كيميكال، وواحدة من 15 منتج يمكن يكون نسبة بسيطة من عسل حاطينها على العين والنفس عشان يسمون المنتج

0: طبيعي. بيني وبينكم المنتجات الطبيعية نفس البقدونس، العسل، الليمون، هذه ناكلها ما نحطها على وجهنا. تذكروا إن في وايد منتجات طبيعية فيها مواد قد تتحسس مع الضوء، نفس اللي ذكرتهم البقدونس والليمون والبرتقال وغيرها، لستة طويلة. فمو كل شيء طبيعي لما ينحط على وجهنا يكون آمن 100%. إذن أنا أنصحك إن أنت تبتعدين عن هاي المنتجات وتلتزمين بمنتجات طبية يعرفها دكتورك يوصفها لك بعد فحص البشرة.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

لحظة انتباه ولحظة التزام تمنع 1000 لحظة ندم. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها، في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة قنبر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، علمنا في الحلقة السابقة الرباط الوثيق بين العقيدة والأخلاق، وبينا أهمية التطبيق العملي للأخلاق. فقد ربط الإسلام بين مفهوم الأخلاق نظريا وبين التطبيق العملي، ورسم للناس قواعد العمل الصالح الذي ينبغي أن يسيروا عليها استمدادا من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فالقرآن الكريم يتضمن القواعد العملية التي تتناول أغلب أحوال الناس في معاشهم وفي صلاتهم بغيرهم وفي معاملاتهم لبعضهم البعض، وأن غاية الأخلاق الاستقامة على أمر الله وتغليب الفرد لحاجة الناس على حاجته الشخصية بالإيثار. فإذا تعارضت المصلحتان آثر الفرد الآخرين على مصلحته. ومن شأن الأخلاق القرآنية أن تغير موروث الإنسان وأثر بيئته،

أن تمكنه بالإرادة والعزم والتقوى أن يتحول عن الطمع والبخل والكبر والإسراف إلى السماحة والعطاء والتواضع والبذل والرحمة. فكل موروث خلقي في نظر الإسلام يمكن تغييره، ولا تستطيع البيئة والموروث أن تفرض على الإنسان ما يجعله مجبورا أسيرا لخطأ أو فساد، ذلك لأن الإنسان سوف يحاسب على عمله وحده، ولن تكون آثار البيئة والعرف الاجتماعي شافعا له عن الانحراف. والإنسان في إطار العقيدة قادر على تغيير أخلاقه والتحول إلى الأسمى والأعلى، فمن شأن دين الله أن يرتفع بالإنسان ويسمو به وبغيره ويحوله خلقا جديدا، وتلك مهمة الأخلاق الإسلامية، وهذا ما صنعه الإسلام بالصحابة والبلاد التي فتحها وبالمسلمين الذين يسلمون في كل أوروبا وأمريكا وأستراليا وآسيا وإفريقيا هذه الأيام، فنراهم قد تحولوا عن الأخلاق العلمانية إلى الأخلاق الإسلامية، وعن النفوس الأمارة بالسوء إلى النفوس المطمئنة، وعن حب العري والجنس إلى حب الستر والفضيلة. وهذا يثبت أن من شأن دين الله مقدرته على تحول الإنسان إلى الأحسن بإرادته الحرة وخشيته لله ورغبته في حسن الجزاء. ومن شأن التربية الإسلامية والقدوة الصالحة والإيمان بالله أن تحدث هذا التحول. والالتزام إخوة الإسلام هو دعامة الأخلاق الكبرى، وزوال الالتزام يقضي على جوهر الغاية التي تحققها الأخلاق. فإذا انعدم الالتزام انعدمت المسؤولية، وإذا انعدمت المسؤولية ضاع كل أمل في وضع الحق في نصابه. وإقامة العدل والورع هو دعامة الأخلاق الإسلامية، فإذا غاب الورع غابت الأخلاق الإسلامية الحقيقية، وتحول الدين إلى مظاهر وكذب ونفاق. وهذا ما نراه في حياة الكثيرين ممن يتخذون من الدين ومظاهره الخارجية ستارا لأخلاقهم الذميمة ومقاصدهم الباطلة، وتحقيقا لمكاسب دنيوية زائلة. ولذلك كلما تعاملت معهم اكتشفت كذبهم وخداعهم. ويفسر القرآن مصدر الالتزام الخلقي على أن النفس البشرية قد عرفت في تكوينها الأول، عرفت معنى الخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالإنسان مولود على الفطرة ومهدي للصواب، وهديناه النجدين. ومن شأن بعض النفوس أن تندفع وتنحرف نحو الشر، إن النفس لأمارة بالسوء، ولكن الإنسان قادر على أن يكبح جماح شهوته وأن يطرد وساوس الشيطان وأن يغالب نفسه فيغلبها. وهناك من يتيسر لهم ذلك، وهناك من يجدون مشقة في ذلك، ولكن هناك عنصر هام هو عون الله. ولذلك أمرنا أن نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن تصبر صبره الله ومن استعان بالله أعانه. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد يا

بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على

نفسك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن

الجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. جودك واسع وفضلك عظيم، اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون. ان طرح